0: لقاء يعده ويقدمه حميد النقراشي.
1: طبت أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم معنا ضمن هذه الحلقة من نبرات من النغم العربي مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الإذاعية.

مع بداية الألفية الثالثة تحديدا في مارس من عام 2000 وضمن الاجتماع 16 للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، تم التركيز على الموسيقى العربية والعولمة. وحاول هذا الاجتماع إيجاد جسر من التواصل مع العولمة بوصفها تقنيات علمية واتصالات تقرب المسافات ووسائل لحفظ التراث والمعارف، مثلما هي محاولة في الآن ذاته لفرض نمط ثقافي واحد هو النمط الغربي. هذه اللمة كانت مناسبة لتلمس المنطلقات النظرية والمقترحات العملية لمواجهة تحديات العولمة في الشق الموسيقي. وفي إطار هذه الحلقة سنعمل على التطرق لهذا الموضوع، على أننا نقترح ضمن المادة الموسيقية والغنائية أعمالا فنية عربية لكبار فناني المشرق.

0: الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومستمع.
1: نبرات من النهر.

طبت أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم معنا ضمن هذه الحلقة من نبرات من النغم العربي مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الإذاعية.

بداية الألفية الثالثة تحديدا في مارس من عام 2000 وضمن الاجتماع 16 للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، تم التركيز على الموسيقى العربية والعولمة. وحاول هذا الاجتماع إيجاد جسر من التواصل مع العولمة بوصفها تقنيات علمية واتصالات تقرب المسافات ووسائل لحفظ التراث والمعارف، مثلما هي محاولة في الآن ذاته لفرض نمط ثقافي واحد هو النمط الغربي. هذه اللمة كانت مناسبة لتلمس المنطلقات النظرية والمقترحات العملية لمواجهة تحديات العولمة في الشق الموسيقي. وفي إطار هذه الحلقة سنعمل على التطرق لهذا الموضوع، على أننا نقترح ضمن المادة الموسيقية والغنائية أعمالا فنية عربية لكبار فناني المشرق.

بطبيعة الأمر وفي سياق الحديث عن العولمة في الموسيقى العربية، يتساءل الباحث والناقد الموسيقي العراقي باسم حنا بطرس عن السبب الملح في دراسة علاقة الموسيقى العربية بالعولمة، ويقول في هذا المضمار: إن جاء قبولنا بالعولمة قبولا اعتباريا منا لها، ترى أن أي موسيقى عربية هذه التي ينبغي عولمتها؟ موسيقانا العربية القومية أو موسيقى مرحلة النقلة التاريخية؟ ويشير في ذات الصدد تحديدا إلى ما تعرضت إليه الموسيقى العربية، إلى أن العولمة ساعدت على نقل الكثير من إفرازات الممارسات الفنية إلى البيوت العربية، وبالأخص تلك الممارسات غير السليمة التي غيبت الإبداع الفني لصالح نشر السطحية والميوعة الفنية والأخلاقية. ولاحتواء هذا الإشكال، يرى باسم حنا بطرس أنه من المفيد جدا إقامة منهجية مبرمجة التنفيذ لجمع مصادر الموسيقى العربية، باعتبار ذلك خطوة مؤسسية جريئة وواعدة على مسار العولمة وفقا للمنظور الثقافي للمجمع الموسيقي العربي.

قول

برؤيته النقدية الحصيفة يرى الباحث المغربي الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل أنه من مظاهر الأخذ بالعولمة في مجال الموسيقى العربية دعوة بعض النقاد إلى ضرورة النهوض بهذه الموسيقى لتصبح في صف الآثار العربية، ويعتبرها تبعا لذلك دعوة كثيرا ما لقيت القبول والموافقة في الأوساط لما تحمل في طياتها من تبشير بأن يكون لموسيقانا العربية موقع محترم بين موسيقات الشعوب الأخرى، على أن الإحساس بنشوة هذه البشرى يقول الدكتور بن عبد الجليل ربما حجب عنا التساؤل عن مدى إيجابياتها أو سلبياتها بالنسبة لهوية الموسيقى العربية وخصوصياتها المحلية. ويوضح الباحث أن غنى وقوة الموسيقى العربية يكمنان معا في تنوعها وتعدد أنماطها ثم تباين خصوصياتها، ويرى أن الدعوة إلى توحيد مكونات الموسيقى العربية في الوطن العربي إنما هي دعوة إلى تكريس نمط واحد للتعبير، وهو في هذا الصدد ينبه أيضا إلى مخاطر هذه الوحدة مؤكدا بأنها تدعو إلى التخلي عن الكثير من المفاهيم التي تغني رصيدنا من المعرفة الموسيقية والتفريط في العديد من الأنماط الغنائية والألوان والأدوات التعبيرية المنتمية إلى العناصر المكونة للشعوب العربية.

ما دمنا نتحدث عن الموسيقى العربية والعولمة، نستحضر مقولة عميقة لمهاتما غاندي، فقد صرح ذات مرة بالقول: لا أريد أن تطوق الأسوار بيتي من جميع الجوانب وأن تكون نوافذي فاسدة الهواء، بل أريد أن تهب نسائم ثقافات جميع البلدان في بيتي بقدر ما هو ممكن من الحرية، وأرفض أن تتقاذفني أي من هذه الثقافات وتفقدني توازني. وبالفعل تبدو مقولة غاندي منطقية إلى حد كبير، ويمكن تطبيقها على مستوى موضوع العولمة والموسيقى العربية. صحيح أن العولمة تتيح أكبر فرصة للانفتاح والاتصال الحر، وهذا هو الجانب الإيجابي فيها، غير أنه من غير المنطقي ثم من غير المقبول والمستساغ أن تذهب إلى مسح ملامح الهوية بأكملها.

إنه بالعودة إلى الإبداع الموسيقي العربي في القرن العشرين نلاحظ أن هذا الإبداع تأثر كثيرا بالأسطوانة والإذاعة والسينما، مثلما استفاد منها دونما غربة مع سمات الموسيقى العربية الأصيلة ومزاياها. يمكن القول إنه أضاف إليها عنصر التعبير عن الكلمة ليحقق التوازي بين التطريب والتعبير في العمل الغنائي الواحد. وإذا ما شئنا أن نقارب هذا التأثر وبالذات التطور الحاصل في الموسيقى الآلية، نجد أن هذا التأثر ارتبط بشكل كامل بتراب الغرب بوصفه شكلا بدائيا من أشكال العولمة القديمة. وفي سياق العولمة الثقافية يمكن القول بأن العولمة جعلت العالم في شكل واحد للاستهلاك، بما يعني أن الأمر سينتج عنه نوع من التوحيد للنتاج الثقافي المنتشر عالميا، لأنه في نهاية المطاف سيحقق إمكانات انتشار أوسع وكلفة إنتاج أكبر، مما سينعكس سلبا على الإبداعات المحلية.

هناك من يرى أن العقوبة القصوى اليوم ليست تلقي الإثارة الضارة جدا للعولمة في ظل عدم الاستعداد لها، وأيضا يمكن القول كذلك برأي بعض الباحثين أن أي أمة قد يزداد وقوعها على عتبات التاريخ والخشية الفعلية أن تأتي من قلة المساهمات العربية في توضيح ما يجري في العالم. وإذا كانت هذه النظرة المتمهلة هي ما توصل إليه بعض الباحثين، فإنه كان مهما جدا التطرق للجوانب الثقافية للتبادل الإعلامي الدولي والنشاط الثقافي الهادف إلى التأثير على المجتمعات الأخرى ضمن الحملات الداعية إلى ترسيخ مفاهيم جديدة. وتشمل هذه المفاهيم في طياتها على الآداب والفنون والتعليم والرياضة والتبادل الثقافي وغير ذلك. وهناك من يقلل من الاختراقات التي تحققها بعض الثقافات على الثقافة العربية، فيقول حجم الاختراق الثقافي ضئيل قياسا بالاختراقات الأخرى، وربما يقود ذلك إلى أننا سنأخذ من العالم أسوأ ما يمكن تقديمه لنا على حساب ما هو أفضل. تم كتابات وندوات عربية شرعت تدمس هذا الموضوع. هناك من يرفض العولمة بأنها حل، وهناك من يدعو إلى الانخراط فيها بلا شروط، وهناك من يطالب بتأمين الشروط الوطنية والقومية. في ختام هذه الحلقة سيداتي سادتي، أشكركم على طيب الإصغاء وجميل المتابعة. دمتم بخير، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي. الحلقة 21.
2: أهلا بكما أهلا، نزلتما أهلا وحللتما سهلا.
3: شكرا على حفاوة اللقاء يا عما.
2: أخجلتنا بكرمك يا أبا ألا.
3: قل من الكلام يا ضمضم، ألم أحذرك؟
2: أنت هو أسعد أليس كذلك؟
3: أجل يا عما، أنا اسمي أسعد وهذا صديقي ضمضم.
2: هل اتجرت بنجران يا أسعد؟ أو هل مررت بقريتنا من قبل؟
3: كلا يا أبا ألا، فكل تجارتي ببلاد الشام، لكن قافلتي تمر دائما بطريق العطور ككل قوافل التجار.
4: لكم أنت بارع في الكذب أيها الأمير.
2: لكنني لست أدري أين رأيتك من قبل يا أسعد.
3: لا أظنك رأيتني يا أبا ألا، ربما شبه لك ليس إلا.
2: أكاد أجزم أنني أعرفك، ولكن أين ومتى لا أدري. ولولا هذا اللثام الذي تضعه على وجهك لافتكرت أين ومتى رأيتك.
5: هل ستشترط على ضيفك أن يميت عنه اللثام يا أبا ألا؟
2: لا يا ولدي، ليس هذا ما أعني.
3: وجه المرء في نسبه وكرمه وعزة نفسه وشرفه يا عما،
2: وفي إيمانه أيضا، في إيمانه برب الأرض والسماء يا أسعد.
4: يبدو يا سيدي أن عليك أن تعبد ربهم الواحد كي يزوجوك ابنتهم.
3: اخرس يا ثرثار اخرس، هل طلب منك أحد أن تتحدث؟
4: أخشى أن يكشفنا هذا العجوز أيها الأمير.
3: الويل لك مني يا ضمضم، الويل لك أيها الأحمق.

0: يا لحظك السعيد يا ألا، يا لفرحتك التي لن تنتهي يا ابنة الثامر. أسعد حبيب القلب في خيمتنا. إنني أكاد لا أصدق، لو كان لي أن أرقص لرقصت، لو كان بإمكاني أن أغني وأزغرد لغنيت وزغرت. أخيرا التقى فارس أحلامك بأبيك يا ألا، أخيرا ستصبحين عروسا بحق. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك وما أرحمك
1: يا ألا. ألا،
0: هذا أبي ينادي، أخشى أن يكون به غضب أو أن يكون قد ارتاب بأمر ما، أو أن يصيبه تردد، أو أن...
1: ألا تسمعينني يا ألا؟
0: أنا قادمة يا أبي، أنا قادمة. هل تأمرني بشيء يا أبي؟
2: أريدك يا ابنتي أن تستدعي عمك دوس. اذهبي إلى خيمته واطلبي منه أن يلتحق بنا.
0: ذاك المتصابي سيموت كمدا عندما يراك يا حبيب القلب.
2: ما بك واجبة يا آلاء؟ أما سمعتني يا ابنتي؟
0: بلى يا أبي، حالا سأطلبه لك.
3: ما أجمل هذه العروس يا ضمضم، وما أبهى وجهها، لكأنه وجه القمر.
2: وأنت يا ضمضم، أتاجر أنت أيضا؟
4: ماذا قلت يا سيدي؟
5: ضمضم صاحبي يا أبا ألا، صاحبي وشريكي في تجارتي.
4: هو كذلك يا سيدي، أنا شريكه وصاحبه.
2: يبدو لي أنك ما زلت أعزب يا ضمضم.
4: إن كانت لسيدتي ألا أخت عزباء زوجنيها يا عماه. فأنا أريد أن أشارك صاحبي أسعد في التجارة والمساهرة يا ابن الثامر.
2: ظريف صاحبك يا أسعد.
3: هكذا تكون نهاية حبك يا دوس؟ هكذا تختطف ألا من بين يديك وأنت تنظر؟ أية صفعة تلقيت يا صاحب ابن الثامر؟ أبعد الأمل تلطمك الخيبة؟ أبعد أن سرى في عروقك دم الشباب تنسد أمامك السبل يا دوس؟ إني والله لمسكين بائس، ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أرحل عن نجران أجر أذيال البؤس والشقاء، أم ألزم خيمتي وأعتكف هنا أرثي حالي وسوء مآلي؟
6: يا عماه، يا عمي دوس،
3: اللعنة على الحب وأهل الحب. هل ستجن يا دوس؟ هل بات صوتها يتناهى إلى مسمعك رغما عنك؟
6: يا عماه، أنا ألا يا عمي دوس.
3: لا، ليست المنادية ألا، أنت تتوهم يا رجل. لا تصدق أذنيك، لا تصدقهما كي لا يصيبك مس يا دوس.
6: أبي الخيمة أنت يا عماه، أجبني إن كنت تسمعني أرجوك.
3: بلى، أنا أسمع نداءها، ولكن أحقا هي أم وهم ما بي؟
6: لما لا ترد يا عماه؟ إن أبي يريدك.
3: هي ألا، أقسم إنها هي المنادية. أنا قادم إليك يا ألا، أنا قادم إليك.
0: مسكين هذا الرجل، أشعر أحيانا أنه يستحق الشفقة. عليك أن تعامليه بلطف يا ألا، فهو مهما كان صاحب أبيك، وأنت على كل حال ستغادرين نجران ولن تريه قبل سنة أو ربما سنوات.
3: خيرا يا ألا، ما الذي جاء بك؟ هل أرسلك أبوك لتسخري مني وتضحكي؟
0: أبدا والله يا عماه، أبي لا يفكر بشيء كهذا، وأنا لا يمكن أن أسخر منك.
3: فلما أرسلك إذن؟
0: لقد وصل العريس يا عماه. أبي يريدك أن تكون إلى جانبه لتتعرف أسعد. أشهد على ما سيتفقان. ما بك يا عماه؟
3: أشعر بدوار وغثيان كأنه سيغمى علي.
0: تماسك يا عماه، تماسك، أتوسل إليك.
3: لا تخشي علي يا ألا، لا تخشي علي. هل أمي اسبقيني؟ سأستجمع قوايا وألحق بك.
0: مسكين أنت يا عماه، تعلقت بما لم يخلق لك،

0: قل يا أسعد، قل يا رجل.
1: طعام العشاء يثقل المعدة يا أبا ألاء، وأنت تعلم أن المعدة بيت الداء.
2: لكن طعامهم لذيذ يا سيدي، لذيذ وشهي.
1: كف عن الأكل أيها الشري، ألا تغسل؟
0: ألم تتعافى بعد يا دوس؟
3: لا تهتم لأمري يا ابن الثامر، ضيفاك أولى مني بالعناية والاهتمام.
0: ما قولك بالرجل يا صاحبي؟ يبدو أنه على خلق وأدب وشهامة.
3: هل عرفت ممن هو؟
0: ذكر لي أنه من بطون قبائل حمير، وأن له بيتا بالقلعة، وأنه مستعد للزواج في أي وقت نرضاه.
3: هذا يعني أن يوم الزفاف بات قريبا يا دوس. الغريب حتى أبو العروس يبدو سعيدا بزهرة، كأن له بالبيت 10 صبايا يريد أن يتخلص منهن ويزوجهن قبل أن يعنسنه.

0: كيف وجدت أبي أسعد؟
1: رجلا لا ككل الرجال. أبوك أخجلني بعطفه وكرمه يا ألا، لكن صاحبه بدا لي غير راض أو كأنه يدبر لأمر.
0: ذاك الرجل هو الذي حدثتك عنه يا أسعد. إنه عمي دوس الذي أرادني أن أكون له.
1: ذاك العجوز؟ فهمت الآن سبب وجومه وصمته ونظراته التي كان يرميني بها.
0: دعنا منه ومن نظراته يا أسعد، وحدثني عن يوم الزفاف.
1: لقد اتفقت مع أبيك أن يكون يوم الزفاف بعد شهر.
0: بعد شهر كامل يا أسعد؟
1: أعلم أنه سيمر ثقيلا يا ألا، ولكن أنا بحاجة لعدة أيام أرتب فيها ما يلزمنا من مؤونة وكساء وفروش وزرابية وأواني. لابد أن يكون بيتنا جميلا يا حبيبتي.
0: ما أسعدني بك يا مهجة روحي وقرة عيني، ما أسعدني بك.
1: أتذكرين يا ألا يوم التقيتك بالمراعي أول مرة؟
0: وهل أنسى اليوم الذي خفق فيه قلبي وسرت فيه تباشير الحب يا أسعد؟
1: من يومها يا ألا مالت نفسي إليك، وبات طيفك يلازمني في أحلامي كل مساء.
2: يا سيدي أسعد. يا سيدي.
1: هذا ضمضم هادم اللذات قد جاء. ما وراءك يا فتى؟
2: خفت عليكما من نظرات فتيان نجران، جئت لأنبهكما يا سيدي.
0: لا أحد من فتيان نجران له شأن بابنة الثامر يا ضمضم.
1: ربما قد أصاب ضمضم فيما قال يا ألا، فأنا مهما كان غريب عن دياركم.
2: ثم أنا يا سيدي قد جهزت الخيل للرحيل، وقد تركت أبا ألاء ينتظرك أمام خيمته ليودعك.
0: ما أقسى علي كلمة الوداع يا أسعد، ما أقساها وما أبغضها.

0: أخيرا تم لك كل شيء كما أردت أيها الأمير.
1: لكم أحببت هؤلاء القوم يا ضمضم، إنهم بسطاء وكرماء وطيبون، لذلك لن أندم يوما على أنني عصيت أبي واخترت عروسي من أهل نجران.
0: أخشى عليك يا سيدي ذجدا أن تصبح...
1: أصبح ماذا يا ضمضم؟ تكلم ولا تخف.
0: أن تصبح نصرانيا على دين ألاء وأبيها يا سيدي.
1: عليك اللعنة يا ضمضم، وهل تظنني صابئا حتى أتخلى عن آلهة أجدادي وأعبد رب نجران؟
0: عفوك أيها الأمير، إنما أعجابك بهؤلاء القوم وبأخلاقهم جعلني أفكر بذلك يا سيدي.
1: ما أعجابي بهم إلا لما رأيت فيهم من بساطة وعفوية وكرم عربي أصيل. أعجابي بهم ليس من أعجابي بدينهم وإلههم يا أبله.
0: الآن أثلجت صدري يا سيدي وطمأنتني.
1: هيا هيا أسرع أيها الثرثار، علينا أن نصل إلى القلعة قبيل الغروب.
0: هيا
1: هيا.

0: نم يا ولدي، نم يا جوهرة، قر عينا ونم يا صغيري، فما دامت أمك إلى جانبك فلن يصيبك أذى. أعلم أنك أنت أيضا تخشى ذاك الشقي ضمضم، ولكن اطمئن يا جوهرة، تيمة ستريحك منه قبل أن تكبر وتعرفه. السميفع أشوع سيظل لي ولك فحسب يا جوهرة، لن ينافسنا فيه أحد يا بني.
1: يا تيماء، أين أنت يا تيماء؟
0: أراك عدت باكرا اليوم يا سميفع.
1: أجل، سأنطلق هذا المساء إلى نجران، فأين جوهرة؟ أرنيه لأودعه.
0: عليك إذن أن تجدي ضمضم الليلة يا تيماء، عليك أن تجديه.
1: هل قلت شيئا يا تيماء؟
0: كلا كلا يا أبا جوهرة، إنما كنت أدعو لك كي تسافر وتعود لنا سالما.
1: لا تخشي على بالك يا تيماء أن أعود من نجران قبل إشعال فتيل النار.
0: لا تتأخر عنا كثيرا يا أمين الأسرار، وكن حذرا، فالطريق إلى نجران حافلة بالمخاطر.
1: عليك يا سميفة أن تعود لذي نواس بما يخلخل روحه ويزعزع طمأنينته. يجب أن تستقي أخبار أهل نجران المارقين، يجب أن أدفعهم لارتكاب حماقة تثير غضب الملك عليهم وعلى دينهم. أنت تعلم يا أبا جوهرة أن الأمر ليس هينا، ليس من اليسير أن تقنع ابن ثامر وعصبته بالتوجه إلى نجاش الحبشة، ولكن شيئا من المكر والدهاء سيسهل مهمتك. أجل يا سميفة، لابد من الكيد والمكر، لابد من ذلك لتتقد نار الفتنة ولا تنطفئ.
0: الآن يا تيماء جاء دورك، يجب أن لا ينجو هذه المرة من مسيدتك. السميفة قد يعود إلى القلعة بعد ليلتين أو ثلاث، في الأثناء عليك يا أم جوهرة أن تنهي كل شيء. لا حجة الآن لديك لينفلت من بين يديك. لابد أن يختفي ذاك الضمضم سريعا يا تيماء، سريعا يجب أن يختفي وإلى الأبد.

بن حمدة، تيماء زكية بن عياد، السميفع محمد الجينجي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: من يملك أن يؤكد أن الطبيعة وما فيها لا تستجيب للحب الذي نعطيها؟
1: عندما نبذر الحب فيها، عندما نسقيها ونرويها، تستجيب لمحبتنا وتهبنا أحلى الثمار فيها.
0: وعندما نهتم بتنظيفها وتنسيق حدائقها تشعرنا بالسعادة والبهجة.
1: إنه الحب بين الإنسان والطبيعة. خبرني كيف كان المؤتمر بالأمس؟
0: الحقيقة أن رئيس المؤتمر لم يصل إلى هدفه بطريقة منظمة.
1: وكيف ذلك؟
0: أراد أن يستعرض بأنه يجيد التحدث دون اللجوء للقراءة من الورقة فارتجل.
1: وبالتأكيد تشتت وتفرع وطال الحديث دون الوصول إلى الهدف رأسا.
0: كأنك كنت معنا.
1: عندنا وعندكم خير، بعضهن حديثها يبعث على الملل والنعاس.
0: بالضبط، عندنا أيضا بدأ الناس يتململون من طريقة حديثه وتشعبه في أمور كثيرة.
1: المفروض عند إلقاء خطاب على الملأ أن تختصر الطريقة إلى بيت القصيد.
0: بعض أصحاب الأعمال ممن لديه رسالة يريد توصيلها يظن أن الارتجال سيقربه من الفئة المستهدفة.
1: بعضهم حتى لو كان لديه القدرة على الارتجال والاختصار لن يسلم الأمر من الخروج عن الموضوع الأساسي.
0: لو فكر جيدا لوجد أن كتابة مذكرة مختصرة عن موضوع بعينه يوفر عليه التطويل والتشتت.
1: قد يتوقف تفكير المرتجل عند نقطة معينة ويستهلك الوقت في محاولة إيصال الفكرة ويكرر نفس الجملة دون القدرة على محاولة لم الموضوع.
0: كل رجال العلم والفكر في كثير من الدول المتقدمة نرى أمامهم ورقة صغيرة عليها رؤوس أقلام وتذكير بالنقاط حتى لا يضيع أمام المتلقين.
1: صح، أذكر أن أحدهم ظل يتحدث ويتحدث في نفس الوقت عن نقطة واحدة، ثم قطعه أحدهم قائلا: خلاص يا أستاذ حفظناها. وضحك الحاضرون وأبدوا تأففهم وضجرهم.
0: أحيانا يرتبك المتحدث عندما يرى أناسا في القاعة لم يرهم منذ مدة، فإن كان مرتجلا فإنه يتشتت ويضيع الكلام.
1: بالضبط، أحيانا قد يرى شخصا يعلم أنه ما جاء إلا لينتقده، فيجد نفسه يكرر كلام الذي قاله من قبل فيعرق ويرتبك أكثر.
0: المسألة بسيطة، لخص ما تريد في ورقة صغيرة ضعها في جيبك وارتجل كما شئت، شرط ألا تلف وتدور في نفس المحور.
1: وكلما كان الخطاب قصيرا هادفا يصل للمتلقي بسرعة، يعني لا تستعرض عضلاتك. أهل العشق.
0: محمد موسم المفرجي.
1: أكثر المواقف إلاما أن يجد الإنسان من يشكك في عواطفه أو يحكم على أحاسيسه ووجدانه ويتهمه بالفتور في مشاعره، متوهما أن الشمس ذلك الحب آخذة في الانحدار نحو المغيب، وأن نجمه في طريقه إلى الأفول.
0: لقد نسي أولئك أن في حياة الإنسان لحظات تجل وتألق ونشوة يعيشها مع من يقاسمه الهوى ويشاطره المحبة، محلقا في أجواء تحيطه بالسعادة وتغمره الفرحة فتنقله إلى آفاق بعيدة بعيدة هي أبلغ من التصوير.
1: حينها نجد أن كل تعبير قاصر عن تجسيدها، وكل كلمة مما حوت القواميس من عبارات رقيقة وألفاظ عذبة لا تستطيع أن تصور مقدار ما بلغ في هذه اللحظات، ولا توفيها حقها من الوصف لأنه فوق الوصف.
0: لم يعلم أولئك بما تغلغل في أعماق النفس وما امتلأ الفؤاد به، فعندما يختار القلب فإنه يجد النعيم في القرب ويحس اللوعة في البعد، فلا بالقرب يهنأ ويسلو ولا في البعد يرتاح ويصفو.
1: يا ظبية البان.
0: شعر الشريف الرضي.
1: يا ظبية البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم إن القلب مرعاك، الماء عندك مبذول لشاربه وليس يرويك إلا

هبت لنا من رياح الغور رائحة بعد الرقاد عرفناها برياك. أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. لما غدا السرب يعطو بين أرحلنا، ما كان فيه غريم القلب إلاك. هامت بك العين لم تتبع سواك هوى، من أعلم العين أن

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: إذاعة تتوين على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من بديعيات الإمام الشيباني الشافعي المولود سنة 370 هجرية والمتوفى سنة 77 و700 هجرية، بديعية مطلعها سأحمد ربي طاعة وتعبدا وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تعزز قدما بالبقى وتفردا. هو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا. سميع بصير عالم متكلم قدير، يعيد العالمين كما بدا. مريد أراد الكائنات لوقتها، قديم فأنشأ ما أراد وأوجدا. ويتواصل الإمام الشيباني الشافعي مع هذه البديعية المطولة التي بلغ عددها 1000 بيت من الشعر: حياة وعلم وقدرة وإرادة، كلام وإبصار وسمع مع البقاء، إله على عرش الزمان قد استوى، وباين مخلوقاته وتوحدا. فلا جهة تحوي الإله، ولا له مكان تعالى عنهما وتمجدا. إذ الكون مخلوق وربي خالق، لقد كان قبل العرش مولى وسيدا. ومن شعراء البديعيات الذين نسجوا على منوال المدائح التأسيسية الأولى خليل ابن أيبك المولود سنة 97 و600 هجرية. أخذ العلوم الفقهية والدينية عن العديد من العلماء كابن نباتة وأبي حيان. مهر في الرسم والخط والأدب نظما ونثرا. توفي سنة 64 و700 هجرية. ومن مؤلفاته توشيح الترشيح، شرح لامية العجم، الوافي بالوفيات، وهو أهم كتبه. تأثر خليل ابن أيبك الصفدي بقصيدة كعب بن زهير فنسج على منوالها، وهذا مطلع القصيدة التي من ديوانه: سلوا الدموع فإن الصب مشغول، ولا تملوا ففي إملائها طول. ومنها هذه الأبيات: ويا نسيم الصبا برد لظى كبدي، فإن ذيلك بالأنداء مبلول، واحمل رسائل أشواقي لطيبة، لا زالت تحث لها النجب المراسيل. سلم على ربعها المحروس، إن لها مجدا له برسول الله تأثيل. محمد خير مبعوث لأمته، في الحشر والنشر تقديم وتفضيل. وكان يدعى نبيا حيث آدم لم يكن له قبل خلق الطين تشكيل. عليك صلى إله الخلق، ما نفحت ريح الشمال وروذ الحزن مطلول. وما حكى فيك رب النظم ممتدحا، بانت سعاد في قلبي اليوم متبول. اهتم الشعراء بقصيدة كعب بن زهير بانت سعاد اهتماما بالغا، واعتبروها من أجل ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فشطروها كما فعل عبد القادر سعيد الرافعي الطرابلسي. بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، والنوم والسهد مقطوع وموصول، والجسم بعد سعاد مدنف وصب، متيم إثرها لم يفد مكبول. وخمسوها كما فعل شعبان بن محمد بن داود المصري المتوفى سنة 27 و800 هجرية: قل للعواذل مهما شئتم قولوا، فليس لي بعد من أهواه معقول. ناديت يوم النوى والدمع مسبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول. وعارضوها كما فعل ابن سيد الناس اليعمري. قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول، وحبله بأمان الوصل موصول. وقد طبعت القصيدة في المشرق العربي وفي العديد من البلاد الأوروبية. وعن خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي أخبار كثيرة، جاء فيها أنه فتح الله عليه بالشعر والأدب فبز الأدباء وغلب الشعراء. ولد خليل ابن ظافر سليمان الطرابلسي عام 71 و300 و1000 هجرية بطرابلس لبنان، وله مؤلفات منها إثبات السنة في القرآن الكريم، وله مسرحية شعرية وديوان شعر فيه العديد من المدائح النبوية. ومن كتبه أيضا السبيل العارض في نقد تائية ابن الفارض في 5000 بيت من الشعر، وله أرجوزة في العقيدة تحتوي على 1400 بيت، وقصيدة نبوية من 1000 بيت، وهذه بداية الأرجوزة المحمدية. إني سألت اللون عن مسدده وعن إمام أهله وأوحده، فدلني الكون على محمده وقال لي خير الورى في سؤدده. وله بيت في قصيدة شهيرة جاء فيها: وإذا الضرير مشى وراء محمد فتحت له في صدره عينان. ومن قصيدة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: أراضٍ رسول الله عني فأسعد، بلى فأرضى يا خير الورى يا محمد. إذا لم أكن أهلا لديك لنظرة فأنت الذي للخير أهل ومحتد، حنانيك إلا تسأل الله للفتى، يظل الفتى في ظلمة الجهل يرقد، فأنت إذا استغفرت للعبد ذنبه يعود بريئا مثلما الطفل يولد. ويختم بهذين البيتين: وأنت الذي ما ظل خلفك سائر، ونهجك نبراس إلى الحق يرشد. وقال لنا الرحمن في الذكر آية: بعثت رسولا إن تطيعوه تهتدوا. لقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة مع مبدعي البديعيات في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ضمن هذا البرنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات الكاتب المصري حسين قدري في لندن. وحسين قدري كاتب أدب ورحلات وصحفي، ولد في القاهرة عام 1934، وتوفي في لندن عام 1919. لحسين قدري مكانة متميزة في أدب الرحلات العربي، وهو صاحب التجربة البارزة في الكتابة عن رحلات الشباب والجيل الجديد تحت عنوان مذكرات شاب يغسل الأطباق في لندن، وذلك في مقابل أحاديث السابقين عن فنادق النجوم الخمس وقصور الفصول الأربعة. من أعماله مذكرات شاب يغسل الأطباق في لندن، ورحلات أوروبية، ومذكرات مهاجر مصري في لندن، وحكايات لندنية. يقول حسين قدري واصفا الهايد بارك في لندن: دنيا بأكملها، عالم مصغر، مدينة ملاهي، سيرك بلا ترخيص، ذلك الذي يحدث في حديقة الهايد بارك في لندن يوم الأحد من كل أسبوع. زحمة، هيصة، ناس تتفرج على ناس، لا أحد يدري بالضبط من يذهب لمشاهدة من. هل كل هؤلاء السياح الأمريكيين والكنديين والإيطاليين والفرنسيين والعرب والألمان ومن كل الجنسيات التي تخطر ولا تخطر على البال، هل كل هؤلاء هم الذين يذهبون لمشاهدة خطباء الهايد بارك يوم الأحد؟ أم أن الخطباء أنفسهم هم الذين يذهبون ليتفرجوا على هذه الخلطة والمزيج المدهش من السياح، وليضعوا أنفسهم أمام كاميراتهم وعدساتهم وهم في مواقف الزعامة والخطابة والتشنج والصراخ والتلويح بالأيدي والقبضات؟ أم أن هناك نوعا ثالثا من الجمهور السلبي المشاهد الذي يضع يديه في جيوب معطفه ويتسلى بالفرجة على الاثنين معا، الخطباء والسياح؟ دنيا، عالم، مدينة ملاهي. نوعية جماهير الهايد بارك نوعية غريبة جدا، خليط ومزيج من كل جنسيات العالم تحتشد في هذه المساحة الكبيرة المخصصة لخطباء يوم الأحد. أزياء من كل صنف وشكل ولون، كاميرات تصوير وكاميرات سينما وكاميرات تلفزيون وكاميرات أوريكون تسجل الصورة والصوت معا، آخر صيحة في طرازات كاميرات التصوير وكاميرات أخرى أشبه بالعلب الصفيح، لعلها كانت أول صيحة في عالم الكاميرات. بنات وفتيات وسيدات وحسناوات من كل جنس وملة ولون يتكلمن بكل لسان وكل اللغات الحية والميتة، وكرنفال هائل من الأزياء المتجانسة والمتنافرة، تبدأ بالبنطلونات والبلوزات في عز البرد وتنتهي بالفراء والإستركان الفاخر الذي تكفي مجرد مشاهدته من بعيد لكي يبعث في المشاهد نفس الدفء. الظاهرة المشتركة في الخطباء جميعهم لدهشة الشديدة هو أنهم بشكل عام مبهذلون ومنكوشون، وثيابهم رثة وذقونهم غير حليقة، كأنهم كانوا مستغرقين في عز النوم ثم تذكروا فجأة أن اليوم هو الأحد، فهبوا مسرعين ليضعوا عليهم أول ما طالته أيديهم من ثياب دون أن يجدوا وقتا ليغسلوا وجوههم أو ليهندموا أنفسهم. والخطيب لا بد له من منصة، لكن المنصات هنا متواضعة وبسيطة، صندوق كوكاكولا مقلوب، أو كرسي خشب لا ظهر له ولا مساند، أو سلم مزدوج، أو برميل خشبي، أي حاجة والسلام. يصعد فوقها الخطيب ليبدو أعلى قليلا حتى يكون هدفا واضحا لعدسات التصوير والكاميرات. وتشق اللغط الشديد في ركن الخطباء في الهايد بارك فجأة صرخة مدوية، فتظن أن حادثا قد وقع، أو أن حريقا قد شب، أو أن فندق الهيلتون قد مال واتكأ على جاره فندق دورشستر. لكنك تكتشف أن هذه الصرخة العالية ليست إلا نداء من خطيب جديد اعتلى منصته ويستدعي الجماهير وعدسات التصوير إلى حيث يقف، ويلبي جزء من الجماهير النداء مسرعين وكاميراتهم مشرعة ومشهرة في أيديهم، يبغون التصوير أكثر مما يبغون الاستماع، ويبغون التسلية والفرجة أكثر مما ينتظرون مناقشة جدية في موضوع ما. ولأن المسألة كلها كما يبدو تمثيل في تمثيل، فإنني بعد 6 أحاد متتالية في الهايد بارك قد اكتشفت أن كل خطيب يكون معه مساعد أو صبي يسخن له الجو في الجماهير ويحركهم ويستفزهم للمشاركة بأن يقوم هو المساعد بنكش الخطيب وتوجيه أسئلة محرجة مستفزة إليه، على اعتبار أنه واحد من الجمهور المستمع الذي احتشد حوله. والخطيب يحاور ويداور ويرد على الأسئلة، ثم يسأل الجمهور هل من أسئلة أخرى حول الموضوع الذي بات واضحا الآن أنه سيتكلم فيه. وغالبا ما تشارك الجماهير الملتفة في المناقشة، وغالبا ما تتعارض الآراء التي يبديها الخطيب المتحمس، وأتصور أن ذلك بالضبط ما يريده هو، فهو لا يريد التأييد بقدر ما يريد المعارضة حتى تحمل مناقشة ويزداد الجدل. ويقول حسين قدري عن العناية التي يتلقاها ذوي الاحتياجات الخاصة في بريطانيا: شيء ظريف جدا رأيته اليوم لأول مرة في لندن بعد 17 عاما لي فيها، واندهشت له جدا. فقد كنت دائما عندما أرى شخصا ما يجلس على كرسي متحرك، فإنني كنت أعتقد أنه يتحرك بهذا الكرسي في دائرة ضيقة جدا لا تزيد عن المسافة بين بيته وبين الحديقة العامة القريبة مثلا، محل بيع الصحف في المنطقة، أو البب أو البار القريب من بيته. وإذا احتاج أن يذهب إلى مشوار ما بعيد، فإن هذا الكرسي المتحرك يصبح وكأنه سيارة صغيرة، فهو يظل يدير العجلات بيديه حتى يصل إلى المكان الذي يريده مهما كان بعيدا. ولعل هذه الانطباع قد تكونت عندي من مشاهدة بعض المعوقين الذين يتحركون على كرسي متحرك، يشتركون في سباق الماراثون السنوي في لندن، ويجرون بكراسيهم المتحركة هذه مسافة 26 ميلة من نقطة بداية الماراثون قرب قرية غرينتش الشهيرة، وحتى النهاية عند كوبري ويستمنستر ومبنى البرلمان الإنجليزي. لكن الذي رأيته اليوم كان شيئا مختلفا تماما. وأنا في طريقي إلى مكتب البريد في الصباح مررت على محطة الأوتوبيس، فرأيت من بين المنتظرين على المحطة رجلا متوسط العمر يجلس على كرسي متحرك، فخطر على ذهني أنه ينتظر أحدا ما قادما في الأوتوبيس مثلا، أو أنه واقف يتكلم مع واحد آخر ينتظر الأوتوبيس، وحين يجيء الأوتوبيس سيركبه هذا الواحد الآخر فينصرف صاحبنا على كرسيه المتحرك إلى أي مكان. وحين خرجت من مكتب البريد كان الأوتوبيس قد وصل وتوقف على المحطة، فشهدت بقية المشهد. صاحبنا المقعد الذي يجلس على كرسي متحرك سوف يركب الأتوبيس، فكيف سيركبه؟ تصورت أن أربعة من ركاب الأتوبيس الرجال الأشداء أو حتى من المارة سوف يتطوعون لحمله بكرسيه المتحرك ليصعدوا به إلى الأتوبيس، لكن ما العمل في العمود المعدني الذي يعترض باب الأتوبيس بالطول ويقسمه إلى نصفين، كل نصف منهما لا يسمح بمرور الكرسي المتحرك؟ لكن الذي رأيته كان المنظر التالي: فتح سائق الأتوبيس الباب الأوسط فنزل منه الركاب الذين كانوا سوف ينزلون في هذه المحطة، لم يفتح السائق الباب الأمامي لكي يركب الركاب المنتظرون على المحطة، فظلوا واقفين في أدب شديد لأنهم كلهم كانوا يعرفون ما سيحدث ما عدا أنا الذي لم أكن أعرف. ترك السائق مقعده في مقدمة الأتوبيس وجاء إلى الباب الأوسط العريض الذي ينزل منه الركاب، وبحركة سريعة مد يده ونزع العمود المعدني من مكانه وركنه جانبا، فأصبح الباب العريض يتسع لدخول الكرسي المتحرك إلى داخل الأتوبيس. ضغط السائق على زر في أعلى الباب فانفردت درجتا السلم لتصبح درجة واحدة مسطحة كبيرة، نزلت أوتوماتيكيا إلى مستوى الرصيف حيث يقف الكرسي المتحرك. نزل السائق إلى الرصيف لكي يدفع بنفسه الكرسي المتحرك ليضعه على هذه البسطة الحديدية التي هي في الأصل درجة السلم، ثم صعد هو أيضا على هذه البسطة ليقف بجسمه خلف الكرسي المتحرك لكي يمنعه من التراجع والعودة إلى الرصيف مرة أخرى، ورفع يده وضغط زرا آخر في أعلى الباب فصعدت البسطة أوتوماتيكيا ببطء لكي تصل إلى مستوى الأتوبيس من الداخل، ويصبح الكرسي المتحرك في مستوى الأتوبيس، فيدفعه السائق إلى داخل الأتوبيس إلى مكان معين فيه بحيث يمسك المعوق الجالس على الكرسي المتحرك بيده في ماسورة معدنية، وبحيث لا يعترض طريق بقية الركاب داخل الأتوبيس، وأصبح المعوق وكرسيه المتحرك داخل الأتوبيس الآن فعلا، وسيفعل المشهد نفسه عند النزول. هؤلاء الناس جميعا ليسوا مسلمين، لكن الإنسانية لا تحتاج إلى دين ولا إلى شعارات لكي تمارس. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات الكاتب والصحفي المصري حسين قدري في لندن.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

0: العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر في أغاني القلوب. وجلى صحو أياديك الدجى ووقان حسرة العيش الجديب. يا نصيرا من ضلالات الهوى ومجيرا من عذابات الريوب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
2: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: الأرض.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا رب،
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
0: يا رب،
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
0: يا
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نواصل عبر برنامجكم قبس من نور الحديث النبوي الشريف الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصلنا إلى مرتبة الإسلام الذي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتحدث عن الأمين جبريل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أن الأمين جبريل صدقت يا رسول الله. فإلى المرتبة الثانية، إذا حقق الإنسان هذه الشروط الخمسة وهذه القواعد الخمسة تحققت فيه، يتحول ويترقى إلى الدرجة الثانية الذي سأل فيها الأمين جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما الإيمان؟ الله الله، هاي درجة الإيمان. تعالوا لنعرف درجة الإيمان بعد ما تحققت فيك شروط الإسلام وحققت شروط الإسلام وقواعد الإسلام ومناطات الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، تتحول مباشرة إلى درجة وأن تترقى مباشرة إلى درجة الإيمان. وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. والإيمان هو التصديق القلبي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول الحسن البصري عليه من الله سحائب الرحمة: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أن تؤمن بالله تصديق لا ريب ولا شك ولا اختلاج فيه، أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله أي أن تعبده بأفعالك أنت وأن تعبده بأفعاله هو، أي بأفعالك أنت أن توحد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفعل الخير وصدق وإلى غير ذلك، وأن تؤمن بالله وأن تصدق الله بأفعاله هو، أي أن الرزق من عنده، هو الرزاق، هو الغفور، هو الرحيم، هو الشكور، بيده الضر، بيده النفع، الشفاء بيده، أي حاجة تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الطبيب الشفاء. قل للطبيب تخطفته يد الرداء، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سبحان الله، تعلم يقينا أن الشفاء من عند الله، ما الطبيب إلا سبب في شفائك، أنك تعلقت بالأسباب لتسأل الله الشفاء ويكون الشفاء من عند الله. ولذلك الخليل إبراهيم ماذا قال؟ سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ الذي خلقني

0: ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أن تؤمن بالله وملائكته، أي بجميع الملائكة، الأمين جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وكل الملائكة التي خلقه الله، مخلوقات نورانية لم نرها في الدنيا، كلها تؤمن بها جميعا. أن تؤمن بجميع ملائكة الله، ولا تقول كما قال اليهود: كفرنا بجبريل، كفرنا بإسرافيل، كفرنا بميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وفي رواية حفص وميكالة، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. نحن نؤمن بجميع الملائكة التي خلقها الله جل جلاله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوتا لكثرة الملائكة التي على السماء والتي فوق السماء والتي هي من سكان السماء. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك، إما قائم أو قاعد أو ساجد أو راكع، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وكل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وبالقرآن الكريم. أن تؤمن بالقرآن الكريم، أي فمن كفر بأي كتاب أنزله الله عز وجل أو أي حكم شرعي أنزله الله عز وجل على عباده، فقد كفر ولم يحقق الإيمان في قلبه. وكتبه ورسله، ولماذا قال رسله ولم يقل ورسوله؟ أي ورسله بجميع الرسل من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء الذين قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم والذين لم يقصص، لأن مذكور في القرآن الكريم 25 نبي فقط، لكنه أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، منهم من قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم ومنهم من لم يقصص علينا. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما. يجب أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك كان الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى: اليهود اتخذوا سيدنا موسى نبيا فقط، دعاء وكذبا وبهتانا وزورا، ولو أنهم آمنوا بسيدنا موسى لآمنوا بجميع الأنبياء. والنصارى كذلك قالوا: نؤمن بعيسى، ولو أنهم آمنوا بعيسى حقا لا آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نقولوش نؤمن كان بسيدنا محمد والأنبياء الأخرين أو كمتعين سيدنا موسى متاع اليهود وسيدنا عيسى متاع النصارى والأخر متاع كذا والأخر متاع كذا، لا، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أسأل الله العلي القدير أن نكون جميعا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وفي زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل في اللقاء القادم إن ضمن اللقاء والبقاء مع هذا الحديث النبوي الشريف الرائع الخلاب الرقراق الذي نطق به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وفي مرتبة الإيمان. أسأل الله العلي القدير لي ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. الحياة تبدأ والكائنات تيمم شطر الضياء، فترفرف الأجنحة معلنة انطلاق الطير في الفضاء، وأوراق الشجر وزهر الرمان ونسائم الزعتر والإكليل تفوح ممزوجة بقطرات الندى، وصوت البلبل غرد شاديا: ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. يوم آخر وموعد آخر يجمعنا، لا شيء غير زرع الأمل نبغي، وأفق التعلم نرمي، وحسن الجلوس إليكم تشد نفوسنا وتهفو. في الأدب والتأدب يحل الحديث، يقول الميداني: وإن من أدبته في السبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه. ويقول أبو العلاء المعري: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ولقمه بأطراف البنان، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجانيا. وقال المتنبي في الابن: يعلمه الأدب فيكبر، وللحظة ينسى أنه بالأمس كان يمشيه ويهدهده، ينسى لمسة الحب وضحكة الأمل يعلمه الأب لابنه، ينسى ولكن الزمن يعلم الإنسان ويعدل من علمه. يقول: ربيت شبلا فلما أنغدى أسدا، عدا عليك فلولا ربه أكلك. وقال عزيز أباظة: تناوم كل الناس عما يصيبهم، وهم من رزايانا دهرهم سلم العطب، إذا ورث المولود علة والد فعد به عن حيلة البرء والطب. ويقول معري: يكسى الوليد جديد العمر يلبسه، وكل يوم يرث الملبس الغالي، يضيق صدر الفتى ما لم يوافي له شغلا فيحتال للدنيا بأشغالها. وللمعري قوله: فاضرب وليدك وادله على رشد، ولا تقل هو طفل غير محتلم، ورب شق برأس جر منفعة، وقس على نفع شق الرأس في القلم. وله أيضا: لا تزدرن صغارا في ملاعبهم، فجائز أن يروا سادات أقوامي، وأكرم الطفل عن نكر يقال له، فإن يعش يدع كهلا بعد أعوامي. ولا تناموا عن الدنيا وغرتها، فإن أبيتم فكونوا خير نوامي، لا تظلموا من بنيها واحدا أبدا، حتى تعدى ذوي فطر كصوامي. وعليه: فإن الحكمة في معاملة الصبيان إظهار المحبة لهم وشملهم بالعطف والحنان واحترامهم على صغر سنهم، فهم من غدا يشتد عودهم فيسترجعون ما تراكم في ذواتهم من ذكريات، فيذكرون المحبة فتنبت عندهم احتراما، ويذكرون الإساءة فتكون عندهم سببا في الكره والحقد. ولأن العم بمثابة الأبي، فإن ابن العم ليس عن ذلك ببعيد. يقول شاعر: جنى ابن عمك ذنبا فابتليت به، إن الفتى بابن عم السوء مأخوذ. وقال محمد ابن عبيد: ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا، ولا بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه، لترجعه يوما إلي الرواجع. وقال الأزدي في حسن التعامل مع أبناء العم وضرورة الحفاظ على أواصل المحبة معهم والتواصل معهم، قال: وفرشه مالي وأحفظ عيبه، وأرعاه عيبا بالذي هو سامع، وحسبك من جهل وسوء صنيعة، معاداة ذي القربى وإن قيل قاطع. وقال أبو الخثارم الباهلي: لعمر أبيك لا أجزي ابن عمي بعثرته، وأمنع فضل مالي، ولكني أرد عليه حلمي ليوم السوء أو غدر الليالي. وقال ربيع: أنا ابن عمك إن نابتك نائبة، ولست منك إذا ما كعبك اعتدلا. وهنا صدق الشاعر: فمن كان ابن عمه في نائبة حلت به وحزن ألم به، فعليه أن يكون إلى جانبه يقف معه، يخفف عنه ويأخذ من حزنه وألمه حتى يخف عنه، ومن كان ابن عمه في ميسرة فتلك حال لا تتطلب كثير جدل، فلينعم بنعيمه وليكن منك الرضا والشكر والدعاء بالزيادة دون الحسد والنقصان. قال أحد الشعراء: وإني لا أظن على ابن عمي بنصر في الخطوب ولا نوالي، وأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في اللزبات ماليا. وقال آخر: إني وإن كان ابن عمي غائبا لمقاذف من خلفه وورائه، ومفيده نصري وإن كان امرئا متزحزحا في أرضه وسمائه، ومتى أجئه في الشدائد مرملا ألقي الذي في مزودي لوعائه، وإذا تتبعت الجلائف مالنا خلطت صحيحتنا إلى جربائه، وإذا أتى من وجهة بطريفة لم أطلع مما وراء خبائه، وإذا اكتسى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي حسن ردائه. وابن العم في درجة الأخي، فكن مع ابن عمك كما قال الشاعر الحارث بن خالد بن العاص المخزومي: علي لإخواني رقيب من الصفا، يبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في المغيب ومشهد، فسيان عندي غيب وشهود، وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأجفو والمزار بعيد. أما مثل اليوم فقولهم: إن الحسان مظنة للحسد، وأخذ من قول الحماسي: بيضاء آنسة الحديث كأنها قمر توسط جنحلين مبردي، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد. والحسان جمع حسناء، يقال جارية حسناء وحسنة وحسانة على مثال رمانة. ومظنة الشيء بكسر الضاء موضع يظن فيه وجوده، والحسد جمع حاسد وحاسدة، والمعنى أن الحسناء مظنة لأن تحسد على حسنها، وكذا كل من له فضيلة ما أو مزية ما فهو مظنة لأن يحسد، كما يقال كل ذي نعمة محسود. أما كلمة اليوم الحنو، الحاء والنون والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعطف وتعوج، يقال حنوت الشيء حنوا وحنيته فإذا عطفته حنيا، وحنو السرج سمي بذلك أيضا وجمعه أحنى، ومنه حنت المرأة على ولدها تحنو، وذلك إذا لم تتزوج من بعد أبيهم وهو من تعطفها عليهم، وناقة حنواء في ظهرها حديداب، وانحن الشيء ينحن حناء، والمحنية منعرج الوادي. وأما الحنوة والحناء فنبتان معروفان، ويجوز أن يكون ذلك شاذا عن الأصل. إلى هنا أترككم وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين السيد علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في بليم واحد، وهو من حقها، مؤكدا في الأهل ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. نظمت أمس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. أخيرا وفي العالم، وقع لبنان والمحتل الصهيوني مساء أمس في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ميدانيا أفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة صهيونية على بلدة نبطية جنوب لبنان. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل إلهام جليدي في ورود الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر معكم ورود الصباح، ورود السبت 27 جوان 2026، والمشوار ينطلق معكم من توا 6 و4 دقائق إلى حدود 9 بإذن الله.

رجعلكم مستمعينا، نهاركم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي استفقت معنا في التوقيت هذية. إن شاء الله صبحتوا على خير، إن شاء الله صبحتوا في صحة جيدة، صباح الخيرات والمسرات، صباح الصحة والسلام عليكم الناس الكل المستمعين. نهار جديد في حياتنا إن شاء الله مليان بالخير، إن شاء الله مليان بالإنجازات، والإنجازات اليومية راهي تبدأ من حاجات صغيرة وتكبر، وحياتنا راهي كلها تبدأ خطوة بخطوة حتى نوصلوا نحققوا كل الأهداف اللي نحبوا عليها واللي نحلموا بها، وهذا يكون أكيد بالعمل. صباح العمل، صباح الأمل على كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، اللي تسمعوا فينا بالراديو، اللي تسمعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. وصلين معاكم ديما في صبحياتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. اليوم السبت 27 جوان 2026، يوم جديد طبعا، يوم إن شاء الله الكل مسرات والكل خيرات، طبعا بداية موفقة خاصة لمستعملي الطرقات. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس كل، الناس اللي تخدم في الصبحية ربي يوفقكم بالرزق الوفير إن شاء الله. اليوم طبعا 27 جوان الموافق للثاني عشر من شهر محرم 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 28 دقيقة، صلاة العصر في 4:04 دقائق، صلاة المغرب في 7:35 دقيقة، وصلاة العشاء بشكون في 9:16 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعين، نهاركم زين، نهاركم طيب، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح. نعطيكم فكرة على حوالي الطقس اليوم. اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 40 درجة بجهات الجنوب الغربي. تتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق، والريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب في تدريجي مضطرب بمنطقة سيرات. هذا طقس اليوم مستمعينا، 16 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح.

كان هذا مستمعينا أحمد قعبور. الصباح الصباح وصباح إن شاء الله الكل مسرات مستمعينا وأنشطة وإنجازات. طبعا بداية يوم جديد إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح 26 دقيقة وفي جولتنا الصباحية باش نهزكم اليوم للقاهرة. القاهرة اللي صنفت هذا العام ضمن قائمة أجمل مدن العالم تاريخيا وسياحيا، هذا بعد استفتاء عملته مجلة سيفيتاتس اللي تتضمن أكثر من 4000 موقع، وصنفت العاصمة المصرية القاهرة في المركز الرابع ضمن أجمل 12 مدينة على مستوى العالم لهذا العام 2026. الاختيار هذايا جاء لأن القاهرة عندها تاريخ مغل في القدم، ونذكر على سبيل المثال طبعا الأهرام اللي تعتبر من عجائب الدنيا السبعة، ونهر النيل وغيرها من المعالم والمواقع الأثرية اللي موجودة في القاهرة واللي تشهد على تاريخها وعلى قيمتها الحضارية. طبعا تم تسجيل بعض المواقع الأثرية بقائمة التراث العالمي لليونسكو، من بينها الفسطاط اللي تشمل مقياس النيل في جزيرة الروضة، مسجد عمرو ابن العاص، الكنيسة المعلقة، معبد ابن عزرة ومسجد ابن طولون والقلعة والمنشآت الفاطمية بالقاهرة وغيرها من المنشآت التاريخية. القاهرة طبعا تقدم لزوارها باقة متنوعة من المعالم السياحية، من المتاحف إلى الأسواق الشعبية إلى المقاهي إلى الشوارع. طبعا لا ننسى نهر النيل والرحلات اللي فيه والمواقع الجميلة التي تطل عليه، وطبعا هذا اللي خلاها تحتل المرتبة هذه. مجلة سيفيتاتس مستمعين هي منصة رائدة عبر الانترنت ومتخصصة في حجز الأنشطة السياحية والجولات المصحوبة بمرشدين والرحلات اليومية في أشهر الوجهات السياحية حول العالم، وتركز خاصة على السوق الناطقة بالإسبانية. تقدم المنصة هذه أنشطة في أكثر من 4290 وجهة، وتقدم خدماتها الأكثر من 30 مليون عميل.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا بفقرة كيما اليوم، وطبعا برشا أحداث صارت عبر الزمن واحتفظت بها الذاكرة البشرية. وش نركز اليوم على زوز أخبار اللي هما اليوم العالمي، اليوم 27 جوان يوافق اليوم العالمي للمشاريع الصغرى وللمؤسسات الصغرى. اليوم هذايا اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017، والهدف منه تسليط الضوء على الدور الحيوي اللي تقوم به المشاريع الصغرى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وتشير تقارير الأمم المتحدة لأنه المشروعات أو المشاريع الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر ما يقرب من 70% من فرص العمل، مما يجعلها هامة جدا في الاقتصادات الوطنية وخاصة في الدول النامية. الاحتفال هذا يجي باش يأكد على أهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل والتكنولوجيا والأسواق، ويمثل زادة فرصة لتقييم السياسات الاقتصادية اللي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتبادل الخبرات بين الدول بشأن أفضل الممارسات لدعم هذا القطاع. اليوم زاد مستمعينا 27 جوان هو اليوم العالمي لفاكهة الأناناس، الفاكهة الاستوائية المزيانة واللي مذاقها حلو برشا. والأكيد أنه تخصيص يوم كامل للاحتفال بالفاكهة هذه هو أمر طريف، لكن وقت اللي نتأمله في مزاياها الغذائية والجمالية ندركوا أنه الأناناس يستحق أكثر من يوم. الأناناس طبعا موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، وكان يزرع منذ آلاف السنين في المناطق الاستوائية. اكتشفوا الأوروبيون في رحلاتهم إلى العالم الجديد، وكان رمزا للطرف والضيافة، حتى أن الملوك والنبلاء كانوا يستخدموه في تزيين قصورهم وتعزيز مناسباتهم. الأناناس يزرع الآن في العديد من الدول الاستوائية حول العالم، وهو متاح على مدار السنة في الأسواق العالمية. هو مش فاكهة صيفية فقط، بل هو مصدر طبيعي غني بالفيتامينات والمعادن وخاصة الفيتامين سي. ما ننسوش زادة هو يستعمل كذلك في الديكور ويستعمل في الاكسسوارات نظرا للجمال امتاعه. صحيح يوم احتفالي فيه برشة طرافة، لكن زادة فيه برشة فايدة وترويج للفاكهة العالمية هذه.

رجعناكم مستمعين 42-43 دقيقة بعد الستة. سمعنا لطفي بوشنيق اثنين عايشين قبل، وسمعنا موسيقار محمد عبد الوهاب أجري أجري. طبعا والدنيا على نسق سريع ديما بشكل يومي، ديما فما مشاغل، ديما فما حركة، ديما فما عمل زادة، وهذا هام جدا لأنه يعطينا طاقة متجددة ويخلي عندنا مشغل ويخلي عندنا هدف في الدنيا هذه. نتحدث شوية على المسائل الصحية بالنسبة للناس الكل، وحسب ما جاء طبعا في موقع فوكس نيوز بعض النصائح الطبية اللي تضمن تحسن الحالة الصحية على المدى الطويل. الموقع هذا يتحدث على بالأرقام، يتحدث على إحصائيات ويقول أنه تقريبا 30% من الأمريكان ياخذوا قرار واحد على الأقل في بداية كل عام جديد، ويركزوا بشكل عام على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وإنقاص الوزن، لكن في المقابل 10% من الناس يلتزموا بالقرارات هذه طوال العام. هذاك علاش مهم أنه أي قرار نتخذوه لابد من المحافظة عليه والمواظبة عليه. لهنا أهم الدراسات تتحدث على أهمية طبعا الاستمرارية في العمل، وترفض فكرة التقاعد المبكر، لأنه الاستمرارية في العمل تحسن ديما من المرونة في الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية وطول العمر بشكل عام، وتخلي دائما الدماغ في متحفز يعني، ومرونة العصبية متوفرة، وصحة كذلك الأوعية الدموية موجودة بشكل مستمر. ثم تجي في المرتبة الثانية طبعا ممارسة الرياضة بشكل يومي، لأنه هذا هو اللي يخلي الجسم مرتاح ويخلي النفسية ديما فيها الشعور بالرضا. كذلك البعد عن الإجهاد المزمن اللي ربما يخلينا متوترين، يخلي النوم متاعنا ناقص، لأنه التوازن ديما النفسي والتوازن الجسدي هو علامة على الصحة وطول العمر. ودائما التأكيد من الدراسات الطبية والعلمية عموما، ديما نحطوا الهدف اليومي في حياتنا، ثم الأهداف على المدى المتوسط، تليها الأهداف على المدى الطويل، لأنه هذا تخلينا ديما في حالة عمل وفي حالة نشاط. 45 دقيقة بعد الستة، نهاركم زين الناس كلها.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: أرجعنا لكم مستمعين برقم اليوم، ورقم اليوم يجينا من ولاية تطاوين، حيث انعقدت مؤخرا جلسة عمل فنية بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. ومخرجات الجلسة هذه كان فيها طبعا التأكيد على أنه باش تنطلق أشغال كهرباء 94 بئر مائي في شهر أوت القادم إن شاء الله في ولاية تطاوين، والتأكيد أنه كذلك الكلفة الجملية باش تناهز 1,230,000 دينار. الأبار هذه باش تكون في رمادة وذهبة. هذا كان رقم اليوم مستمعينا، 52 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. يوم سعيد على الجميع، مواصلين معاكم في ورود الصباح في إذاعة تطاوين.

صباح الخير لكل الأمهات طبعا اللي يسمعوا فينا, إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ديما هكا منورين الديار ومنورين القلوب بإذن الله. نشرة السابعة للأخبار مع زميلنا حسن العياشي, وبعد راجعين لورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائية. افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس للتكفل بالحالات من العسكريين والمدنيين على حد السواء. الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. وفي العالم إبرام اتفاق لبناني صهيوني في واشنطن. والحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط هجوم شنته الولايات المتحدة على جزيرة سيريك جنوب البلاد. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. بمناسبة الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. تقرير الزميل محمد علي عكاشة.
2: هذا القسم الذي يضم 4 أسرة سيساهم في التكفل بحالات الإنعاش من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وهو مجهز بأحدث التجهيزات على غرار بقية المستشفيات العسكرية بتونس العاصمة وصفاقس. العقيد سوسن البلطي مديرة المستشفى العسكري بجابس.
3: قبل كان قسم التخدير بارك هو اللي يخدم، لأنه موجودة كان طبيبة واحدة، دونك هي اللي تقوم بتخدير الحالات باش الأطباء يقوموا بالعمليات الجراحية. ومؤخرا تم تعزيز المستشفى العسكري بجابس بزوز أطباء قلب، زوز أطباء تخدير وإنعاش، وطبيبة إنعاش. دونك نجمنا نفعل جناح الإنعاش، بل كانت إذا كان صارت لا قدر الله كومبليكاسيون في عملية جراحية مثلا، دونك أوتوماتيكمون نحولوهم للمستشفى العسكري الأصلي تاع تونس ولا المستشفى الجامعي بصفاقس. عندنا 4 قاعات في قسم الإنعاش، 4 قاعات مجهزة بأحدث الآلات الطبية. الآلات الطبية هذه كيف ما هي موجودة في المستشفيات العسكرية كل ما في سواء كيف ما في تونس، كيف ما بصفاقس، كيف ما في المستشفى العسكري بجابس. إن شاء الله في 1 سبتمبر يتم تفعيل زوز أسرة أخرين.
2: المستشفى اليوم جاهز لاستقبال المرضى، وبعد أن تم إحداث وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير ومخابر لكل التحاليل الطبية.
3: إن شاء الله نحن كمستشفى عسكري توا جاهزين، خاطر أبار الإطارات الطبية والإطارات الشبه الطبية والشامبر اللي هم كيكسون بيان إكيبي، نحن عندنا زاد أمبلاتو تكنيك كامل وراء قسم المعاش اللي هو عملية ريم تخدم 24/24، تم افتتاحها في جانفي 2026، وعندنا سكانير زاد يخدم من 2025. دونك عندنا زادة بالنسبة للتحاليل الطبية كلها متوفرة. توا في اللحظة هذه قادرين أن نحن نتعامل مع الحالات المستعصية والاستعجالية، مدنيين عسكريين كالكسواء، إذا كان خرجت لقدر الله بعد سويت عملية جراحية وتعكرت الحالة، رانا نستقبلها في قسم الإنعاش والإطار الطبي متوفر، إطار شبه طبي متوفر، والآلات الطبية متوفرة.
2: هذا المكسب الصحي الجديد سيساهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية والحرجة، في انتظار إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد الذي سيساهم في تخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية الحالية.
1: احتضن أمس مقر ولاية جابس جلسة موسعة حول أعداد خطة عمل تمكن من الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. وتهدف هذه الخطة إلى توفير برنامج ترفيهي وتكويني يمكن الشباب من اكتساب مهارات حياتية متنوعة خلال العطلة. عضو الإقليم الخامس محمد القديري يتحدث في الإطار.
4: اقترح دورة تحت شعار تلميذ وطالب صاحب مهنة وصاحب صنعة، مشاركة أطراف عديدة، مندوبيات الجهوية، البلديات طبعا تحت إشراف السلطة الجهوية، المجالس المحلية، المجلس الجهوي، أطراف عديدة. الفترة التحديثية هي من 15 جوان حتى 7 جويلية، وتنطلق الدورة في 15 جويلية حتى 25 أوت. برنامجها أن الميز تعلم مهنة تبدأ من الصناعات التقليدية البسيطة حتى للذكاء الاصطناعي. مثلا في المجال في لعب مثلا نباتات الطبية، تربية الحيوانات، في مثلا مندوبية ثقافة تقترح تكويف تقنيات العرض السينمائي، تقنيات الصوت، تقنيات الإضاءة. الإدارات كلها على حد أنا اتفقت أنا أتقدم برنامجها في الأسبوع الجاي. الميز لعدو شوية على الانترنت، على برشة أشياء، عندهم فراغ كبير ما عندهم شو وين يقضوه، ويتعلم فيها صنعة من عموم التاسعة أساسي بريميرا نيحة للطلبة في الجامعة، معنا تشمل نفس الكل. وفيها بعض الدخل ثم حتى جواي ثم مسابقات المتميزين باش ياخذوا شهيد مشاركة. اتفقنا مع الإدارات الجاوية أنا 2-3 على أقصى تقدير أنهم يقدموا مقترحات شنو الأنشطة باش يقدمها بدقة وين باش يقدمها.
1: نظمت أمس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح، وذلك في ظل أولويات وطنية تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية ومكافحة الآفات الطارئة. مدير نتائج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي جمال بن رباحة يقدم فحوى هذه الورشة وأهدافها.
5: اليوم هذا ضم أهم التقنيات اللي تم التوصل لها من خلال مشاريع تم تمويلها منذ سنة 24 ومشاريع على مدة سنتين وباعتمادات مالية حوالي 80,000 دينار لكل مشروع وفي كل سنة. دونك المشاريع هذه تعنى أساسا بالاقتصاد في مياه الري في مستوى الحقل بالنسبة للزيتين. الموضوع الثاني يتطرق لاستعمال المياه المستعملة والمعالجة لإنتاج الفصة لتغذية الماعز. المواضيع الأخرى تتعلق بتثمين المخلفات الزراعية في منطقة الجنوب، وكذلك إنشاء وحدة لإنتاج الدعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية. المشاريع هذه تهدف إلى نقل أهم النتائج البحوث العلمية باش توصل للفلاح وتوصل للمستعمل الأخير.
1: على الصعيد الوطني تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين السيد علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد وهو من حقها، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعماله السابقة بل وعثرت. كما ذكر رئيس الجمهورية على أن هذه الفرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن. فمن جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد. ودماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا، ومطالب الشعب المشروع ستحقق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيها من أحكام. وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن قواته البحرية والجوية أحبطت هجوما شنته الولايات المتحدة على جزيرة سيريك جنوب البلاد. وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل أعلام محلية إن قواته أجبرت القوات المهاجمة على التراجع لحماية سيادة إيران على أراضيها ومياهها. وأضاف أن هذا العدوان لن يمر دون رد، متوعدا بأن الرد سيكون سريعا وحاسما في الزمان والمكان اللذين تختارهما. على صعيد آخر، قالت الخارجية الإيرانية إنما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. كما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. وقع لبنان والمحتل الصهيوني مساء الأمس في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. من جهته قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن محور المقاومة وإيران كسروا المشروع الصهيوني الأمريكية. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون رحب بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الصهيوني ناتان ياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. ميدانيا، أفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة صهيونية على بلدة نبطية جنوب لبنان. في الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائية، افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس للتكفل بالحالات من العسكريين والمدنيين على حد السواء، الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. وفي العالم، إبرام اتفاق اللبناني صهيوني في واشنطن، والحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط هجوم شنته الولايات المتحدة على جزيرة سيريك جنوب البلاد. في الختام، لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان، ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

رجعني لكم مستمعينا 22 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدنا الصباحي المباشر معكم ورود الصباح، ورود السبت 27 جوان 2026، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا مع باقة طبعا من الأغاني من الفقرات والاستضافات اللي نواصلوا بها حتى للتسعة إن شاء الله. رفقة طيبة ورفقة جيدة إن شاء الله، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. وديما الصيف فيه برشة حركية، نساعد رواحنا، أهم حاجة هي سلامتنا وسلامة الناس الكل على الطرقات. اليوم زادة برشة حركية في آخر الأسبوع في الأسواق في التنقلات طبعا، بحكم أنه أجواء الصيف وأجواء المناسبات على الأبواب، والأكيد راهي المناسبات تبدأ فعليا ورسميا بعد دورة المراقبة بالنسبة لي إلى تلاميذ.

الحرارة بين 30 و 34 بالمناطق الساحلية، بين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، توصل حتى ل 40 درجة بالجنوب الغربي. الريح مستمعين تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، نهاركم طيب. 29 دقيقة بعد السبعة، موصلين ديما معكم في صبحيتنا وتوقيت للأخبار الرياضية الصباحية، وزلنا طبعا على وقع المونديال العالمي.

0: وكأس العالم. زميلتنا رباب لطرش باش تعطيكم برشا خبيرات في المجال هذا. رباب صباح النور, اهلا وسهلا.
1: صباح النور الهام, مرحبا بك, مرحبا بالناس تسمع فينا في اولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم.
2: الاذاعه تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك اخبار الرياضه انفو سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تعادل المنتخب المصري ومروره إلى الدور القادم. تعادل البارح مع المنتخب الإيراني هدف لهدف, وفوز المنتخب البلجيكي أمام نيوزيلاند بنتيجة 5-0. نذكر بخمس نقاط كل من بلجيكي المنتخب المصري كمركز ثاني والمنتخب الإيراني بثلاث نقاط في المركز الثالث, ويعتبر من ضمن ثالث أحسن المنتخبات في المركز الثالث إذن, ونقطة أسفل الترتيب لنيوزيلاند اللي ودع البطولة. ذكر في قراءة أكيد عامة لمختلف اللقاءات, 5-0 للسنغال أمام المنتخب العراقي, و4-0 للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب النرويجي. السنغال يترشح أيضا كأفضل ثالث مبدئيا, ثالث المنتخبات نذكر بثلاث نقاط فرنسا والنرويج في الدور القادم. في قراءة قلت سريعة أيضا المنتخب المصري يضمن التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. الرأس الأخضر يدخل التاريخ في أول مشاركة لي في كأس العالم, واستطاع التأهل في مجموعة صعبة تضم إسبانيا الأوروغواي السعودية. رقم قياسي للمنتخبات الإفريقية المترشحة للدورة الثانية, حيث ترشح إلى حد الآن 7 منتخبات في انتظار الجزائر والكونغو الديمقراطية. المنتخبات المترشحة: المغرب, إفريقيا الجنوبية, السنغال, الرأس الأخضر, الكوت ديفوار, غانا ومصر كما قلت إذن في انتظار منتخب الجزائر ومنتخب الكونغو الديمقراطية. في أخبارنا الوطنية, أعلن الحارس عبد القادر شوية في تدوين على صفحته بفيسبوك نهاية تجربته مع مستقبل جابس بعد تجربة دامت 3 سنوات. وفي أخبار الأولمبي البيجي, انقضت الأجال مع حلول منتصف النهار ليوم الأمس دون أن يصل إلى إدارة الأولمبي البيجي أي مطلب ترشح لتسيير الفريق على امتداد الموسمين المقبلين. ذكر حضر عدد المنافذ على مقر النادي لتدوين ذلك في الساعة والتاريخ المذكورين. هذه أخبارنا في الرياضة. ساعة مونديال انطلاقا من 9 بعد ساعة من الآن. عودة ليك الهام.
0: شكرا لك ربيب. موصلين دي معكم في صباحيتنا, مرحبا بكم مجددا مستمعينا.

كان هذا محمد الجاموسي مستمعينا. وطبعا ريحة القهوة لبنينة تخرج طبعا من برشة مناطق، من برشة ديار، من برشة شوارع وحارات وأماكن مختلفة، والأكيد زادة من المحلات اللي خاصة بها. ذيك هي ديما الإشارة أنه النهار بدأ، أنه الصبحية بدأت، أنه فما حركية ونهار جديد في الدنيا هذه. إن شاء الله الكل نشاط وحيوية يا رب. 37 دقيقة بعد السبعة تحدث شوية عن أخبارنا الجهوية والحديث على التطاوين، حيث أعلن وزير الصحة التونسية مؤخرا خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إطلاق طلب عروض لمشروع استعجالي ببني مهيرة بدعم من الصندوق الكويتي، إضافة إلى استكمال دراسات مشروع الأم والطفل وقسم تصفية الدم والصيدلية والاعتمادات مرسمة طبعا بميزانية الدولة، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات قسم تصفية الدم في مستشفى تطاوين، إضافة كذلك إلى أحداث قسم أمراض القلب ودخول حيز الاستغلال في شهر جويلية القادم مع منح الصبغة الجامعية. برشا تطورات، برشا حاجات جديدة في المستشفى الجهوي بتطاوين. هذا الكل طبعا يخدم القطاع الصحي في الجهة ويخدم بدرجة أولى المواطن ويجنب التنقل للولايات الأخرى. تعرفوا بعد المسافة، تعرفوا التعب، تعرفوا الإمكانيات زادة، مرات تحضر ومرات تغيب. إنجاز صحي مهم جدا، إن شاء الله طبعا نشوفوه على أرض الواقع ونشوفوا خدمات صحية عالية وذات جودة بإذن الله.

0: سمعنا الثلاثي المرح حلاوة شمسنا وشميسة الصيف حلوة، لكن يزن نحتاطوا منها خطرها حارة برشا ديما كدبيبزة الماء. ونحن طبعا في بداية الفصل هذية، خاصة بالنسبة للناس اللي تخدم برشا أوقات والساعات طويلة في الشمس، ردوا بالنا على صحتنا، ناخذوا برشا ماء، ننتبهوا نلبسوا الباس اللي خفيف واللي الألوان متاعه تكون باردة، ونحاولوا ديما الأعمال اللي تكون في الشمس تكون على بكري شوية، نبعدوا على أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة متاع العشية. نواصل طبعا في حديثنا الصحي، لكن المرة هذه طبعا حديثنا عن التغذية، ومعنا على خط البرنامج كيما العادة مدام أماني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية. صباح النور أماني، أهلا وسهلا أماني. صباح خير، مرحبا بيك. صباح النور أماني،
1: تسمع فيها
0: في الاستماع لك، تفضلي. صباح خير، مرحبا بك يا أميني.
1: وبيك عايشك، هلا تكون خير وصحة جيدة. اليوم مش نحكيه على غلة بتاع صيد بنتي.
0: أي
1: كما كنت تحكي توا على حكاية ديجا حكاية المين على واحد المشي مش يخلي الهيدراتاسيون تكون جيدة. اليوم مش نحكيه على الدلاع والبطيخ اللي هما الغلة، معناها بالغل من أكثر الغلة اللي فيها برشا ماء.
0: أي
1: 84% من البطيخ متكون من ماء، و91% من الدلاع متكون من ماء. 150 جرام بطيخ ولا دلاع، اللي هو ما يعادل برج، معناها بطيخ وأقل شوي من برج دلاع، يعادل كيس ماء. ديما بينسور ما نكثروش على خاطر معناها واحد ياكل برشا، معناها ديما كي يوصل في الإفراز في أي حاجة، وخاطر ديجا الغلة فيها سكر معناها ماهوش بديل للماء، ديما واحد كي يشرب أكسيد غازي من المستحسن ديما يشرب الماء. أما ما نقولش إن الغلة هذيا راهي غنية بالماء، ومعناها تجي في وقتها هي غلة بسيط ووقت اللي إحنا نستحقوا الماء.
0: أي
1: الحاجة الثانية اللي خلينا نستهلكوا الغلة هذيا، اللي هما ما فيهمش برشا سعرات حرارية. 100 جرام بطيخ 66 سعرة حرارية، اللي هو يعادل هكاك أبراج بطيخ، و 100 جرام دلاع فيها 39 سعرة حرارية.
0: أي
1: بين حاجة ثالثة اللي من مميزات الغلة هذه، إنها غنية بالفيتامين أ. خاصة البطيخ اللي هو البيتا كاروتين، الفيتامين هذه صديقة البشرة نتاعنا. الفيتامين أ من مضادات الأكسدة اللي تعاون الخلايا نتاعنا على التجدد.
0: أي
1: وتحمي البشرة من التأكسدة. كيف نتحميها من اللي غادي يكون يفرق اللي جايين من أشعة الشمس. 150 جرام بطيخ يغطي 3/4 احتياجاتنا من الفيتامين هذه، اللي هو كيف كيف بطيخ نحققها باش نحمي البشرة نتاعنا من أشعة الشمس. ثم حاجة أخرى زادة، البطيخ والدلاع غنيين بالفيتامين سي، اللي هي حاجة مش متعارف عليها.
0: أي
1: فيهم فيتامين سي أكثر من برشا غلات أخرين كيف التفاح والأنجاص والمشمش. الحاجة الثالثة اللي هي هذه ميزة خاصة البطيخ، اللي هو غني بالبوتاسيوم. البوتاسيوم هذايا فيتامين يهو يعاوننا على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية نتاعنا، وعلى الحفاظ على ضغط الدم معتدل.
0: أي
1: الحاجة الأخرى، البوتاسيوم الميزة نتاعه أنه إفاسي للتخلص من احتباس الماء، مع العبد اللي بعاني احتباس الماء يساعدها أنها تستهلك تسالك البطيخ خاصة يعني أكثر من الدلاع.
0: أي
1: الحاجة الأخرى اللي البطيخ والدلاع غنيين بفيتامين بي 9. فيتامين هذه تسمى زيادة أسيد فوليك، تستحق لها المرأة الحامل.
0: أي
1: ومن دورها زيادة كيف إنها تجدد الخلايا في الجسم نتاعنا، وتحمينا من برشا أمراض كما أمراض القلب وتصلب الشرايين.
0: جميل جدا أماني. اللي يسمع توا الفوائد هذه كلها وعلى أهميتها، وخاصة الغلال الصيفية فيها الماء باش تحمينا هكا وتنقص علينا مسخانة وتبرد لبدننا نتاعنا، لكن ديما يبقى السؤال قديش ناكل أنا تقريبا؟ فما ناس تستهلك برشا غلة، فما ناس تعتمدها حتى وجبة راهي، خاصة كي يكون الطقس سخون.
1: بالنسبة للعبيد اللي ما لازمش تاخذ برشا سكر، كيف مريض السكري ومثلا والعبيد اللي عندها الكبد الدهني،
0: استثناء هذوما، اي
1: هذوك اي هذوك ينجموا ياخذوا 150 جرام.
0: اي
1: 150 جرام يعادل برج صغير تاع دلاع، بريمون صغير ولا حتى نص برج.
0: اي
1: وانت معناها كبر الدلاعة وإلا زوز أبراج صغار زيدا نتاع بطيخ هذوما 150 جرام
0: بيه؟
1: بالنسبة للإنسان العادي وبالنسبة بيانسير للشخص اللي عنده معناها مريض بالسكري من المستحسن الغلة هذه ما يخديش وحدها من المستحسن تتاخذ وسط الوجبة وإلا كي باش يخذها كولاسيون يخذ معاها حفنة لوز وإلا فروماج بلون وإلا ياغورت طبيعية ما غير سكر معناها باش ما تطلعش سكر في الدم
0: واضح
1: بالنسبة للعبد العادي اللي ما عنده حتى قلق معناها في استهلاك معناها السكر ما عندوش أمراض وكل ينجم يستهلك من 200 250 جرام المستحسن معناها هذه الريكومونداسيون بيان سور خاطر برشا عبيد كي تلقى البطيخة حلوة تنجم تاخذ حتى معناها بطيخة
0: هذا هو فما ناس كيما قلت لك معناها ياخذها وجبة ياخذ بكميات كميات كبيرة ولا أكثر من مرة في النهار زادة
1: اللي هو مش منصح به معناها صحيح هي ما فيهاش برشا سعرات حرارية أما راهو زادة البطيخ والدلاع من الغلة اللي ما فيهاش برشا أليف معناها مؤشر ارتفاع السكر في الدم نتاعها راهو عالي معناها بالمستحسن ديما من أنا بالنسبة لي أنا ما نعدوش زوز أبراج معناها مثلا دلاع وإلا ثلاثة أبراج بطيخ هذا هو المنصوح به وديما من المستحسن وسط معناها وسط الوجبة معناها ما يكونوش وحدهم
0: بيه
1: خاطر ما فيهمش برشا الياف وكما قلت لك يطلعوا السكر في الدم
0: بيه مش مازال اماني
1: جست معناها كيفيه اختيار البطيخ والدلاع ديما نستعمل الحواس نتاعنا اول حاجه نشمه اذا ما فماش ريحه خايبه والا بعث لي بالعين معناها نشوفه اذا ماهيش كما شايف معناها سواء البطيخ ولا الدلاع ومعناها بالتوشي ولا الريحه زاد كيف كيف
0: صحيح
1: البطيخه راهو لازم تكون تخرج منها ريحه باهيه وكي نهزوها نحسوها رزينه كي نهزوها
0: اي
1: وفما هكا الطرف كل عود اللي خرج منها هذيك باش نعرفوها طيبه ولا لا في ساعه ما يتنحى وبالنسبه للدلاع كيف كيف كي نهزوها نحسوها رزينه كي فما شكون زاد هكا يضرب عليها ضربات يحسها كانها فارغه من الداخل وتحسيها ليس معناها من برا ماهيش شكل مرضرضه والكل
0: اي
1: هذي هو معناها
0: هكا هو الحويجات هذي الكل ننتبهوا لها المنظرها ريحتها اللون وقت اللي نحلوها لونها زادة كيفاش وريحتها زادة وقت اللي تتحل لهنا نضمن أكيد سلامتنا وصحتنا وديما راهي الماكلة المعتدلة تعطينا صحة باهية فيما بعد شكرا لك أماني نهارك زين نهارك زين إلى اللقاء
1: عايشك.

رجعنا لكم مستمعين بمنديل الحلو. طبعا الغنية الحلوة المزينة هذية اللي متناسب برشا فصل الصيف، فصل الخرجات وفصل القعدات وفصل طبعا المناسبات. إن شاء الله تكون مناسبات لكلها طالع خير على مستمعينا، إن شاء الله الفرحة تعم كل البيوت التونسية. نتحدث شوية زادة على الأنشطة الصيفية الحامة، تحديدا طبعا على موعد مع الأكاديمية الصيفية للعلوم اللي باش تكون في دار الشباب محمد علي في الحامة انطلاقا من 30 جوان. الأكاديمية هذه اللي باش تكون فيها ورشات علمية في صناعة الروبوتيك، باش تكون فيها برمجيات، باش تكون ورشات المجسمات ثلاثية الأبعاد وورشات في الحساب الذهني. طبعا الصغار والشباب مدعوين للتسجيل وللحضور في الأكاديمية هذه اللي ما فيها من أنشطة واللي ما فيها من فقرات مزيانة طيلة الصيف هذه. وهذا الكل زاد في إطار التحضير لمهرجان العلوم بالحامة اللي باش يكون خلال العام هذايا بالشراكة مع دار الشباب محمد علي بالحامة، نادي الشبان والعلم ومدينة العلوم بتونس. 56 دقيقة بعد السبعة، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها. شدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة ممثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس. تم أمس الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. وقع أمس لبنان والاحتلال الصهيوني في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية والجوية أحبطت هجوما شنته الولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة جنوب البلاد، وأضاف أن هذا العدوان لن يمر دون رد، متوعدا بأن الرد سيكون سريعا وحاسما في الزمان والمكان.

0: انتهى الموجز. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: بداية من 29 جوان
3: شبكة صيف 2026. شبكة صيف 2026 شبكة جديدة
2: بألوان الصيف.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها؟ يا حلوة العم تكبري

0: رجعنيكم مستمعينا 9 دقائق بعد الثمانية. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكم مجددا. الناس اللي فقت مخر شوية هكا والناس اللي تبع فينا زادة من الصبحية، إن شاء الله نهار طيب على الجميع. وتوا وقيت للتعرف على تفاصيل أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة، ومعنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك ولو في إذاعة تتاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله سي أنيس.
1: يتوصل العنصر الأبرز يعني في حالة الطقس هو درجة حرارة مرتفعة نسبيا، ولو أنها يعني في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر جوان. القصوى عموما تتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي محليا. تطاوين اليوم ننتظر إن شاء الله 36 درجة كحرارة قصوى، فيما عدا ذلك سماء صافية إلى قليلة سحب على كامل البلاد، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد ظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر على كامل الشريط الساحلي اليوم هذا إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بمنطقة السيرات. كان ناخذوا فكرة حتى على درجة حرارة 100 سطح البحر. شواطئ الشمال يعني الشمال الغربي وأقصى الشمال بين 23 و24 درجة، ثم بقية الشواطئ بين 25 و26 درجة، وتصل حتى 27 درجة في خليج جابس. نذكر هذه درجة حرارة مياه سطح البحر، يعني شواطئ الشفار، جابس، جربة وجرجيس. بما معناه كل العوامل الجوية ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. وبطبيعة الحال مع ملازمة الحيطة والحذر حتى في أحسن الحالات. يوم الغد إن شاء الله طقس تقريب نفس الخصائص مع ارتفاع بدرجة أو درجتين في درجات الحرارة. التيارات تتواصل شرقية، سحب قليلة على كامل البلاد، ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر. يوم الاثنين بالوسط الغربي خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار، ويوم الثلاثاء تشمل جهات الجنوب الغربي وكيف كيف خلايا رعدية إن شاء الله تكون مصحوبة بأمطار. ودرجة الحرارة إن شاء الله بشكون في استقرار خلال الفترة هذه. هذا طقسنا مدام الهام، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا ليك، تحياتنا ليك، نهارك طيب.

0: رجعني لكم مستمعينا 16 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا. نهاركم زين، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، بالرزق الوفير والقسم زاد لكل العاملين على هذه الأرض، العاملين بالفكر والسعد. نواصل معكم ديما في صبحيتنا وتوقيت للفقرة اللي مخصصينها تقريبا يوميا مع البلدية، والحديث طبعا في المجهودات واللي قاعدة تتقدم من مختلف البلديات في جهاتنا، وخاصة في بداية فصل الصيف برشا خدمة، برشا تعب، برشا زاد إجراءات من الضروري اتباعها خلال الصائفة هذه، حتى نضمن طبعا بيئة نظيفة، شوارع نظيفة، ونضمن صحتنا وسلامتنا. اليوم معنا مدام مهاء المعلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مهاء صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد أخت الهيمة، الكليك وكافة العمل والعوانت على الإذاعة وكافة المستمعين العزاء. شكرا على متابعتكم كما قلت يوميا، يعطيكم الصحة على المساحة اللي تفتحوا فيها للبلديات باش تكون في تواصل وتفاعل مع المواطنين.
0: يعطيك الصحة. ومحليها رأيك تكون هكا مكلفة بتسيير البلدية سيدة، لأنه ديما هكا فما اللمسات متاع ديما فما إضافة، ديما فما حويجة هكا في المرأة عموما تحب تعملها وتحب ترسخها ديما. هذا اللي نعرفوه على النساء عموما.
1: الحمد لله، عايشك أخت الهام، دام حسن أخلاقك أكيد ديما اللمسة متاع المرأة يقولوها حتى المسؤولين الرجال الكبار كما على مستوى يقولوا هيلي، يقولوا أنتم عند النساء تعطوا إضافة وتعطوا اللمسة الباهية وتعطوا كل هكي فينيسيون هذيك كل. الحمد لله الحمد لله، ربي هذا كله بفضل ربي، أنه يوفقني ربي إن شاء الله. احنا نعتبر نفسي أنا من أول الملفات متاع كتاب العامين النساء، هذا هو هذا قوس مفتوحه اللي تكلفت معنا بكتابة عام اختافي تشكر كتب العام يا راجل ويجعل يجدها قالوا يرجل هربا منها. أنا الحمد لله وقتها بدرنا قدمنا الملف للوزارة، الوزارة يقولوا هيري دي يحكوا لي يقول أنت معناها الملف بقينا نفكروا نعطوا ما نعطوش، خاطر القانون ما يمنعش الأنثى ولا ذكر، ما يحطش في شروط التكليف إذا تكون أنثى ولا يكون ذكر. دونك الحمد لله نعتبر نفسي شرف لي، شرف لي هذا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ووفق زميلاتي الكل، وأنا نشد على أيدي كل كاتبة عامة ربي يعينها، ربي يوفقنا وربي يوفق زملائي الرجال باش ما يتغشوش. تحية ليهم زملائي الكل في بلديات ولاد جابس وكافة الكتاب العامين في الجمهورية التونسية.
0: اي نعم. يلا ما هي تقريبا الفترة هذه شنو أكثر الحاجات اللي قمتوا بها، وشنو زاد تحذيراتكم طبعا اللي هي متواصلة في بداية الصيف هذه؟ تفضلي.
1: أكيد أخت الهام، احنا توا ما يخفاكش احنا في فصل صيف، فصل واحنا بلدية ساحلية عنا الشاطئ، احنا ديما توا عملنا شبه اليومي هو الشاطئ اللي فينا بالشواطئ. بعد ما كملنا لمسة الأخيرة بتجهيز نقطة الأنقاض، وإحنا ما زلنا إن شاء الله شوية قاعدين نركحوا في النقطة هذه بقدرة ربي مع العون الإشراف ومع المصالح الجهوية الحماية المدنية. المشكورين عملة الحظاير معناها استجدنا بيهم تاع الفلاحة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نشد على أيديهم يعطيهم الصحة ونحييهم فردا فردا وعلى رأسهم زيد المندوب اللي بالحق كانوا سند لينا في العمل متاعنا في الشاطئ. الحمد لله وتوصلنا إنه حملات متواصلة لليوم في شاطئ المطوية، الدعوة انه بكل لطف للمواطنين تو باش يبدا معنا حتى البحر بركلا باش يبدا يتعمر كما يقولوها، من دابين عايشكم شفتوا مجهود، شوفوا معناها وخيالنا مساكن احنا عملنا على عملة الحظاير معناها التلمون امكانياتنا متواضعة معناها مساكن معناها وقت عارف شانتي معناها مساكن تعبين كذا معناها وبعد البحر على معناها مدينة المطوية. من فضلكم اللي باش يتمتع بالبحر مرحبا بالناس الكل، وربي ان شاء الله الصيف معناها ان شاء الله سليم على الناس الكل، وان شاء الله ربي باقي ستر على الناس الكل، نستحفظوا على نظافه البحر. اللي باش يقعد شويه يلم الوساخ يحط على نحويات ركزناهم الرفع يتم معناها يوما بعد يوم، كيف عليك خاطر احنا بعيد شويه البحر وقاعدين نحصوا في فريق ما نهار بعد نهار على الاقل قلنا باش معناها ما نتعاون نزل كليك الكياس مغلقة قبل عشية ننظف نقد ما نراه يد واحدة ما تعمل حد شيء. كيف أمس دخلنا في مع القطاع الخاص يعطيهم الصحة وأنا نحييهم ما يحبوش ما ديك الأسامي بقى نحييهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم تدخلوا معنا في رفع بقايا فواضل بنايات قديمة احنا هديناهم في الآونة الأخيرة بقوم معنا الفواضل متاعهم الحمد لله تمكننا من القضاء على زوز بلايس معناها بنايات قديمة في وسط أحياء سكنية بدأت تتقلق في الأجوار كذا. الحمد لله توفقنا إنه كيف كيف في اللي طارته وكما ارتعت الأخت الهام استدال موسم الأفراح هي توا دعوة مذهبية في المنظر هذية معيشكم بكل لطف لكل أصحاب الحفلات العائلية الخاصة إنه باش يحترموا كل كذا في طار مخمط درجي في إننا نحترموا التوقيت نحترموا معناها نقوموا باستخراج الرخص نتاعنا من البلدية خاطر في طار تنمية الموارد وفي طار حتى أنت من صاحب الحفل وصاحب اللي عندك المناسبة تكون معنا مؤمن تكون حتى قدر ربي أي حاجة بدل ما تعرفش عليه الوقت هذايا راه الدنيا تبدلت والدنيا هكا تشوف معناها كيف كيف أصحاب القاعات الأفراح عندنا زوز وفي قاعات أفراح في البلاد احنا باش نتصلوا بهم باش نرسلوهم معناها فردا فردا باش نأكدوا عليهم على ضرورة إنه صاحب الحفل مولى الحفل يا إما هو ولا مولى الحفل يكون يقوم بالإجراءات هذه ما يخليش روحه معناها لل في المطلق معناها ماذا بينا تكون جاي أمور معناها مؤمنة أمور تكون واضحة رخصة خطر باتصال مع المصالح الأمنية قدر ربي أي حاجة على الأقل تبدأ معناها معروف العرس ذاك في الجلسة الفلانية العرس ذاك في القاعة الفلانية
0: صحيح
1: معناها ملبقوش معناها في التفادي اللي برشا معناها مشاكل تنجم
0: تصير النظام ديما به وأنا كتبع القانون ديما لكن هل فما توا متابعة احنا في كل صيف تقريبا مدام مها في مختلف الجهات نشوفوا راه ناس تفوت في السهرات ماذي ساعة وماذي ساعتين متاع صباح ومازال الحس موجود ناس تخدم الصباح ناس تعبة ناس ما تحبش الحس يا سيدي حتى مش تعب يحب يسهر في جو هادئ معناه من حقه زاد هذاك من حقه يفرح وزاد الناس الأخرى من حقها إنها ترتاح في ديارة يا أخي واحد في النهاية راحته في داره وين بش يمشي معاه مراعاة برشا حاجات ناس مرضى ناس كبار برشا حاجات اللي هي تقريبا موجودة في حياتنا اليومية ودايرة بينا
1: والله صحيح أخت الهام غالب احنا تظاهرة ولا تلمح تظاهرة الفوشيكة دي زادة توا نعرف العباد فرحانة نعرف العباد التعبير على الفرحة رو فما في حدود في احترام الغير في مراعاة من الناس هذوك ومن الناس كبار ببيت فما ناس مرضى فما ناس معناها ان شاء الله احنا ديما نعولوا على عقلية المواطن نعولوا على حتى الاولياء معناها اذا كان انت شباب عندك شاب ما ننجح في الباك ولا كده في الفترة الاخيرة لاحظنا معناها في المصالح الامنية احنا باتصال بيهم قاعدين دوريات امنية في الليل قاعدين يخدموا في عمل كبير حتى هم مساكن معناها ظروف معروفة وتعبين

0: مسمى مدام الهيمة في الإطارة دي حاجات استثنائية معناها جاب حدنا بمركز البريدة كضيف في الشبابيك نتاعنا أعطينيه على ذو الشبابيك معناها
1: هيمة جدا
0: هذه في إطار التعاون بين مؤسسة الدولة وحرصا على تأمين ديمومة المرفق العام ما حبيناهمش يبعدوا بعيد على باتنا وماتنا باش ياخذوا شاريهم اللي باش يعدوا مانديتهم واللي باش معناها حتى عملنا بالخارج كيف كيف تو جايين باش يلقوا على الأقل المرفق يكون قريب خاطر احنا المركز البريد ومطوية ومركز مقر البلدية جيران بيناتنا فهمت أكلية أمتار رضاية قليلة الحمد لله استحسنوها احنا الحمد لله معنا بعد تضافر الجهود وبعد ما خممنا خطر راهو مش بالسهل زادة ما نزمنا نوفر كل الإمكانيات وبكل ونوفر كل الحاجات اللي يزمناش المطلوبة معناها خطر مركز بليد بيشكون
1: الخدمات اليومية
0: أي وحتى معنا كتركيزة هو معنا في برشة جهد مع وكالة اتصال تونس مع المالية مع معناها خطر في برشة جهد وفي برشة والحمد لله دافرت جهود واحنا معنا بكل هذاك بليزير ما فهمتش بالعربي كيفاه بكل حابينهم يجوا بحذانا
1: كل فرحه بكل هكا اريحيه بكل
0: اي احنا صار نقاش بيناتنا في الاخر اتفقنا الحل والحمد لله الناس كلها فرحانه تتعدى بثلاثه خفنا هكا ماك الكومبرومو خفنا بالواحد الحمد لله معنا تعدت بثلاثه كبيره استحسنوها المواطنين استحسنوها المسؤولين استحسنوها الناس كل والحمد لله احنا غايتنا انه كي دعوه الخير حتى كي يجي الراجل الكبير مره كبيره ولا لك العائله مساكن معناك تعرفي للوقت الشهري وقت كذا يفرحوا ويقولوا ها قريبه هاي كذا ما مشوش البلاصه بعيده ما نسكرش المركز البريد ما نجمله خاطر النجم يكون في حاله اخرى يتسكر معنا يوقف يقول تمشي جاي تمشي الولد تمشي الحمد لله هذه التواصل مع المؤسسات بعضنا والحمد لله ديما احنا سند كل مؤسسه تكون سند الاخرى والحمد لله احنا فرحانين برشا بيهم وربي ان شاء الله يبقى الستر تتعدى فترة على خير تتعدى اشغالهم ان شاء الله في اقرب وقت وان شاء الله ما يتعطلوش وان شاء الله ترجع
1: مية
0: كما كانوا كل حد يسد متابعة ليك البلاصة نتاعها
1: شكرا لك مدام
0: مهي احنا في تواصل يومي وتفاعل حيني مع طلبات المواطنين مرحبا بمواطنينا بالخارج نحب نرحب بيهم يسمعوا فيا توا في كل انحاء الجمهورية مرحبا بيهم ما شاء الله بلادهم ما شاء الله عودة ميمونة ان شاء الله اقامة مريحة في بلادهم برشا سخانة في فرنسا وفي في أوروبا
1: ربي يلطف بيهم إن شاء الله
0: نشد عيديهم اللي ما روحوش إن شاء الله ربي معاهم ربي يعاونهم في خدمتهم وربي يعاون الناس كل وإن شاء الله صيفة طيبة للجميع ومرحبا بيكم
1: شكرا لك مدام
0: شكرا لك
1: يعيشك نهارك طيب شكرا لك تحياتنا لك وإلى اللقاء

0: سيف سنيك الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: إشهار رجعني لكم مستمعينا 8:30 لليسل على الوقت شرط التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين وتوا وقيت كما كل نهار سبت للحديث على الجنينة، الحديث على العناية طبعا بالحدائق سواء المنزلية وإلا العامة، ومحلها هكا الدنيا كي تبدأ محيطة بينا باللون الأخضر وألوان الورود، خاطر تعطينا برشة أحاسيس مزيانة وحلوة وتفرهدنا هكا وتعطينا زادة مجال لأنه نعدوا أوقات الفراغ في الحدائق هذه نعتنوا بها ونحاولوا في كل مرة نعملوا حويجة جديدة هكا. فيه معنا كالعادة المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني. سي وحيد مرحبا بيك، نهارك زين.
2: عسلامة مدام الهامة، عسلامة مستمعي إذاعة تطاوين الكل، ومرحبا بيكم استاذتكم.
1: يعيشك، شكرا لك. ديما سي وحيد راوي كيفيق بكري بكري برشا، وديما هكا يبعث لنا صور برشا مزيانه هكا من قليبيا، تعرفوا البحر وتعرفوا اصفاء الماء غادي في قليبيا ومحلاها يعني سواحلنا التونسيه. اليوم طبعا سي وحيد الحديث على انواع النباتات اللي تهرب علينا شويه هكا كالحشرات الصيفيه الطائره اللي ديما هكا تقلق وما عندهاش وقت ديما حاضره، خاصه كي يسخن الطقس بالقدا بالقدا.
2: لا هو بالحقيقة أنا حبيت نقترح على المواطنين والمستمعين إحنا اللي هما في الصيف عنا ظاهرة الناموس،
1: صحيح،
2: وزيادة وعنا ظاهرة الذبان الذباب، هذو ما يقلقوا المواطن التونسي في داره.
1: أكيد أكيد.
2: واللي حبيت أنا اليوم نعاونهم بالفكرة اللي عند علاقة كبيرة بالحديقة متاعنا، اللي نحبهم يعرفوا نقدم لهم نباتات حلوة ومزيانة مزيانة من جميع النواحي، والحلو اللي فيها كون هي كي تزرعها في دارك سواء في محبس وإلا في باكا فلور كبير وإلا في الحديقة متاعك، تبعد عليك الناموس وتبعد عليك الذباب، يعني ما كثرش من هكا. يعني أنا ديما أقول فما عائلة نباتية اسمها الشفوية للابياسي، معناتها نقول بثلاثة أنواع. العائلة النباتية الكبيرة اللي هي فيها أكثر من 6000 نوع من أكبر العائلات النباتية موجودة في العالم النباتي. العائلة الشفوية هذه فيها دايار يعرفوها برشا عباد، معروفة بالعائلة متاع النعناع، اللي تعرف النعناع انتم احنا نعرفوا نعناع برك ولا اثنين ولا ثلاثة، هم فقط أكثر من 10 نوع متاع النعناع. انت خلينا اليوم انا اخترت يعني ثلاثة أنواع اللي هما المستمعين اللي صوفينا ازرعوهم في الحدائق متاعكم، ازرعوهم إن شاء الله حتى في محابس حطوهم في الشبابك. يعني ثلاثة أنواع هذوما احفظوهم مليح، سهلين ومزيانين، اللي هما الأحبق، اللي هو الخزامة، واللي هو الكليل. يعني أنا رتبهم راني بالترتيب، الأحبق خزامة وكليل. أنا نسميهم الحبق بازيليك، يظهر الناس كل تعرف الحبق، وأنواعه اثنين مع تل الورق والخشينة والورق والجيدة كيف اللي تلقى، المهم خلاها تكبر معناتها خطر. والخزامة نقولوا له احنا لافوند بالسوري معروف الخزامة، فهمت، لكن ورقها موف. ولو على فكرة هذوما ثلاثة والكليل معروف نحطوه فوقه بهم الحم بتاعنا وكل شيء، بالتالي هذوما ثلاثة نباتات معروفين جدا ما فيناش واحد ما يعرفهمش. أنا أدعوكم رغم هالنباتات هذوما أبار اللي هما مزيانين وفوحين ونستعملوهم في الماكلة متاعنا، أراهم يبعدوا بارشة الناموس والذبان، لأنه الحاجة الحلوة في العائلة هذه الشفوية كونها صديقة للبيئة وللإنسان. صدقوني يعني من مميزات العائلة هذه النباتات هذه وبرشة نباتات كما النعناع وكما لوريغون معناتها، وكما مثلا الزعتر، هذوما كل فرد عائلة، المرمامية والمرتقوش، هذوما كل فرد عائلة، الحيلة معروفة برشا احنا. من الحياة الحلوة اللي فيها كونها تجيب الفراشات مثلا ونحل باش تلقح، اما بعد الناموس اللي كل ما عنده مضرب الانسان تبعده سبحان الله. يعني تبعد الناموس وتبعد الذباب، ولكن يهواها يستهويها الفراشات والنحل لأن تلقح ولأن ما تضرش الإنسان. إذن راي العائلة الكل باهية، أما أنا ركزت مع ثلاثة في علاقة بالناموس والذباب اللي هما يتزرعوا عنا بسهولة ويتجم تشريهم ورخاص، موجودين في الأسواق، موجودين في المنابت، كل شيء كلنا نعرفه، الحبق وكلنا نعرفه، الكليل وكلنا نعرفه، الخزامة يفرحكم معتها باش تحميوا صغاركم من لساعات الناموس في الليل خاصة. مش تحكي عن الناموس تعرفوه الكل. دونك ازرعوا او حطوا في ال... اذا كان معكمش حدائق حطوا في المحابس وحطوا محداش باب يكون فما مدخل البيوت. بحول الله تعديوا الصيف اولا مزيان من غير ما غير ناموس، وخاصه اللي هما هذوما مع تاريخه باهيه واحنا نحبوا خاصه في الصيف في السخانه الروائح نحلو
1: ان شاء الله. كيفاش نعتنوا بهم خاصه نحنا في بلايص سخونه شويه وخاصه الحبق حساس شويه سي وحيد؟
2: هذاك علاش انا قلت لكم راه اما الحبق اللي شويه هذاك حساس يطلب الماء، اما الحبق اللي ورقته خشينه يمشي مع الشياح. راني انا من لو قلت لكم فما انواع الحبق، ثم خذوا الطبق الحبق اللي موجود في الاسواق ورقته خشينه، ما يقولوا له حبق سوري، فهمت؟ هو يتاقلم مع السخانه. كيف بالنسبه للكليل والخزامه، راه فما انواع خزامه، راهو الخزامة فيها نوع لوفيسيناليس لا أنغستيفوليوس، معناتها أنواع الحضورية، وفما كلنا ورقتها مستزرقة مش مستخضرة، هذيك تتأقلم مع السخانة، أو يسميها عن احنا عن القدم نتاعنا الحلحال. تعرفوش الحلحال هو نوع من الخزامة، نوع من الخزامة اللي هو يتوق الصحراء ويتوق السخانة. راني أنا نعاود نقول نأكد ونعاود، راهو النباتات هذا المقترحين يتوقوا الصحراء كاملة، ما يمشوا في الصحراء كيما الحلحال اللي هو نوع من الخزامة، وكيما البازيليك اللي هو الخشينة، والكليل موجود بتبيعته معناتها في كومبوزونت من الغيب متاعنا ومن الواحات متاعنا.
1: به يعطيك الصحة سي وحيد، شكرا ليك، نهارك الكل ورد، تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء، بسلام.

0: كان هذا عبد الحليم حافظ مستمعينا. وصل بينا 43 دقيقة بعد 8 وتوا وقيت الفقرة اللي خاصة بجديد التكنولوجيا اي تيك مع عبد الله بقير.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايت تيك. اليوم باش نمشوا لسوسة، غادي وين قاعدة الشهر الجاي باش يكون في جويلية مؤتمر دولي هام يجمع نخبة من الخبراء العرب لرسم ملامح مستقبل التعليم الرقمي. هذا وين تستضيف مدينة شطمريم بولاية سوسة من 15 إلى 18 جويلية الجاي فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة دول عربية عديدة. تنعقد هذه الدورة تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، بتنظيم مشترك وتنسيق ما بين 4 جامعات تونسية، وهي جامعة سوسة، المستير، جيبس وجندوبة. ويهدف الحدث لتدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة في المنظومات التعليمية العربية ومواكبة التحديثات المعرفية لتحقيق نمو مجتمعي مستدام. تضمن المؤتمر اللي باش يكون على 4 أيام جلسات علمية ومداخلات بحثية إلى جانب ورشات عمل تطبيقية موجهة للإدارات التربوية لتعزيز مهاراتهم الرقمية وتطوير أدائهم. تحديث التعليم يمثل تحرير حقيقي لعقول أجيال المستقبل في 2026. المدرسة ما عادش مجرد كتاب وقسم تقليدي، بل ولت بيئة رقمية ذكية تصنع كفاءات الغد وتغير وجهة المجتمع.
1: الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالم.

0: رجعنا لكم مستمعينا على أنغام الحلوة والمزينة هذه مواصلين في صبحيتنا وتوقيت معنا كما العادة شيف صابرة وطبعا مجموعة من المقترحات خاصة هكا في آخر الأسبوع برشا ناس مرتاحة صغيرات أكثرهم توا مرتاحين وإن شاء الله طبعا بالنجاح والتوفيق والتميز برشا نتائج خرجت برشا نتائج زادة في الانتظار بالنسبة للنفييم والسيزييم إن شاء الله موافقين إن شاء الله نسمعوا الأخبار الطيبة. صابرة صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح الفل صباح النور تحية لك تحية كل مستمعين ذات التعظيم تحية كل معاملين معاك ونقولكم سنهارك بيجي
0: يعيشك نهارك أزين. شنو تقترح علينا اليوم؟
1: والله اليوم أنا بس نقترح عليكم هكا سندويتش سبيسيال تنجموا تشوفوه البحر معاكم كما تنجموا تعملوا هكا على الشيخ شيف وعندي تحلية مسميتها تحلية السعادة يعني من كنت ترميزين
0: حايبي
1: أول حاجة نبدأ بالسندويتش سبيسيال بس ناخذوا صحفة عنا لهنا كاسة سميد عنا كاسة حليب زوج كاسات فارينة باكو خميرة تاع خبز مغرفة كبيرة سكر مغرفة صغيرة ملح ومغرفتين زيت هذه بالنسبة للفرس. بالنسبة للفرس نختار باش نعمل صدر الدجاج باش نعمل شوية بصل باش ناخد فلفل مشوي باش ناخد شوية كريم فريش شوية جبن مازوريلا شرايح ومش ناخذ معاهم بالطبيعة ملح فلفل أكحل شوية تليل وزعتر لفحات يعني مش نعمله وبش نمرقها بشوية كريم فريش تعطينا البنة مع جبونات وشوية بطاطا فريت للصوص عنا جدا كيف كيف شوية مايونيز وشوية هريسة كاتشوب وكل واحد ما يحب باش نغلفوا بهم السندويش تاعنا. ليه أول حاجة باش نبداو ناخذ الصحفة ونحطوا فيها كاس حليب نحطوا معها هو دافي شوية مش سخونة نحطوا معها مغرفة خميرة تاع خبز مغرفة سكر وكاس سميد هذاك مع الحليب نخلطوهم المكونات هذوكم الكل ونحطوهم يخمروا شوية على الشيرة بعد الراس تاعو شوية نحطوا لهم الفارينة ونحطوا الملح ونحطوا مغرفتين زيت نلموا العجينة تاعنا ما يلملنا فارينة ونخليها تخمر على الشيرة بعد ما تخمر باش نقرصها قريصات صغار ونطرحهم بالقلقال ونحطهم على منديلة نظيفة ونخليهم يخمروا مرة ثانية نطيبك الاختيجات بتاعي هذوك فوق البلاك ونحطهم على الشيرة يجونا كذلك عيداتك مصخين وخفاف وعمل الكيس ناخذوا قلية تانا نحطوا شوية زبدة شوية زيت قلية شوية بصل ناخذوا صدر الدجاج بعد ما غسلناه نظفناه صغار نقليهم معك البصل هذيك ملح فلفل أكحل شوية زعتر شوية كليل شوية كركم ناخذ الفلفل المشوي ونحطه على الشيرة نمرقه بالشوية كريم فريش لهنا تنجموا تزيدوا كعبة عظم راهو في نحو الكريم فريش ما يحبش كريم فريش يحط كعبة عظم نعملها كل عزة كيكة وبعد نزيدوها الجبونات ونحطوا لها كزبن الشرايح ونغطي عليها ونخليها تسيبك الجبن نفتحها الكل باش يطر هذيك الكل بعد كون قليت طرف فريت حضرته وناخذ شوية صوص هذيك المايونيز والهريسة وندهن بها الساندويتش بتاعي ونخرجك الصوص هذيك اللي حضرتها بالدجاج ندخل معها الفريت ونعبي في الساندويتشات ونحط تاكلو صحة وبالشفاء اللي تاشا خفيفة تنجم تزهل للحر هذيك وقت الحر تنجم تعملوها عشاء يعني للصيراتكم زادا حاجة مزيانة برشا. نمشيو للتحلية. التحلية هذه باش ناخذوا باكو بسكويت السيدة باش ناخذوا بلاتو باش نحطوا لهنا نتحقوا بسكويت السيدة نتحقوا زوج كيسان حليب باكو كريم هذاك باتيير ثلاثة مغارف سكر باش ناخذوا معاهم سكر فاني باش ناخذوا معاهم زوج صباع شوكولاتة ونجم نحطوا معاها شوية قهوة نسكافيه تعطي جو زادا مزيان. بالنسبة للكريمة الفوقانية باش ناخذ كعبتين فلان كراميل ومش ناخذ باكو شونتي ومش ناخذ معهم شوية كريم فريش وللتزيين عنا كراميل وعنا شوكولا. أول حاجة باش نبدأ بالطبقة بتاع البسكوي باش ناخذ البلاتو بتاعنا باش نحط طبقة بسكوي من لوطة شايحة والطبقة الثانية باش نغطسوها في الحليب نطيبوا الكريم هذيك الباتير بتاعنا نحطوا لها مغرفة زبدة ونحطوا لها الشوكولاتة والقهوة ونخلطوها مليح ونخلوها تبرد شوية وبعد نصبوها على الطبقة تاع البسكي هذاك. نحطوها تبرد وقت تشد روحها وتبرد تكون حظ الكريمة أنا الثانية اللي هي قلنا كابتين فلان مع مبكوة كريم شانتي ومع محك كريم فريش نحطهم كلها نركضهم مع بعضهم تحصلوا على كريمة ياسر بنينة نفرشوها فوقهم وبعد نعملوا المخيطات بالكراميل بالشوكولا كيك الاختيار نخليه لكم ثوم زينة ونجم نعديوها كبالكوردون ولكن ما شكل من الفي خلوها تبرد وتاكلوا صحة وبالشفاء. بربي نحب نقدم تحية بربي كان سمحتي لأمي فاطمة أمي فاطمة بن سعيد نحب راهي مستمعة وفية وتقدم لك تحية وتسلم عليك
0: يعيشك يعيشك ويعيشها
1: في سهرية في وضرف ونحب جدا نهنيها بنجاح وليداتها أختي كريمة بن سعيد وخي عبد الرحمن بارك الله وليداتها متخرجوا بماستر ما شاء الله بامتياز أنس وتسنين نهنيهم إن شاء الله بنجاحهم وتحية تحية كبيرة لأمي فاطمة راهي مستمعة وفية تتبع فينا قد الراديو ديما تحت راسي ونتبع فيك راني كل نهار سبت في انت والهام الجديد
0: يعطيها صحة شكرا لها طبعا تحياتنا لكل
1: قدمت التحية وصلت لمينا
0: شكرا لك وشكرا لها طبعا وشكرا لكل مستمعين
1: عندها صويت راي عندها صويت ما شاء الله عليها البارح ولا
0: عايا بيه عايا بيه بيه شكرا لك صابرة شكرا طبعا على كل الحاجات المزيانة اللي قاعدة تقدمي فيها تسلم الأيادي يا صابرة تحياتنا لك ونهارك زين إن شاء الله شكرا لك
1: عايشك عايشك
0: طبعا يعيشك طبعا هيك مع صابرة نكون وصلت نهاية مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا شكرا على كل الملاحظات اللي وصلتني على الميسنجر شكرا على المتابعة من تونس من فرنسا من برشا بلايس يعطيكم صحة الناس الكل خلينا نقول لكم إلى اللقاء نهاركم زين وألتقيكم إن شاء الله نهار الاثنين في بداية الشبكة الصيفية في ورود الصباح من الستة إن شاء الله حتى للعشرة إلى اللقاء أجمل التحايا من عندي عند المفتاح حبيب حبيبة هدية زملائنا في قسم الرياضة وزملائنا في قسم الأخبار

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مع هذا العرض الأخباري. تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وانعاش بالمستشفى العسكري بجابس، تكفل بحالة الانعاش من العسكريين والمدنيين على حد سواء. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 2026-2030. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نشرت مشاهدة قالت إنها لضربات على مواقع إيرانية ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلاد. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدينة أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإدارة الترابية للإنتاج بالجنوب الشرقي بئرم جسار، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية سيدي مخلوفة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة 9 مساءً.

0: انت الموجز الآن معرض الصحف العربية والدولية في تأمينه الزميل حسن العيشي.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تقول إن الآلة الحربية توقفت بين الأمريكي والإيراني، وشمل ذلك الجبهة اللبنانية من خلال ضبط أمريكي لحكومة نتنياهو، لكن الحرب اليوم بينهما تأخذ أشكالا مختلفة، وما العقوبات إلا تأكيد على ذلك. لهذا وسعت واشنطن دائرة المستهدفين، وفرنجيا مثال على ذلك. هذا ما يؤكد أن الأمريكي يعمل على حصر اتفاقاته مع إيران في هرمز وبرنامجها النووي. أما في المنطقة فلم تزل معركة النفوذ قائمة رغم دخول قوة عربية وإقليمية جديدة على خط التسويات كما الأزمات. بدورها صحيفة رأي اليوم تقول إن النتيجة الأكثر دلالة ليست فقط أن إيران لم تنكسر، بل أنها راكمت مناعة سياسية واقتصادية وأمنية جعلت من فكرة العزل الشامل أمرا أقرب إلى الوهم منه إلى السياسة. وفي المقابل وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة معكوسة، وكلما ازداد الضغط ازدادت كلفة الإدارة، وكلما توسعت أدوات الإكراه تقلصت القدرة على تحويلها إلى نتائج سياسية ملموسة. أما صحيفة القدس العربي فترى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران إقرار من واشنطن بأن الحرب على إيران لن تحقق أهدافها، لكن هذا الإقرار يلقى معارضة شديدة من القيادة الصهيونية الحالية، مما يجعلها العائق الأكبر على احتمالات انسحاب الاتفاق المبدئي على باقي ميادين الحرب في المنطقة. ونختم بصحيفة العرب الجديد والتي تقول لا مؤشرات على أن المحتل الصهيوني سوف يلتزم بالاتفاق الأمريكي الإيراني بخصوص لبنان، وحتى لو رضخ لضغط واشنطن فسيكون هذا مؤقتا وفي حيز محدود، ومرجح أنه سيستمر في اعتداءاته بذريعة نزع سلاح حزب الله، ومن غير المستبعد أن يواصل الحرب على إيران منفردا بوسائل مختلفة كما كان يفعل في السابق. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العيشي. ألقاكم بخير.

0: الساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطوير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في ساعة مونديال. ساعة مونديال إلى حدود الساعة العاشرة في حصة وفي عدد قبل أخير على موجات إذاعة تطوين. كما تعود إذن في ساعة مونديال ديما العودة على أهم الأخبار والأحداث اللي ترافق مونديال 2026. منتخبنا الوطني التونسي يطوي صفحة المشاركة المونديالية السيئة في تاريخه، إذن تاريخ منتخبنا الوطني التونسي. مشاركة التونسي إن شاء الله باش تكون بالأرقام، باش ناخذوا تصريحات اللاعبين وأكيد تصريحات الجماهير بعد الخروج من المونديال. اليوم معايا ان شاء الله باش يكون محلل الحصه اليوم بالهاتف الصديق وزميلنا بطبيعه اللي ديما متواجد معنا كل ما نطلبوا منه المساعده في التحليل، محمد نجيب خضر. تحية أكيد لضو كتات اللي رافقنا خلال كل ساعات المونديال مع الحصص اللي كنت نأمنها. الأرقام والهوامش كما تعودتوا مع الزميل هادي السياري، والمافيولا اليوم باش نخصصوها للفار مع الخبير جمال بركات. نستقبل سي محمد نجيب خضر مباشرة معنا على موجة إذاعة تطوين. أهلا وسهلا بيك في ساعة مونديال سي نجيب.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالأخت رباب، مرحبا بالفريق اللي عامل معاك، مرحبا بكل سادي اللي يسمع فينا على راديو التطوين.
1: شكرا لك سي نجيب. إذا مشاركة أسوأ مشاركة في تاريخ منتخبنا الوطني التونسي بالنسبة لنسخ المونديال.
2: صحيح صحيح، المشاركة نتاعنا ما كانتش كما اللي توقعها المشجعين التوانسة أو الجمهور التونسي. كنا ربما نطمحوا النتائج أحسن، لكن ألا غالب الوقت اللي ما تحضرش كما ينبغي للتظاهرة الفانتي مونديالية كمان هذه، تمشي معناتها الكاستينج نتاعك غلط، تتخلى على ركائز الفريق، ياسر ياسر عدة هفوات فهمتي قاموا بها المشرفين فهمتي على المنتخب بما فيهم المنتخب بما فيهم الناخب الوطني لموشي، وبالتالي نقول لك النتائج تكون إلا بالصفة هذه. الحمد لله ربما أنقذنا الأمور في بوجود أرفي رونار في المقابلتين الأخرانين، ولو أن المقابلة الثانية بصحيح مدرب عنده يومين ما نجمش يعطي أكثر من اللي كان كنا شفناه فهمتي فوق الميدان مع الفريق ياباني، فريق شرس، فريق قوي، فريق منظم، فريق سريع. بالتالي نقول لك المقابلة الأخيرة مع الفريق الهولندي اللي كانت ربما أصعب مقابلة في الدورة في المجموعة متاعنا، بصراحة شفنا
1: كانت الأحسن، يعني هي الأصعب ولكن كانت الأحسن.
2: اي كانت الأحسن، هذا يرجع للمدرب، على خاطر وقت قلنا المدرب في ظرف أسبوع، في ظرف أسبوع، في ظرف يومين عنده مباراة مع اليابان، قدم اللي عليه، وقعت بعض الهفوات، لكن بصراحة مدرب وقت يكون في مستوى عالي ينجم يعرف المجموعة في ظرف وجيز، وهذا الوقع فهمتي. كنا ربما مع لموسي نلعب بمهاجم وهمي فهمتي، مباشرة شفنا في المقابلة الثانية أرفي رونار اعتمد على المستوري مهاجم صريح، وهذا أفادت فهمتي النقطة هذه، أفادت الفريق الوطني، أفادت في النتيجة. شفنا المهاجم الصريح، شفنا كيفاش فهمتي اعطى بوكو دي كيليبر، اعطى فهمتي توازن للخطوط الثلاث الخط الثاني. شفنا كنا في الفريق الهولندي وربما نتكلم على مفاجأة لو الهربة نتاع المسوري في الدقيقة الثانية، لكن الغربي ما نجمش بصراحة جاب الكرة برا فهمتي، فرصة كانت سانحة للتسجيل في الدقيقة الأولى باش بوجود المهاجم الصريح. دونك الكاستينج حتى متاع المجموعة اللي مشت من إذا كان باش نحكي على التربص متاع تبرقة، ما نعرفش أنا تولي هنا في ياسر هواوش، تربص متاع تبرقة الميديا كلها والناس كلها تحكي على ما نحكوش على الهدف المنشود اللي هو تحضير فريق كما ينبغي وفلان عمل. ولينا نحكو على ولد صبري اللموسي, ولينا نحكو فهمتي على كيفاش فهمتي الخزري سجل هدف عالمي, وهذوما كلها هوامش ضيعتنا خلتنا نضيعوا فهمتي عصمية صحيحة. ولهذا
1: كنا نجم نركزوا على الأهم بطبيعة اللي هي المشاركة وهو اللي هي الأعداد. شنو هو حضرته للمونديال؟
2: هذا هو الأهم. إذا كنا نشوف وإذا كنا معناتها حدنا على الرسمية الصحيحة وولينا فهمتي نتكلموا على هوام شقرة, الهدف نتاعنا اللي هو الماشين من أجله خلينا على شير ما حضرناش الفريق مشى. عشان فريق التونسي ما خص ما عرفناش في المقابله الاولى فريق حلمه دي نقول احنا بالفستير مازال الدقيقه الاولى الدقيقه الثانيه نشوفوا فهمتي منهزم بهدفين. هذه حوايج الزنك الناحيه المعنويه مهاش حاضره. تعرف التوازن الذهني وقت اللي يكون غايب السقين ما جاوبش وهذا اللي وقع فهمتي البريزونس فهمتي فيزيك من غير من غير من غير اذهان تروين مضايع كيف الكاستينغ المجموعه اللي مشيت اللي اخترناها اللي مشيت باش تمثلنا في كاس العالم ما كانش مجموعه هي الافضل. الدفاع وقت اللي اسمه هيرفي رونار اول ما مشى للمنظومه الدفاعيه حاول باش يصلح المنظومه الدفاعيه لان تعرف فريق بدون دفاع حصين ما ينجمش يعطيك مقابله طيبه. اذا كان انت في الدقيقه الاولى الدقيقه الثانيه تقبل شنو هي
1: وهي النقطه هذه سي نجيب بالذات النقطه هذه حكى عليها المدرب صالح بعد شوي باش نجو وباش نسمعوا التصريحات ما بعد ماتش هولندا. حكى على انه ما تنجمش تصنع فريق منتخب قوي بدون دفاع, تركيز اول شيء على الدفاع. ان شاء الله باش نسمعوها بعد شويه في التصريحات. وصل سي نجيب.
2: هذوما على خاطر المدرب هذا فهمتي بصراحه مدرب ذكي عندما يقول في روحه. بالتالي شفناه فهمتي طول فهمتي مشى حط صبع على الداء وتقدم الفريق. شفنا احنا نحط سؤال لو فهمتي المقابله هذه اللي عملناها ضد الفريق الهولندي فهمتي اللي انهزمنا فيها 3-1 وقت اللي انهزمنا 3-1 فما دو بيت كونتر سانكون ضد مرمانا فهمتي ما كانوش ولا بد فهمتي الفريق الهولندي حتى في الاهداف نتاعه. الهدف التونسي كان هدف بصراحه سيرباريتي فهمتي وكان المستوري تميز في تسجيل الهدف هذايا.
1: قلتك على خاطر يعني سي نجيب انت تحب لهنا تحب تقول اللي لو انه هرفيرينار هو اللي من الاول مسك بمقاليد المنتخب الوطني التونسي لكنا حققنا المفاجاه يعني باعتبار انه بصمته وكانت واضحه في منتخب في لقاء هولندا.
2: اكيد شفناها درس مليح الفريق الهولندي باش بالمجموعه نتاعها عرفتكم حتى المجموعة نتاعها دول موجودين وقع الاختيار نتاعهم. ثم ياسر من العبية اتنحوا من أذهان المدرب. نشوفوا وين نفاتي نفلو عروس اسمه الشيخاوي كيف في الهجوم 3 أو 4 من العبية نحوا من الذهن نتاعه واعتمد على المسوري اللي المسوري شفناه كان ديليسي كان على تكلم المسوري قال لك 6 أو 7 أيام كنت ندرب وحدي معناتها حتى ولا مسؤول فهمتي اسألني فهمتي كذا وباش ندخل المجموعة وكذا. هذه كل نقاط سلبية كانت في جت مع الفريق من تونس. وبالتالي شفنا أرفي رونار في عشية وضحاها في 6 أيام فهمتي حاول ما ينقذوا
1: فنزي. باش نسمعوا احنا باش نسمعوا التصريحات الكل من بينها تصريح هارفيري نار اللي هو باش يكون التصريح الاخي. خليك معنا سي نجيب تفضل.
3: جي با بيرفورمي كيما يلزم كوليكتيفمون ايسي جو بونس اي كيما قلت لك انا معاك معناتها اون دو با سابيتيو اوز ايشيك الحقيقه كي نعرفوا المنتخب التونسي نعرفوا اللي تاريخ وجواراتها وشنو كنا نجمو نعملوا في دون لو باسي نعرفوا اللي فوالا اون اي با دو تو او نيفو ديبي ان مومون et ça doit plus être le cas inchallah. Donc la vérité je sais qu'on a le cœur pour, on a le groupe pour, on a la qualité pour, مالوغوزمون تاع كيما قلت لك كوب دافريك اللي فات وكوب دو موند هذه ما كناش في المستوى دونك سا ريست ان باساج افيد اما جو انفي دو ريستي اوبتيميست خاطر فو ريستي فور اي اوبتيميست سينون زيد فوالا نباتلو كلشي دونك فو فريمون كو ريست توس انسامبل اي ان شاء الله افيك دو لوبتيميست ريستي فور توس انسامبل اي نبنيو
4: كنت في المستوى اللي أنا نحب نكون فيه ما ليش بش نجي نعطيك إكسكيوز ولا حاجة أنا كجوار يزمي ديما كلها
5: I know maybe it was the
6: نحن نعرف أن الأمر لم يكن سهلا كي تحفز اللاعبين بعد أن كانوا قد أقصوا مسبقا ولكن قمت بأربعة تغييرات وربما أول هدفان خلال سبع دقائق فقط حطمت كل شيء
7: When you are making a plan,
6: نعم عندما تحاول أن تبني خطة
7: on goal after
6: ويأتي هدف ضد مرماك بعد دقيقتين فقط من صفرة البداية وبعدها لم نكن جيدين بما فيه الكفاية للكرات الثابتة وبالتأكيد هناك بعض اللاعبين طوال القامة والأقوياء في البنية الجسدية كذلك لكن من المفروض أن نكون أفضل
7: I just want to
6: أنا أريد أن أشكر الجميع فقط لقد رحب بي بطريقة جيدة جدا أنا لم أفعل ما فيه الكفاية وأنا أعتذر على ذلك وأسف لكنني قدمت أفضل ما لدي بما لدي وكان شرفا لي وسعادة أن أكون جزءا من كأس العالم هذا وشكرا مرة أخرى للاتحاد الذي اتصل بي من أجل هذا الحدث هذا يعني أن هذه نهاية رحلتك ربما كمدرب للمنتخب التونسي هل تفكر في المغادرة أم البقاء؟ كلا نحن لم نتحدث عن المستقبل حتى الآن سنرى اليوم نحن ننهي مغامرتنا في كأس العالم وكان هناك اتفاق أولي بعد ذلك كل شيء ممكن ولكن أنا أتحدث عن هذه المنافسة الآن التي أتيت من أجلها وأردت فقط أن أهنئ الجميع لأنهم قدموا ما لديهم اللاعبون كما ذكرت الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم رغم أننا محترفون وأنا أعرف تقريبا كيف ستكون التصاريح ولكن الأمر صعب جدا عندما تكونوا في موقع مثل هذا هم قدموا أفضل ما لديهم وهذا تقريبا ما أردت أن أشكره من أجله كنت مع الفريق لفترة زمنية قصيرة جدا لكن وجهة نظرك ما الذي يحتاج إليه المنتخب التونسي كي يعود بشكل أفضل في البطولات القادمة بعد هذه النسخة من كأس العالم. إذا لم تستطع أن تدافع بشكل جيد لا يمكن أن تنتظر أي شيء من كرة القدم. يجب أن تكون قويا دفاعيا, يجب أن يكون هناك انضباط دفاعيا. وبعدها في بعض الأحيان رأيتم في الارتدادات الهجومية هناك بعض المهارة, هناك بعض الفنيات, بعض اللاعبون يصنعون الفارق, ولكن الأمر الأهم هو أن تكون أفضل وأقوى دفاعيا. لكن ليس المدافعين كلاعبين وكمراكز, كل الفريق يجب أن يدافع كمجموعة, هذه هي كرة القدم. وبعدها اللاعبون الماهرون يبرزون عندها وغالب الوقت يصنعون الفارق. سؤال أخير, لو كان هناك مشروع تطوير ولا نتحدث عن مركز أو فريق فقط, هل أنت ربما تكون مهتما بمشروع طويل المدى؟ وما الذي قد يعني هذا بالنسبة لك كي تبقى ربما أو تكون جزءا منه؟ بطبيعة الحال نعم, لا داعي أن أرفض شيء مثل هذا. لا يمكن أن أقول لا لشيء مثل هذا. يجب أولا أن أحترم الناس, لذلك يجب أن أنتظر ثم أتحدث مع المسؤولين وسنرى ما سيحدث.
1: هذا إذن هربير نار وتصريح أكيد إلى جانب مجموعة من اللاعبين اللي حكاوا على خيبة الأمل للمنتخب الوطني التونسي. خلينا في تصريح المدرب سي نجيب, إمكانية كبيرة يعني أنه يكون لما لا يعني على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي.
2: حسب الإجابات اللي ننتظر وكلام, تحس كون هربير نار راغب باش التجربة هذه يوصلها فندي مع الفريق الوطني التونسي. بصراحة تكلم منطق فندي نتاع كرة, تاع كون تاع انسان مدرب محنك عندما يقول فرع. تعرف الرونار برسك افريقيا كاملة دارها, راه من زامبيا للكوديفوار حتى اسيا في السعودية ومشى المغرب, يعرف المنتخبات ويعرف وقتاش يقدم ويعرف كون المنتخب التونسي ربما قادر باش يعمل به نتيجة. أنا تعرف اللي ذكره كل رينار فانت يتكلم فيه كان كلام واقعي جدا. الفريق الوطني التونسي راضي هو المقدمة حد الآن, على خاطر في المقابلة الأخيرة كما كنت نحكي لو مقابلة هولندا هذيك كنا بدينا بها بعد بدينا بها المونديال وكانت بعد التربص نتاعنا اللي كان في تبرقة وكنا ظهرنا بالمستوى هذاك ضد الفريق الهولندي. نقول لك الفريق الياباني بعد والفريق لوجونا بعد هو والفريق السويد ما كناش نلقوا مشكلة. ربما كنا نحكوا على فريق وطني راهو مترشح للأدوار الجاية. هذه كل نقاط يلزمنا ندرسهم في المستقبل, يلزمنا ناخذوا العبرة. لأنك تعرف في اللي لما يمسكك فأنت مدرب في مستوى فأنت عالي جدا لازمك تعطيه الحرية المطلقة باش يتصرف كما قالت مشروع.
1: تعطيه الوقت أصلا, تعطيه الوقت وتعطيه الحرية المطلقة باش يتصرف مع الفريق. بعد شوي الأرقام, ما زلنا مواصلين معك سي نجيب, بعد شوي الأرقام إن شاء الله باش يكون مع زميل هادي السياري.
8: Attention!

0: قلت ارقام كده مونديال ولا يعني ما زالوا مباريات قليله.
1: صوت متقطع معاك يا هادي.
0: إذا قلت المنتخب المصري منتخب الفراعنة يكتب التاريخ لأول مرة، المنتخب المصري يتأهل رسميا من دوري المجموعات ويحجز مقعد في الدورة 32. كذلك منتخب كاب فيرد لم يأتي ليشارك بل جاء ليصنع التاريخ ويبلغ الدورة 32 في أول مشاركة مونديالية ليه ويقدم نفسه كواحد من أبرز مفاجآت البطولة. إفريقيا قد تجد نفسها في الدور القادم بتسع منتخبات، طبعا افريقيا ترشحت ب 10 منتخبات لكن فما منتخب سحب الدور الاولي هو المنتخب التونسي. يعني قلت افريقيا قد تجد نفسها في الدور القادم بتسع منتخبات بعد ان ضمنت سبع منتخبات حاليا التواجد. ضمنت سبع منتخبات ترشح، قد يعني بقيت الجزائر، الكونغو الديمقراطيه واللذان مصيرهما بيديهما. كذلك عرب اسيا، رسميا عرب اسيا خارج المونديال، وبالتالي رسميا 28 منتخب حجزوا بطاقات العبور للدورة 32 ولم يتبقى سوى أربع مقاعد فقط بانتظار أصحاب الدور القادم. تونس والعراق يعادلان رقم السعودية كأكثر الفرق العربية استقبالا للأهداف في تاريخ المونديال ب 12 هدف. كذلك كاتيا غارسيا الحكمة المكسيكية تصبح أول حكمة مكسيكية تدير مباراة في كأس العالم. تونس سابع منتخب عربي يخرج بصفر نقاط في مشاركتي في كاس العالم. المنتخبات العربية اللي غادرت بصفر من النقاط هي العراق في مونديال 86 و 2026، الامارات مونديال 90، المغرب مونديال 94، السعودية مونديال 2002، مصر 2018، قطر 2022، وتونس مونديال 2026. اكثر نادي سجل لاعبوه اهداف في كاس العالم في النسخة الحالية ليفربول ب 16 هدف، ريال مدريد ب 13 هدف، بايرن ميونخ ب 13 هدف، وباريس سان جيرمان وارسنال ب 9 اهداف. الرقم قبل الاخير رباب، عثمان ديمبيلي ثالث لاعب فرنسي يسجل هاتريك في مقابلة في كأس العالم، وفرنسا رابع مرة تسجل هاتريك في مقابلة في المونديال، لأن فونتين كان سجل في 58 سجل مرتين هاتريك في نفس المونديال، ومبابي في نهائي 2022. الرقم الأخير يخص الحارس المصري مصطفى شبير، هو ثاني حارس مصري يتصدى لركلة جزاء في المونديال بعد عصام الحضري في مونديال 2018.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة هادي. شكرا. نرجع لك سي نجيب. إذن وفي تعليق، سبع منتخبات إفريقية وضعت رسميا قدمها في الدور القادم في انتظار الجزائر والكونغو الديمقراطية.
2: صحيح، تعرف الفرق، خلينا نقول الفرق ضعيفة كلها كانت خارج الترشح، ما ترشحتش. الفرق دي كانت صحيحة وقليح وأمنت بالحظوظ نتاعها، كما الفريق المصري بصراحة شفنا مقابلة كبيرة مع الفريق الإيراني، شفناها فهمتي. الفريق الإيراني على قاب قوسين عندنا في الدقائق الأخيرة كان ينجم وربما يقتلع ترشح. الفريق المصري كان عنيد، كان صحيح تشبث بالحظوظ بتاعه وبالتالي كان له مهارات فهمتي، وترشح الفريق المصري كان عن استحقاق. خلينا نقوله مثلا نتمنى الفريق الجزائري كيف يخلط على الفريق هذا. الفريق المغربي في مواجهة صعبة مع الفريق الهولندي، خلينا لخطر تعرف الفرق العربية ماذا بينا تكون مع فرق سهلة فريق مثلا
1: حتى المصري تمر يعني للدور القادم كما مواجهة المغرب وهولندا مش تكون سهلة،
2: مش تكون سهلة بالطبع. عندك الفريق المصري ربما المرسوم تاعه اسهل شوي مع الفريق الاسترالي. مع الفريق الاسترالي ربما الفريق المصري قادر باش يتعدى حتى لدور اخر لو كان يكون حاضر يكون جاهز. بقى لكل حديث مجموعة تصف كل حديث طبعا. الدورة هذه كدورة اولى معناتها كبداية شفنا عدد مهول من الاهداف، شفنا كانت التنشيط الهجومي كان هي أولوية الفرق الكل، بالتالي حتى في ردة الفعل في الهجومات العكسية كانت سريعة وبالتالي جابت أهداف. مفهمش مقابلة ما فيها 3 أو 4 أهداف أو 5 أو 6 أهداف. شفنا حتى مقابلات فيها 6 أهداف، 4-2، 4-1، 5-1، هذو من النتائج متى بسكور فلوف تدل كون الفرق راهو جاهزة للمونديال هذايا. ما يمنعش فما ياسر نقائص في المونديال هذايا كما توا الفريق مثلا الايراني اللي ربما الاقامه نتاعها

0: مكسيك ويلعب في مقابلات في امريكا، هذه بس اثر عليه، اثر عليه فهمتي بدنيا، وهذه الوقع شفنا. رغم ذلك الفريق الايراني شفناه في الدقائق الاخيره في المقابله نتاع تساوت مزيال كي كملت مع الفريق المصري، كان خصم عنيد حاضر بدنيا، شفنا الروح وشفنا حوايج اخرى اكثر من الطاقه البشريه فهمتي اللي وظفها فهمتي الفريق الايراني.
1: نجم نقولوا فرض التعادل الايراني، يعني فضل التعادل على المنتخب المصري
0: اكيد. التعادل كان قلت لك في صالح الفريق المصري، خاطر تعرف الفريق المصري حاب ينتصر، لو ينتصر يتصدر المجموعه، لكن بالتعادل هذاك شد في المرتبة الثانية، وبالتالي الفرق متاعنا يشرفونا اللي مشوا الكابير كيف كيف من افريقيا، غانا كيف كيف، غانا مع كيروش هذية في يوم ما جاء بشي حد فهمتي يدرب الفريق الوطني متاعنا التونسي، قلنا ما يجيش مدرب كين هذية كبير في السن وما نجمش يعمل نتيجة، شفناها اش عمل بالفريق الغاني. فريق الغاني بجوردان ايو اللي يلزم ملاعبي اللي يعطيك الفرق، اللي خرجك من عمق الزجاجة وقت يبدأ مخنوق الفريق. شفت جوردان ايو في الفريق الغاني هو الركيزة متاع الفريق، رغم اللي عمره 35 أو 36 سنة، شفنا هذه الفريق الملاعبي هذية موجود في تيران بكل جوارحه على قدر الجينات نتاع ولد غانا، ولد ابي دي بيلي، شفناه ما خو اندريا يو فهمتي اللي كان اللاعب نتاع تزوج سن ربما تو اعتزل الكره، يعني يزمك هذه احنا الفريق نتاعنا نحيناهم الركائز هذوما اللي يعطوك الاضافه، يعطوك سفل جديد، ووقت اللي انت تصيح هو يقومك. احنا وقت طاح الفريق نتاعنا بصراحه ما لقيناش لكن الركائز نتاع الفريق اللي باش يقوموه، زادت المشاكل في الفريق روزمو فهمتي، عملنا فهمتي هالتبديل هذه اللي نتاع المدرب اللي خلينا نقولوا حفظنا الوجه في المقابله الاخيره. الناس كلها التوانسه كلها كانت ايدها على قلبها خايفه من نتيجه كبيره ضد الفريق الهولندي، لكن والحمد لله خرجنا بانطباع طيبه. حتى المجمل المقابله كان الفريق التونسي قادر باش ربما يسجل اهداف خير، شفناه في الفاز ديفونسيف، والفاز ديفونسيف كان موجود دفاعي صحيح، يقول كما حكام بكري رينار يقول لك وقت اللي انت محضر طريقة انت لعب محضر باش تهاجم باش ربما تعمل نتيجة إيجابية وفي 7 دقائق تقبل 2 أهداف، ردة الفعل باش تكون صعيبة ياسر، لكن رغم ذلك قوة شخصية المدرب زرعها في الملعبية بتاعنا بتاع تونس، وشفنا الفريق التونسي عاد في النتيجة وعاد حتى في السيطرة. شوط ثاني كان ممتاز باش مهاجم صريح، شفت ساعات نقطة صغيرة تعمل لك الفارق، تعمل لك الكيليبر. كنا كما قلت نحكي مهاجم وهمي اللي ما يصيرش، تعرف المهاجم وهمي في الكيب هذا ما يلزم يكون عنده بكل تكنيك، دي تكنيسيان كبار باش ينجموا يتعاملوا مع الطريقة هذه. احنا الفرق هذه كيما تونس يلزمها ان جوار دو ستاسيون باش نجم عملها الكيليبر، وبالتالي فهمتي تعطي ما عندها.
1: شكرا لك. بعد شوي مازلنا مواصلين سي نجيب، اكيد مازلنا مواصلين مع المافيولا ومع الهوامش. نذكر هدف 0 للمنتخب الاسباني امام الاورغواي، اسفار بين راس الاخضر السعوديه 5 أهداف لهدف لبلجيكا امام نيوزيلاند، تعادل هدف لهدف بين مصر ايران، الليله بنما انجلترا، كرواتيا غانا، كولومبيا البرتغال، الفجر الغد الكونغو الديمقراطيه اوزباكستان، الاردن الارجنتين، والجزائر تلتقي النمسا. مازلنا باش نحكوا اكيد على اللقاءات اللي تم المنتخبات العربيه. ناخذ فصل غنائي ثم نرجع بعدها.

0: مرحبا بكم من جديد. مرحبا في ساعة مونديالي لحدود الساعة العاشرة. رقم قياسي ذا المنتخبات الإفريقية المترشحة للدور الثاني، ترشحت إلى حد الآن 7 منتخبات في انتظار الجزائر، الكونغو الديمقراطية، نذكر منتخبات المترشحة المغرب، أفريقيا الجنوبية، السنغال، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، غانا ومصر إلى حد الآن. نرجع لك من جديد سي نجيب في انتظار أكيد يلتحق بنا جمال بركات خبير التحكيم. مش نحكيه اليوم مخصص المافيولا اليوم للفار. موجود سي جمال معنا مباشرة. نرحب بك سي جمال. مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك. من جديد معنا سي نجيب.
1: مرحبا بك سي نجيب. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا. مرحبا سي جمال.
0: عايش. اليوم اش اخترنا كموضوع سي جمال في هذا المونديال؟
1: رباب، شفنا النقلة النوعية اللي موجودة يعني على مستوى التحكيم في نهائيات كأس العالم 2026. النقلة النوعية هذه تمثل في التكنولوجيا، يعني تم إدماج التكنولوجيا في التحكيم في كرة القدم، وخلى حقيقة نتائج يعني إيجابية وإيجابية جدا. نحاول نفهم يعني تقريبا كيفاش تم هذه العملية وكيفاش تم تطوير وإدخال التكنولوجيا في التحكيم. نبدأ مثلا بغرفة الفار اللي يعني مش كما غرفة الفار كلاسيكية اللي موجودة في الملاعب. هذه غرفة فار وحيدة موجودة في مدينة دالاس، يعني هي اللي يعني تجمع كل المعلومات، وهي متصلة بالكاميرات الموجودة في الملعب، وهي بدورها يعني الغرفة هذه فيها يعني حكم فيديو رئيسي وحكم فيديو مساعد، يعني هو لافار المختص في حالات التسلل، وفنيون مسؤولون على الكاميرات وأعداد التصوير يعني والخطوط يعني اللي قاعدة تبث يعني للمشاهد سواء في التلفزة وإلا في الملعب. نعرفوا اللي يعني التقنية هذه جديدة، يعني كانت تعلن على التسلل مباشرة للحكم، ثم يقع يعني إيضاح العملية بواسطة الثلاثي الأبعاد والتصوير، والتصوير هذا يعني بثلاثي الأبعاد يبثوه يعني للمشاهدين في التلفزة، يتم إعادة يعني بثه للمشاهدين في التلفزة والمشاهدين في الملعب بواسطة الكاميرا الأبيض بواسطة التلفزة العملاقة اللي موجودة يعني بالشاشة العملاقة الموجودة في الملعب. هذا فيما يخص الفار. تعرف اللي كونه يعني وقع استخدام 16 كاميرا، وال16 هذه مخصصة خصيصا لتتبع حركة اللاعبين والكرة، راهو 16 كاميرا خاصة بتتبع حركة اللاعبين والكرة، ترصد هذوما 29 نقطة من جسم اللاعب. شوف ان يعني الكاميرا هذوما يعني ترصد 29 نقطة مثلا الراس، الكتف، الركبة، القدم وغيرها يعني من من من نقاط في اللعب بمعدل 50 مرة في الثانية. شوف يعني حاجات يعني ما شوف التكنولوجيا لوين وصلت، وتتبع يعني في نفس الوقت الكرة باش تحدد بالضبط اللحظة اللي خرجت فيها الكرة من ساق اللاعب، واللحظة اللي موجود فيها المهاجم، وتقع دمج يعني المعلومات فيما بينها لتقرر في في في لحظة أن يوجد تسلل أو من عدمه. هذا يشوف التقنية يعني والتكنولوجيا وين وصلت. هذه يعني ما فكرة مقتضبة على التقنيات يعني الحديثة اللي استعملت يعني لأخذ القرارات اللي قاعدين نشوفوا فيها قرارات صحيحة، ولا عندنا مشكل ولا عندنا قرار يعني ما يعني فيه يعني شك ولا فيه يعني ما يعني جدل كثير خاصة في مستوى التسلل.
0: شكرا لك. شكرا لك سي جمال. شكرا يعطيك الصحة، وأكيد مازلت باش توصل معنا في ساعة مونديال العدد الأخير يوم الغد. بعد شوي إن شاء الله باش يكون معنا هادي سياري في الهوا. مش نذكر في الانتظار يكون هادي موجود الفرق المتأهلة إلى حد الآن: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، سويسرا، كندا، المغرب، البرازيل، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، كولومبيا، الكوت ديفوار، الإكوادور، هولندا، اليابان، باراغواي، الرأس الأخضر، إسبانيا، أستراليا، السويد، مصر، البرتغال، إنجلترا، غانا، السنغال، وبلجيكا. كما كنت نحكي إذن منذ قليل إن شاء الله في انتظار فرق اللي انتظروها على مستوى الإفريقي والعربي: المنتخب الجزائري ومنتخب جمهورية الكونغو. نمشي للهوامش مع زميلي هادي السياري، موجود معنا مباشرة. هادي أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا بك مجديد رباب. بعد الهوامش، منتخب الرأس الأخضر يكون ترشح للدور القادم. التعريف الموضوع أن الرأس الأخضر احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط فقط بعد تعادل في مبارياته الثلاث أمام كل من إسبانيا، السعودية بدون أهداف، وأمام الأوروغواي بهدفين لكل فريق، فكانت تأهل دون تحقيق فوز واحد في حدث نادر في تاريخ المونديال. والمثير للدهشة أن بعض المنتخبات في مجموعات أخرى لديها 3 نقاط تحتل بها المركز الثالث في مجموعاتها، يداهمها الخطر الخروج المبكر من سباق المونديال في أفضل 8 ثوالث المؤهل للدوري الثاني. هامش يخص صحفي أرجنتيني اسمه أوريكي ماكايا ماركيز، عمره 92 عام. الصحفي هذا يغطي في المونديال في هذا العمر، وقد قام بتغطية 18 مونديال في تاريخه، يعني المجرد العمر هو مجرد رقم. الأم عطاء لا ينضب، نحكي هنا على أم الحارس منتخب كابيرد فوزينيا، بتشجيع يعني حظي فوزينيا حارس مرمى منتخب كابيرد بتشجيع ودعم من نوع خاص في المدرجات أمام السعودية في المباراة الختامية لدوري المجموعات. الحارس قلت يبلغ من العمر 40 عام، وقف يحرس المرمى فريقه ومن وراء الشباك كانت والدته في المساندة طوال المباراة. منتخب السنغال بفوز كبير على منتخب العراق 5-0، بات المنتخب الأفريقي صاحب أكبر فوز في تاريخ المونديال على مدار تاريخه، والأكثر تسجيل الأهداف في مباراة واحدة. نختم بالصافرة النسائية، شهدت مباريات الليلة الماضية في هذا المونديال حضور نسائيات مميز، حيث أدارت حكمتين مباريتين من المباريات الست، حيث سجلت الحكمة الأمريكية توري بينسو حضورها الثاني في هذه البطولة وأدارت مباراة ألمانيا أمام الإكوادور، فيما كانت الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي من أدارت مباراة تونس أمام هولندا في أول حضور شخصي لها في إدارة مباريات نهائي كأس العالم، واختارت أن ترتدي طاقما مميز عليه أعلام بلدها الأحمر والأبيض والأخضر بخطوط جانبية. هذا فيما يخص الحكمات والتحكيم النسائي في مونديال 2026.
0: متميز كالعادة هادي سياري، شكرا ليك. نرجع من جديد لسي نجيب خضر، مرحبا. نحكيو على الجزائر الليلة إن شاء الله فجر الغد، المنتخب الجزائري المنتخب النمساوي، أكيد لقاءات لتم المنتخبات العربية إن شاء الله، لما لا المنتخب الجزائري يكون ثامن المتأهلين على مستوى إفريقيا.
1: أكيد شوف، الجزائر ما عندهاش حل إلا المقابلة تكون بلان تاع الجزائر وتكون حاضر جاهز. شفنا في المقابلة في التوى مازالت مخيلتي مع الفريق الهولندي قبل ما يدخل المونديال، كانت مقابلة فهمتي ودية، كان تألق فيها الفريق الجزائري وفاز على الفريق الهولندي. لما لا؟ أنا أقول لك قادر، خاطر فريق النمسا شفناه في مقابلة ودية يعني الفريق التونسي، وكنا فهمتي قاب قوسين ننتصروا عليه، كان بإمكاننا الفوز على الفريق النمساوي إذا الكشي الطابع متاع فريق النمسا يلائم الفاسون جوي معناتها متاع الفريق الجزائري، طريقة اللعب متاع الفريق الجزائري، بحيث ما مش باش يلقى الجزائر مش باش يلقى صعوبة مع النمسا لو فهمتي يحضر مقابلته كما ينبغي. أنا نقول لك الفريق الجزائري في طريق مفتوح وسهلا نقول في الدور المقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد في الدور المقبل. نذكر بالمنتخبات اللي ترشحت: المغرب، أفريقيا الجنوبية، السنغال، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، غانا ومصر. كيفاش بتشوف فرضية ترشح الكونغو ديمقراطية؟
1: كونغو ديمقراطية، كونغو ديمقراطية ورانا فانتي فوتبول كبير.
0: نذكر أنها باش تواجه الأوزبكستان الليلة بعد
1: مع الأوزبكستان. أنا نقول لك في الكونغو في طريق مفتوح، الكونغو المقابلتين اللي عداهم في مستوى عالي،
4: شفنا فريق الكونغو يعرف يدافع يعرف يهاجم، قادر باش يسجل اهداف، قادر باش ربما يفاجئ المنافس نتاعه. والفريق الأوزبكستاني فريق متواضع متواضع خلينا نقوله من جميع الخطوط، سواء دفاعيا او وسط الميدان او هجوميا، موشك الفريق اللي باش ربما يكون عشرة امام الفريق الكونغو. وبالتالي نقول لك الفريق الكونغو فريق الجزائري ان شاء الله نشوفوه في الادوار الجايه
0: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اكيد باش نواصل مع الانغام قبل ما نختم حصتنا اليوم في ساعه مونديال.

0: مرحبا بالجميع. اذا باش نختم على نتائج البارح، لقاءات البارح نذكر نعطيكم النتائج الكامله. تعادل هدف لهدف بين ايران ومصر، 5 أهداف لهدف بين بلجيكا ونيوزيلاند، تعادل اصفر بين الراس الاخضر والسعوديه، وهدف لصفر بين اسبانيا والاوروغواي. ونذكر ببرنامج لقاءات بعد شوي باش نرجع لسيناجي بعقبنا، اكيد نعقبوا على لقاءات البارح ونمر إلى لقاءات الليلة.
1: أكيد لقاءات البارح كانت لقاءات مهمة جدا، خاصة الفريق السنغالي شفناه حب يدخل في الجولافيراج بوزيتيف، تعرف 3 نقاط ما ينجمش يتعدى إذا كان عنده في النيجاتيف موان دو موان تروا، دخل في الإيجابي وبالتالي فهمتي إلى سوري سا بلاس فهمتي في الكاليفيكاسيون. كيف في إيران ومصر شفنا الفريق الإيراني متشبت بنتيجة اللقاء، حب يرجع، شفنا لعب الكياسة رغم اللي تعب، قلنا متاع الفريق هذي الفايديان لما رات يعملها ما بين المكسيك وأمريكا هذيك بس تأثر عليه بدنيا، خاصة أنه أن الأعمار اللاعبين نقولوا احنا أجي شوية من لعبية متاع إيران وبالتالي أثر عليهم، وهذه ما شفناش بصراحة. شفنا الفريق الإيراني عرف كيفاش يستعمل البلوك متاع لازون دو بريس رتوب الضغط على المنافس في المومون فور وفي المومون فابل. شفنا المومون فور متاع الفريق المصري يوخر البلوك متاع في المومون فابل يقدم البلوك، وبالتالي كيف بالطريقة هذه ينحني نقاط الفوز لولا فهمتي ان ديزيام دو مليمتر بونتو اللي سجله الفريق الايراني في التونديسيونيل كان ربما الكاليفيكاسيون تكون للفريق الايراني، لكن مازال عندهم شويه حظ ربما في 3 نقاط هوش قادرين يتعدوا للدور الاخر. وبالنسبه للفريق العراقي فريق السنغالي، فريق العراقي 5 أهداف اللي يسمع 5 أهداف، لكن هنا 5 أهداف يعني كنا فما اخفاء منذ بداية الشوط الأول لعنصر من عناصر الدفاع الفريق العراقي، وشد صحيح قبل إلا هدف في الشوط الأول، لكن اللياقة البدنية خانتها في الشوط الثاني، السنغال تمكن من إضافة 4 أهداف أخرين. بالنسبة للسعودية، السعودية كانت واقفة كما ينبغي أمام الكابير. الكابير الفريق هذي المنظم عجبني، لعب كرة عصرية، لعب نقول احنا البريس العالي على فريق فهمتي السعوديه، ضغط عالي على فريق السعوديه، ولولا نقول لك مهاره فهمتي حارس الفريق المنتخب السعودي ربما كان الكابير يخرج بنتيجه اللقاء. الباراغواي كيف عمل مقابله قويه امام اسبانيا، ناهيك وان اسبانيا بجمال واولمو وبيدرو وفران وتوريز ما قدرش يتفوق إلا بهدف يتيم على الفريق الباراغواي. أنا نقوله برافو، الفرق الكل كانت حاضرة جاهزة، الفرق اللي هي بدنيا حاضرة قدرت باش تكون في نقوله في حصة استعداد كبير، قدرت باش تدافع على الزي متاعها، قدرت باش تخرج بأخف الأضرار. أنا اللياقة البدنية تعرف سوا نقوله احنا اللياقة البدنية متاعنا هي سيسيد لابويسانس، لابويسانس هو السرعة و لا فورس لا فيتيس والقوه تو تشوف كل المقابلات اللي شفناهم فما سرعه وفما قوه، ما عندك السرعه وقوه طيلة 90 دقيقه راه مش قادر باش تكمل المقابله، ومش قادر فهمتي الفريق اللي هو من النقطه هذه خير هو اللي مش يهز النقاط بتاع المقابله. على كل اتمتعنا بصراحه بالمقابلات ومتعنا باهداف، وهذا ان شاء الله على اللي نزيد نتمتع باهداف واحده كامله.
0: إن شاء الله أكيد التحذيرات القادمة المنتخبنا الوطني التونسي، والكواليس تقول أنه أنيس بوجلبان مع مدرب أجنبي باش يكونوا على رأس فريق الأكابر، إن شاء الله بالحظ وتوفيق أكيد في قادم المسابقات تحذيرات منتخبنا الوطني التونسي. شكرا لك سي نجيب.
1: شكرا ليك.
0: شكرا مفتاح في الهندسة التقنية، حبيب في غرفة الهاتف، التقي بكم إن شاء الله في موعد رياضي قادم على موجات إذاعة طاوين.

0: إشهار
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين هيئته الإدارية الجهوية بإشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بولباب السلمي. هيئة إدارية ستخصص لاستعراض الوضع النقابي بالجهة. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. في العالم ذكر بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية، وذلك ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي والتي اعتبرتها طهران انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه،
7: الشعر والكلام،
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
7: رفات وغناوي
6: في برامج لالا وشعر موزون جيل يحيى جيل.

0: عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة إذاعة تطاوين، مرحبا في الاستماع لإذاعة بانوراما، أيضا في هذا البث الموحد في برنامج دقة خلالة، أينما كنتم أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الاستماع لنا، ومرحبا بكل أحبتنا وين ما يصلهم صوتنا في ربوع تونس النبية العزيزة الكريمة. أهلا وسهلا ومرحبا في الخرج الإذاعي اللي يحس اليوم صديقنا هادي الغريبي، أهلا وسهلا بيك سمير فرشيشي في قاعة الستوديو 14 في إذاعة بانوراما، حبيب خراج في غرفة الهاتف حاتم غرياني معاكم في مساحة نهتم بها بتراثنا وموروثنا الشعري الشفري الشفوي والصوتي. طبعا احنا ولد البادية كما نقول، كما قال الهادي الشيباني في موال موال البادية، الهادي الشيباني هي هادية، وانا يسمع الاسم وربي يجيب القسم ان شاء الله. طبعا يكون هو نغم البداية، واليوم موضوعنا على القلب، القلب والجيش وكل ما يخطر بالقلب هذايا، كتيت ما كتش جمل محملة نفرغك يا قلب وانت تملى يعني. وشكرا لجروب احبار التطوين يعني هبطوا ستيل البرنامج منذ البارحة، وتفاعلات عدة وكثيرة من اصدقائنا اوفياء عروس صحراء اذاعة التطوين في حصة اليوم 870 900 اللي هو اصلا قبلها 75 78 900 هو رقم التواصل بيننا وبينكم في الخرز في انتظار الجميع. يا قلب كندر وكنت داخل وتقول كلمة السو تقعد وحل.

أولاد الشهداء ناس يصبروا للحب يوم غريدة، هذه هم ما يعرفوش الحيدة.

0: هذا الهادي شباني مازال نجع البادية سنها, وأكيد فرحانين أنكم تكونوا معنا في تواصل مباشر 75-870-900. أولى المكالمات بدأت تصل للستوديو, ما خليكم مش تستنوا برشا, ناخذوا أولى المكالمات ريت ما تكون ربما هي مفتحات شاهية فتح للمحفل كما يقولوا. على كل, ألو, أهلا وسهلا, صباح النور.
1: أهلا,
0: مرحبا ميمي, أهلا وسهلا بك على بكر. أهلا وسهلا, مرحبا, يا ربي رضاك, شحوالك أنت؟
1: لاباس عليكم الكل.
0: يا ربي رضاك, الحمد لله الحمد لله. شحوال الطقس غادي؟
1: والله سخانة برشا, عاد عرسات وتعب وحالة.
0: الحمد لله يا ربي, الحمد لله.
1: أنا برشا ما خصني من زركين لهنين, تعبت مرة في زركين مرة هنين مالية.
0: هني وين؟ هني وين؟ تو زركين عرفناها, وهني وين؟
1: هني من زركين روحت عاد مشيت نمر خميس. أهل يسكنوا في المركز هم. يسكنوا في المركز, وهذه بنت خالتي ولد عمي يعرس ابن يوسف عسولي. أنا ترى قديش العرس. والله يا وليدي مطبخين هذا, يعني ودي سخانة ما نحملها.
0: ان شاء الله لاباس.
1: الله انا حملها.
0: وشكون يحملها السخانه؟ شكون؟
1: وليدي والله ما عاد حملتها, ما نكذب لكش, نمشي ها محزايا قدامي.
0: أيه.
1: نمشي نسهر نقصر الليل, غير تعالي غير تعالي مع الشيخ العزوه, غير يقول لي حزانا, غير يقول لي نقعد هيك رويحه ونصفع, نقول ما ودي سخانه, يعني ما ودي حملها. النهار ما نمشيش والله, كان معشيه هكا.
0: اي
1: الناس
0: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نكونوا ديما على قد ما تحمل قلوبنا محب للناس, يبرد علينا ربي ان شاء الله ان شاء الله. القلب اش قلتي فيه؟
1: ايه يلا شويه على امي, ومانيش مركزه على امي. قلب قلب الام ولا عباها.
0: اي
1: ولولا رضايه الوالدين الجنه ما خشاها. اي ما هيش صحيح. يا ولكن انت عندي صحيحه ومذاكره من السهر ومن الايام. لم يقلب بها والع وغر وخرج امي انت من غريق الغارق.
0: اي
1: امي في قلبها, امي تبغيني وفي قلبها مجراحها تشاكيني.
0: اي
1: ولا تقولي كلام بيه تبكيني. امي مانيش مركز, يعني مانيش مركز يعني.
0: لكن كلامك في بلاستا الكلام.
1: الله زي كلمات الباهية تريحت.
0: لا لا انت باهية وكلامك كله باهي.
1: عايشكم
0: عايشكم نهارك طيب ان شاء الله.
1: راني تعبه, راس ولدي تعبه تعبه تعبه, لكن السهر ما نبغيش.
0: مرحبا بك, وان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج علينا وعليك ان شاء الله.
1: عايشكم الله يفرج على محمد وينجح امه محمد كله, وعامكم مبروك.
0: عامكم مبروك, شكرا لك, شكرا, يعطيك الصحه, نهارك طيب. مكالمه مويلي ناخذها مع بعضنا. الو, اهلا وسهلا.
2: اهلا, صباح الخير خويا حاتم.
0: مرحبا بك اختي الغالي,
2: تحية ليك وتحية للفريق اللي عامل معك.
0: أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: ضحى من الحامة.
0: ضحى من الحامة, مرحبا يا ضحى.
2: يا عايش.
0: أهلا وسهلا بيك.
2: عندي خوات.
0: أي قولي.
2: نقول قديش يا قلبي مليح وباهي. وحتى عليك الظيم ديما زاهي.
0: أي.
2: التخمام يا قلبي نكدي زيدك.
0: أيدك.
2: لا مذهب لك شيرتك ما يفيدك.
0: صحيح.
2: لنطاوعك يا قلب فيه المرة. ويزيك من الأوجاع راهي مرة.
0: أي.
2: هني قلب لا منه حايزه وتدرج, سكن بيك في وين كان السحاب مدرج. قلبي مشي مثل السحاب الراحل.
0: أي.
2: سحب سحابه وصب في براخر. ذوق الندم يا قلب يا جارحني. أي. وبالك الشبيه تموت وتريحني. يا قلب يا مجنون فاش تخرف.
0: أي.
2: وخلي الزمان براحته يتصرف. يا قلب بدل فكرك بالحيرة, وباريك من يذهب عليك الشارع. يا قلب ما توريش دس جروحك, وباي تتكندر في المنام الروحك.
0: صحيح.
2: حبيب ليه بعد المعرفة يتبرى, وفي القلب عقب لي غصايص مرة. جيتك بربي يا طبيب الصحة, داوي لي قلبي وكبتي لوحة. يعني دي جت بلاصتة مجهولة, وفي القلب ما يقدر حبيبي طوله. وسع الحب بالموت
0: حاول. البيت الاخراني يسمعناش, عاوديه.
2: وسع الحمادة.
0: اي.
2: ويايد قلبي زيه.
0: اي.
2: يحمل كلام الموجع والسيء.
0: اي.
2: قالك جميع اللي تخذنا تلقاه.
0: اي.
2: كان خزين القلب يبنى على
0: مولاه. صحيح.
2: هاي قلبي خزن منك خزين الصابة وعيني لراتك تدير ذبابة.
0: يا لطيف
2: نوصيك يا قلب المذيمة تعده بالأحبابة سده. سبحان ربي كل حب ونصه وكل قلب للتخمام عنده قصة. يا قلب طبك مطرقين توامر يجوين يهسوا على الحوامة. شكي قلب منظيمك بكت عيوني اتكيت على أحباب ما فادوني. قلبي تعبى والوجيعة زادت وحتى المليحة درتها ما فادت. قلب على قلب بياض سنونك وقلب على قلب سواد عيونك. شقيت على قلبي وشفت طواله لقيت شجر من دون شجر مزبالة. أنا هد عرفت من بعد الغلامة مرة رديت على قلبي بديت نهرم واللي غزلت في الرقيق الصرم. رديت على قلبي غديت سلاسل من العكس لحرف والكلام الباسل. رديت على قلبي الجير والراس من الدمار شاب صغير. داركين يا قلبي عليك تلاقوا وجرحين في المكنون ما ينطاقوا. يا قلب وعي نبتهم كتبولك واترك عليهم رجاس علولك. تفراج يا قلبي عليك وجاعك وتنسيه من درته حبيبه وباعك. تفراج يا قلبي عليك الكتة وكيف العام كيف الاثنين كيف الستة. يا قلب اصبر للدرك وكلاحة ولابد يجي يوم بين الراحة. رديت على قلبي سواد ودخن ومهموم طول الليل هو يرح. شكرا.
0: شكرا لك عليك الصحة ضحى.
3: يوقف لاح غيننا وغنال قد ما عارغناك تعال غنا القى قلب غنا غنا قوة قد لاح والداي. يوقف لاح غيننا وغنال حلف قوالا لغيننا ننسى غنا ننسى غنا حبونا وغنا نولي بيلنا.
0: قلت له حول القلب طبعا برشا كلام وبرشا تزيين. إن شاء الله اليوم باش يرافقنا في حسدنا على القلب بعد بعض الأصوات كما قلنا. مكالماتكم 75-870-900. مكالماتكم طبعا حبيب خريز في انتظارها وفي انتظاركم. احنا قلناها قبيلة يا قلب ما تكندرش كنت الداخل لتقول كلمة سوت وقعد يحل.

0: هذه محمد النصري مع الطبل تقول كلمة صوتك الواحد. مكلمة جديدة على الخط الأول. وسهلا.
1: ألو، صباح النور سي حاتم.
0: صباح الخير سي أحمد، شو أحوالك؟
1: لاباس عليك، صحتك
0: يا رب رضاك.
1: درتك عزيز وغالي، ودرتك اللي في القلب شانك عالي.
0: إيه.
1: ويقول الحكيم سي حاتم، الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في العرب.
0: اي، راه الغني على القلب يعمل راحة. أي. حتى خدم من قالت مرتاح.
1: لذا نحترس مما نزرع في القلوب
0: هذه
1: ونراعي ما نقول، فقد نضطر يوما لنأكل ما مما زرعنا. كانك على السماح نسامح وما زلنا، رغم الوجيعة ما توارد فينا.
0: صحيح.
1: قلوب بيض وحن في داخلنا. والله بنية طيبة عطينا، مسكين ديما في عوايد هلنا، من سكر البيبان للي جينا.
0: اي، يعني القلب عندي وسعات ركانة 30 غرفة و40 خزانة.
1: النوم ضغط والسهر شريته، والقلب عند الوالدة خليته.
0: تمنيت يا قلبي الطبيب يتوقك، يلقاك ساكت يبسات عروقك.
1: قلب الرحى يرقل وقلبي زي وبهلول من ياخد بلاش بغية.
0: يا قلب ما تزيدش على ما بي، صحن كبتي وكمل عقاب الرية.
1: لا عجبرك في قلب السمات هويدة، خطف قلب متعود على التنهيدة.
0: القلب عندك والخلوق مشولك، مازال سلك الروح نبعثهولك.
1: أنا قلبي أبيض بياض سنونك، وانت قلبك أسود سواد عيونك.
0: قلبي على شطرين راح تفرق، واحد قصد الغرب لاخر شرق.
1: يا قلب عندي أحباب ما تنساهم، صون ودهم واحفظ عزيز غلاهم.
0: القلب صندوق للدس، والقلب قلب راجع، بنادم يقربوه الأحسان ويبعدوه المواجع.
1: حزين قلب والعيون ملاية، جمرني فراق الوالدة وبابايا.
0: وسع الحمادة يا ريت قلبي زي، يحمل يسامح ويعدي الموجعة والسية.
1: دق بالخفايا قلب بتضيعني، من عبد لا سلم ولا نافعني.
0: قلبي وجعني والمحاين زادت، من عبد درت فيه الباهية مفادت.
1: وقالوا جدود الزين الزين زينة القلب مش نواظر وخدود، خلي قلبك متسامح ولا تكون كجمال الحقود.
0: قلبي قلبك على قلبي سواد عيونك، وقلبي على قلبك بياض سنونك.
1: جميل وطني وقلبي باغيه، وننشد طول العمر عليه، وديما في بالي وبروحي نخديه.
0: الكرموس يوفى والورق يليمة، والخايبة في القلب تقعد ديما.
1: تحياتي لك
0: والبرنامج
1: وتحيات برب السيدة ولزل مضاو الكمالي.
0: شكرا سيد أحمد سول، شكرا.
1: ومصباح الليل وكل متابعي برنامجكم الشيق.
0: شكرا لك عادل بلطيف، يقول سلام على قلوب ما زال البياض وشاحها، تسقي زرع من حولها وتنسي نسيب زرعها، من حولها وتنسى نسيب زرعها. طبعا مكلمتكم 75-78-900. مكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا.
2: هلو، عسلي مسي حاتم.
0: مرحبا بك أختي الغالية.
2: نصر ذاكر من تونس.
0: الاسم
2: كوثر ذاكر.
0: كوثر ذاكر، مرحبا يا كوثر.
2: عايزك
0: لا بس عليك، شحمال شي صالح.
2: الحمد لله.
0: لا بس عليه الولد.
2: الحمد لله. والله حبيت نسلم عليكم من جست عفنا، نقول الشعر ميت المول برنامج يعجبني ديما. نحاول شو نتكلم ما تحصلش.
0: الله يخليك.
2: اليوم أسعفني الحظ. حبيت نقول لك برنامج شيق برشا.
0: مرحبا.
2: برشا نتابعوا فيكم كل أسبوع أنا والوالد. وحتى أختي زادة في دارها ورجلها يتابعوا فيكم. تحية بربي أهلينا في الجنوب الكل. حب أقول لهم محلى كلماتكم ومحلى أغانيكم.
0: الله يخليك.
2: هزو الصوت يعجبوني برسة.
0: الله يخليك.
2: وبرنامج مزيان برسة.
0: شكرا لك يا كوثر.
2: معكم على الخط.
0: الله يخليك يا كوثر.
2: يا عايشك. تحية اليوم الكل.
0: الله يخليك. يا قلب من كتك عروق وعروقك بادو زي المناصب دخنوا وسويدوا. مكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا، وتحية الكوثر ذاكر من عدن بلطيف. يلا. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أنت في... أهلا هاتم.
0: مرحبا بيك.
3: أنت في القلب متسوس.
0: أي.
3: تكونش من شارك محسوس. وأعرف وين تغوص في قلبك وعقلك ومشارك سيبت الروس.
0: هذي من نظمك أنت يا ذي.
3: أي.
0: مرحبا بك.
3: أميلة معك من المطوية.
0: مرحبا يا أميلة، وكل سوينا المطوية.
3: تحية بالليل الزملاء الكل كل كل كل.
0: تحية لك. الله يخليك.
3: عايش. ربي.
0: شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله. مكين مموين يا لو. أهلا وسهلا.
4: ألو.
0: مرحبا سي عمر.
4: عليك يا حاج صاحب لبيان.
0: الحمد لله يا ربي. شوالك انت؟
4: صحيح الحال الهادي الغريب وخريال سامي الفرشيشي.
0: عايشك الله يخليك. شكرا ليك.
4: استقرنا كالرسالة اللي جبتها لك خويا حاتم.
0: ما نجمتش نقراها خطك مش واضح يهز. سامحني تهجيت مقديتش اما راي وصلت وقريتها.
4: عندي خواطر شن نقولهم.
0: قول اي قول منك الخواطر ما تكتبهمش. قولهم برك.
4: يقول خلوق القلب عندك كل خلوق مشولك مازال سلك الروح نبعثون.
0: اي ان شاء الله ديما ديما ديما بصحة وسلامة ان شاء الله.
4: تنهدت وتنهيد قلبي ذرة وتنهدت وتنهيد قلبي ذرة على الرخص بعد الغلامة مرة.
0: ايه يا العين سلمنا.
4: يا قلبي سوق كباد وزي المناصب تخم وسويد. أتيت ما كت جمل في الحلة سوال مرة صعب صعب تالي. كتيت ما كت جمل في البور سوال مرة صعب تالي الدور.
0: ايه
4: تلفت تلقى ذاك فيه ساكن كان في المكنون دار تريك
0: مكنون. ايه تابع القلبي صحيح.
4: يا طير ود الحمام زي يهز للحبيب في قلبي نعز.
0: ايه
4: يا الحمام ده قلبي زي يحفل كلام الموجع والسي.
0: يا ريت يا ريت.
4: يا قلبي يزيك من الاوجاع. ايه خلعاود الخوات الملوخ
0: من الاول. لا ياسر عادي. يا قلبي يزيك من الاوجاع.
4: يا قلبي في هالمرة يزيك من الاوجاع راهي مر.
0: ايه الموجعة في القلب زي الجمرة تحرق بنادم لين يوفى عمره.
4: ايه بلاي يجيب لنا لازاريتيم يغني على القلب اخويا حاج.
0: ايه عندنا لازاريتيم تتسمع ان شاء الله تتسمع ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة عمر. شكرا لك. مكالمة مويلة 75 78 900. الو الو سهلا.
5: الو السلام اخويا حاج.
0: مرحبا بك اخويا غالي. الو سهلا.
5: لاباس عليك اخويا حاج.
0: الحمد لله.
5: تحياتي ليك وتحياتي لكاميرا التقنية اللي
0: يخدم. شكرا ليك. شكون معنا؟
5: عبد الرزاق حوش مسخيره.
0: مرحبا سي عبد الرزاق. كل مسامعين نفس خيره. يا زوز
5: انا مكلفك بالتفيف روا.
0: اي هذا حكيناه عن اول. هذا انت ضيف ديما مكانك جاهز بيناتنا.
5: امورك يا ربي.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
5: والله حبيت اقدم لك تحيه لي ما عندي شرط في الشعر بس ما حبيت اشارك.
0: مرحبا يا عبد الرزاق ديما مكانك موجود ومرحبا بك في الاستماع وفي المشاركه وفي كل شيء. مرحبا.
5: انا متابع في دار التطوين ديما.
0: تحيه ليك وكل مستمعينا في الصخيره. تحيه ليكم الكل. تحيه محبه وتحيه ود وان شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب. طبعا ديما تواصلوا معنا على 75 78 900. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
6: هلا وعسلامة. مرحبا في حاتم.
0: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا بك.
6: شحوالك يا خويا وفعل هالبرنامج السمح هذايا.
0: الله يسمح ايامك خويا الغالي.
6: راني كل سبت نقعد نستنى من 10
0: حتى انا كل سبت نستنى بك.
6: بارك الله في الهز على التليفون.
0: عايشك.
6: والهادي العامري من صقص.
0: اهلا بسي الهادي وكل مسامعين في صقص.
6: عايشك. دينا صورة شوية هنا ونحب نهني عندكم واحد جاب أربع بنيات. أربع بنيات في البك.
0: أربع توامة صحيح. في اللبة في مدنين تحديدا.
6: نحب نهني يا أخويا.
0: تحية لي.
6: وربي يبارك لي يا أخويا في صغيرتك.
0: الحمد لله. هذا لازم قلب داير الباهية. هذا قلب دير يقول لك يا قلب دير الباهية تلقاها والخايبة تقعد مع مولاها.
6: مولاها صحيح.
0: شكرا لك خويا الغالي. يعطيك الصحة. نهارك طيب إن شاء الله. مكلمة جديدة 75 78 900. ألو أهلا وسهلا.
7: مساء الخير خويا حاتم.
0: مرحبا بيك.
7: بيك عايش خويا.
0: شكون معنا؟
7: عرفت صوتك. عايشة بن قرداني.
0: عايشة بن قرداني. يا قلب دس الخايبة فركانك. بالك تكندر يسمعوا جيرانك.
7: ما قلت عاد قلت لهم يا ناس ما تلوموني والجرح في قلبي صدر عيوني.
0: اها القلب يزي عاد ليش نمشي العيون عاد.
7: وتعرف يا اخويا حاتم يجيك وجيعه.
0: اي
7: تعبر في الاغنية.
0: صحيح صحيح صحيح.
7: اي وقلت قلت لهم يا ناس غارختوني. ناس في التراث غارختوني.
0: اي
7: بنت الاصول وما يدريش الدوني هذا كلهم كلهم لي بروح على روحي معنا.
0: اي
7: قال له ولا نكفخ روح يا اخويا حاتم.
0: قال له قال له الشيب زازني وولدي بدم قديني. وقلبي على السمحات ما مهنيني.
7: يا اخويا الحمد لله ومره ضحك ومره هيك ومره هيك.
0: شكرا يا عايش. الله يخليك يا عايش. الله يخليك. موافقه ان شاء الله. وطبعا مكلمتكم 75

0: تندير ولا انا ولد قلها لقنيها ما جيت ابي واني زانا ملع الغوين ما الغان اربح بينا يا هنا ويه بينا ويه مي لحقني.
1: هذا صالح النكوع الله يرحمه وينعم ان شاء الله. تقول بنت الجنوب وين القلب زاد في تخمامه وين يرقى الجبل ينزل قامه. يجاوبها احمد سوره يقولها نوصيك يا قلب على الدنيا خسيس العقل بالك تولي زيه. مكالمه جديده على الخط. الو وسهلا. بسم الله عليك. بسم الله عليك. اهلا وسهلا سي محمد. اهلا سي محمد ذي من جربه. الو مرحبا بيك.
2: سلام وصباح.
1: اي مشينا للتخليفه.
2: كيف حالك خوي حاتم؟
1: لاباس. اهلا وسهلا بيك.
2: تحية لك انت وفريق الهندسه وحبنا الحسن.
1: الله يخليك سي خليفه. عند
2: سيد حاتم عندي مطلب هو تعدي لي اغنيه اللي هي
1: اغنيه شنو؟
2: اغنيه اللي عندها هو عرس عن قريب.
1: ما عرفتهاش الاغنيه شنو هي ولا اللي عرفتها شنو هي الاغنيه؟
2: انا عند واحد اسمه الكحلاوي.
1: الكحلاوي شنو هي اسمها؟
2: لا هو في اول مقدمه يقول عليه يمشي
1: وين غزالي وين هو؟ هذه يمشي ويجي.
2: عطيها لي.
1: نردي الكحلاوي.
2: انا طلبت قبل الاغاني عطيها.
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: اخويا علي
1: وقتاش
2: عرس؟ عندنا فرح وعرس عن قريب.
1: عن قريب وقتاش؟ الجمعة الجاية؟
2: لا لا بعد
1: يومين. ايه عاد وقت يجي العرس تو نعدوا لك الاغنية ان شاء الله.
2: تعطيها اليوم انا عاد
1: زين اليوم علي ما يعرسش اليوم عاد.
2: كمل عينك انت.
1: باهي ان شاء الله شكرا لك. يعطيك الصحة.
2: انا نقول لك انا.
1: قول.
2: حاضر يا سيدي القاضي باسم القانون انت السكين الماضي واللحم والطريق والسرانين تقول انت قبل اليوم يا حاتم.
1: عيشك الله يخليك هذا من كرم اخلاقك يعطيك الصحة شكرا لك. مكالمة وين ناخذوها بعضنا. الو الو وسهلا.
3: هيا وعينك سوبان ويانا وبعد ننزيهون وليانا يا وان أيوة أنا وعينك سوبيني أيوة أيوة عينك سوبين وهي أنا البستون الطويني لودين أيوة أيوة أنا تحن الزميني أيوة البستون الطويني لودين أيوة أنا تحن الزميني أيوة لكنت فيني تخليلي عانا من كونو نتنهني شريفين ايوا ايوا ايوا البليل من بيني ايوا

يا يوم حكمتين الطلية لعيوانين سقنا ديتنا أنا وحفل يا وي يا بترن سقل فنواني يا ورمن سقل فنوانيني وخليني ومتويني الديودين وي يا وين قرتيني وحصناني يا

علي يا وين تلقى لو يا وانيني وحافيا لو واني نجري مشانا ويا يا انا الريحانه كرعي.

0: يا وبعدين ما يسوون ولينا يا ما
1: هينا
0: ومعينك سوبيني يا
1: وبعدين زهو لينك سوبيني. يعطيك الصحة. هذه القصيد اللي بنقطنش هذه.
0: نعم
1: الكلام هذا اللي كنت تقول فيه اللي بنقطنش. ايه تعرف الشعر بنقطنش ولا
0: اي لمحمد محمد
1: بنقطنش. ايوه يعطيك الصحة. يعني
0: هو مبروك بنقطنش.
1: اي تعرف كيفاش معنا بعد لبسنا الطويل وعملنا حزامية. هو كان
0: هو ما ساعات من يمشي لنهزوه للونديشين.
1: ايه مشي كان لا هو كان فلاج ومقاوم للاستعمار.
0: وبعدين
1: مشي حارب حتى مع ثوار ليبيا ايه في اللندوشين ومع ثوار ليبيا فهمني. وبعد الاستقلال حطوه شيف شانتي
0: ايه ومعه عبد الله البهلي من معتمدية مارك هو ومحمد بن عبد الجواد.
1: صحيح يا ستار. صحيح يا ستار.
0: القصه هذه قلتها للاخ الراوي موسى في النهار
1: الثاني
0: ماهيش كدايه اللي يجي للمارف للدار.
1: ايه بعد العز لبست السروال بعد ما كان لابس زي العز.
0: بعد بعد نزول ايام عكسوبيه ايه لبست الطويل ودرت حزاميه.
1: صحيح.
0: يعطيك الصحه. نقدم لك التحيه انت والطاقم اذاعه تطاوين واحد واحد والاخ عادل بلطيف والاستاذ راوي موسى
1: الله يخليك
0: والسيد الحبيب نسوه من معتمديه مارف والاخت منيا من جربة وفي عمي جنيدي وسمو صباح بو قديمة
1: إن شاء الله ربي
0: محمد من محمد الحياوي من ما تبع المعتمدية.
1: نعم على كل صديقك محمد الحياوي شكرا لك يا ستاهر. يعطيك الصحة وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وسعادة يا ربي. مكلمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
2: الو يا مسيك بالخير يا سمح.
1: اهلا بسي محسن ابو بكر شرحويل منزل الحبيب. لاباس
2: يا غالي؟
1: لاباس الحمد لله. منزل الحبيب لاباس كل
2: مسلمين عليك عاد ويتبوا في البرنامج عمهم المحسن وبر
1: يا قلب ما تعاديش ديما سلم وراك رقاد القبر ديما مظلم.
2: اي يا قلب ما ديما سلم وزك هذاك ديما ما يتمنى يتألم.
1: اي الدسان في قلبك يزيدك علا يكهر كبتك يقتلك بالسلة
2: يا قلب نكويك بالنار.
1: وإذا ما
2: ولا كان مزاك نزيتك وقدام الناس خلفت لي العار وتبعت لي
1: نوصيك يا قلب على الدنيا خصيص العقل بالك بالك تولي زي
2: هكا هكا هكا هكا
1: اني القلب
2: ناري قلب نكويك بالنار هاي هاي ناري قلب نكويك بالنار ناري وكان انا ما نتمزقش نزيدك يا ناري.
1: يعطيك الصحة يا تي.
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ناري وتبعت لي لا احنا انا وين احنا انا وين كلام يريدك يا خي بيني بسنا محا وجيت انا كبرنا بيهنا انا وين ناري احنا نواتي بينا ونبسين وانا حيو خي
1: اي اي
2: اطيبين بسنا نحا ودوانا يبلنا هذا مريم أنا بين ويتين في قيلين وحيوان ناري

0: وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين
1: الله يبارك لك يا سيد محسن، الله يبارك لك، يعطيك الصحة.
0: عايشك يا غالي، عايشك وبارك الله فيك.
1: الله يخليك وامتعتنا.
0: ونحييك من حنية تقوى زاعة التطاوين وكل من يعرف.
1: الله يخليك محسن، نهارك نهارك طيب إن شاء الله. ومواصلين ديما معاكم على 75-870-900 وتحية للصديق خيري النوري، أهلا وسهلا بيك. مكلمة جديدة، ألو أهلا وسهلا. ألو على السلامة.
2: عينك رباعي موز رتبو قطنة، شوف فيك تقتل وفلوس ما نظنش.
1: ما نظنش إذا ولازل مطعم فيك.
2: عينك رباعي مسرعة ومطاعة وتضرب 12 ميل على التربيع.
1: أي
2: هذا هو ما عندي والله يبارك فيك.
1: أنا باش نقول لك مسمح القلوب الرقيقة النظيفة ما تسمع منها كان الكلمة اللطيفة. يعطيك الصحة. شكرا لك سيدي.
2: الله يبارك فيك، بالله يبلغ لي السلام. معناها
1: يوصل
2: لحمد شولة صاحبي راهو خويا ياسر،
1: اي،
2: وطاقم الإذاعة كاملة، وانت وجميع من يعرف ضو الأزهر.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. طلبتوا الأزهر لتيم، ها هو الأزهر لتيم.

0: هذايا لازم الجو الكبير يعني مع الصوت الأصيل التراثي المجعة في القلب زي الجمرة تحرق بنادم ليل يوفى عمره. الشيب زازني وولادي بدم قاديني وقلبي على السمحات ما مهنيني يا طفلة نسها ونقسى ندير روحي ناسي نلقاك وسط القلب بين انفاسي. لو كان قلبك جير كبدي حنا الاثنين ما يسلمش واحد منا. يا قلب نكويك بالنار ولا ما بريت نزيدك. يا قلب خلفتي العار تبعت لي ما يريدك. العين ساهرة والقلب بات يحوس اتكيت على الأخضر يبس وسوس. النفس قالقة والقلب زاد همومي والعين تبكي طيرت لي نومي. روح قلبي سافرت وتوها وينها وش نوض البارود بيني وبينها. شكرا عادل بن طيف مكالمة جديدة على الخط. الو الو سهلا الو عسلامة. الو
1: الو عسلامة
0: مرحبا بيك
1: وبيك يا عيشة.
0: اهلا وسهلا مريم
1: وبيك تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: الله يخليك مريم الحامة مرحبا.
1: الو
0: نسمع فيك يا مريم.
1: قولهم هم الأربعة ساكنين قليبي وهم حياتي وقسمتي ونصيبي. في القلب هم تربعوا وارتاحوا وندعي لهم في كل صلاة صباحي. وقول له يا قلب ما تكندرش دق الداخل ولا تقول كلمة فوت وبعد واحد.
0: قالت له لو كان قلبي
1: قلبي على قلبين راح تفرق واحد ميشيل الشرق لاخر غرب. ألو
0: قالت له لو كان قلبي يوصلوه صباعي حتى السكران يرجع يولي واعي. وقالت له شقيت على قلبي شبحت حواله لقيت شجرته دون الشجر مذبالة. شكر لك يا مريم يعطيك الصحة.
1: بلاي تحية أخويا بربي.
0: قولي
1: والله نحب نحيي أولادي وجيراني وأخوتي وأخواتي ونحب نحيي دار أخويا أحمد بمناسبة إن شاء الله يا ربي ثلاثة أوت عيرت وسيم وإن شاء الله بالهني
0: إن شاء الله.
1: نقول له قول له فرحانة ونكتب فشعاري معي فرحة ناس اللي تبغيني واليوم الفرحة في داري جتني الأحباب تهنيني وإن شاء الله يا ربي بدي بتمام. ونحب زادة نهني بنت أختي درة دواوي بنسبة إن شاء الله زواجها 29 جويلية ونقولها كل شيء بالبركة أختي السيدة وإن شاء الله بالهني ويا ربي إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله فرحانين
0: إن شاء الله يا
1: دار خويا ودار أختي وإن شاء الله الفرح في كل دار
0: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله,
0: إن شاء الله في ديار كل مستمعينا عبر موجات إذاعة التوالي وإذاعة بانوراما وين يوصلكم صوتنا. مكالمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
2: السلام صحيت.
0: مرحبا بيك.
2: لبس عليك.
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
2: أختك ناجية من جابس.
0: مرحبا يا ناجية وكل مستمعينا في جابس إن شاء الله ناجيين ديما
2: ان شاء الله. يا ربي نجيت ان شاء الله
0: اجمعين ان شاء الله.
2: تحيه بربي مريم العقربي تحيه كبيره
0: كبيره.
2: وتحيه لكم انتم بكل واللي يخدم في الاذاعه الكل.
0: الله يخليك الله يخليك يا ناجي. شكرا.
2: بربي باش نقدم تحيه لولد ابري اختي في طرقاوي ولد اختي ولد سفيان جليتي نجح في الباك نقول الف الف مبروك
0: الف مبروك ان شاء الله.
2: عايشك. ويهاب زاد زريلي زاد ونقول له ألف مبروك. ولد أختي حتى هو تخرج
0: الحمد لله.
2: حتى هو إن شاء الله ألف مبروك. وجيراني زاد نجحوا إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وإن شاء الله مبروك عليهم.
0: أمين يا رب.
2: وبربي باش نقدموا تعازينا الحار كبيرة كبيرة لعمك العبد الله الناشي الله يرحمه.
0: الله يرحمه نعم.
2: الله يرحمه ويسامحه.
0: شكرا لك.
2: وتحية تحية الميلود جليت الحاج الميلود تحية لي كبيرة كبيرة وأختي العروسية بن عليا تحية ليهم كبيرة.
0: تحية للناس الكل يعرفوك وتعرفهم. شكرا ليك يعطيك الصحة. تقول بنت الجنوب نهنيك يا قلبي حبيبك ريتا وقاعد يحبك كيما خليتها. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو أهلا وسهلا.
0: اي مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا في حياتك.
0: اهلا وسهلا. الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. فتح السيف مبارك.
0: مرحبا سي فتحي، شو الاحوال؟
3: وبيك سيدي الله يسلمك.
0: لاباس عليك الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: هاي زوزي.
3: سي حاتم.
0: سيدي.
3: والله حبيت نقول لك واحد جاب القصيدة بتاع يا طبيب الصحة.
0: اي.
3: نشكر عليها هو، لكن راهي الغناية يقول لك يا طبيب الصحة داوي لي قلبي وكبتي منحها مش كبتي لوحها. يقول هو ما نعرفش كيفاش اخذها، اما هي راهي الاصل الاصيله داوي لي قلبي وكبتي منحها.
0: اي اي اي
3: غنايه راهي سمعتها تعرف وقتها هذه في السبعينات راه
0: قديمه. اي قديمه.
3: كان الله يرحمه عمر بن مبارك مذكرين راهي مكمل نويل من بحذاه يعني، وهو كان يشعر.
0: اي
3: قال هذه الغناية هذه داوي لي قلبي وكبتي منحة.
0: اي لا هي هي هي هيك صوابها،
3: فهمتني؟
0: هي هيك صوابها وعندها معنى صحيح.
3: هو وقت جابها مبكر القصيدة يقول داوي لي قلبي وكبتي لوحها.
0: اي لا ما هي على الميزان، كانك على الميزان تركب، ولكن لكن المعنى المعنى يولي سقيم شوية.
3: اي الصح هي داوي لي قلبي وكبتي منحها.
0: منحها ان شاء الله من عين ديما يا ربي.
3: ان شاء الله من عين يا اخويا حاج.
0: شكرا يفتح
3: عليك. تحياتي لعلي الغندري وعبد الله الحناشي مزبكين.
0: الله الله الله يخليك. شكرا لك خويا فتحي، مكالمه جديده. اهلا وسهلا.
4: تحياتي لك انت خويا حاتم للناس الكل.
0: الله يخليك
4: وماد
0: مرحبا.
4: الله يخليك. القلب. يا قلب كندر كان فيك موازع.
0: اي
4: اللي تماشي القدام وانت راجع.
0: لا لا ترجعنا ان شاء الله ديما القدام.
4: ان شاء الله. قلبي خزن مني خزين الصعبة والعين لا راتك تدير ضبابة.
0: اي
4: تنهدت ومتنهيد قلبي شطة علي مات والمربوط واللي هطة.
0: اي القلب فايض والخواطر ملو، يا ريتها الايام الجديد يولو.
4: مكبر هبالي والقلب باسي يخرف عقله البكاري للجمال الشرف.
0: نريد نهجرك والقلب ما هو رايد، نجين حتى نلقى حديثي زايد.
4: أني القلب ساهي والحزها والمنية مع الحج يا عم بوه رزق الدنيا.
0: ليش تكشفي على القلب يا دكتورة يا نداية ما طلع عندك في الصورة؟
4: هلي عليه القلب رامي يشرم شيفاتني ما لقيت كان الجرة.
0: لا ينسهر والقلب باتي حوس، تكيت على الأخضر يبسو سوس.
4: كتيت ما كت الجمل بحملة نفرغك يا قلب وانت تملى.
0: لا سلمت لا قابلت لا جتنا، سواد قلبها يمكن خلاص نسدنا.
4: القلب يبكي والجواج يمشولك وما زال سلك الروح نبعثهولك.
0: الموجعة في القلب زي الجمرة تحرق بنادم لين يوفى عمره.
4: أني قلبي مليان وفمي جاحد والصحبتي ما لقيت حتى واحد.
0: تمنيت يا قلبي طبيبي توقك نلقاك ساكت يابسة عروقك.
4: طليت على القلب رغم لقيته عانين ننضح فيه ما صفيته.
0: أنا القلب عندي واسعة تركانة 30 غرفة و40 خزانة.
4: وني قلبي تعب ووجاعة كثارت ودرت الباهية في الغير شي ما بانت.
0: يا قلب ما تزيدش على ما بيا صحن كبتي وكمل عقاب الرية.
4: رديت على القلبي ورد علي ورقيت مثل الخيط في السورية.
0: الدسان في قلبك يزيدك علة، يقهر كنينك يقتلك بالسلة.
4: رديت على قلبي عمالة بيدة باية تنكندر وعيشتي تنهيدة.
0: يا ريت ما فينا قلوب يميلوا ولا دموع من غياب الحبيب يسيلوا.
4: تفراج يا قلبي عليك الكتة سوى عام ولا زوز ولا ستة.
0: يا ريت سبعة قلوب عوضوا قليبي باش نعشقك مرتاح من تعذيبي.
4: تفراج يا قلبي عليك وزاعك وتنساه من درت حبيب وباعك.
0: تفراج يا قلبي عليك غمامة ايه كل حد وفا عشرة ايام.
4: طليت على قلبي ترابي مرغم وقد ما طعمته ما بغي يطعم.
0: نخلو شوي البقية للمستمعين. شكرا نمادم يا دكتور.
4: الله يخليك بارك لك.
0: شكرا الله يخليك. شكرا لك. طيب الى اللقاء موصين معاكم وكلمتكم 5878900. الو الو سهلا.
5: الو السلام اخوي حاتم.
0: مرحبا بك اخوي الغالي. مرحبا.
5: معك حمزة من دود.
0: مرحبا اخوي حمزة.
5: بالله اخوي وبيك يا عايشك. بالله يا اخوي حاتم انا متابع وفي البرنامج.
0: أيه.
5: يرحم والديكم على البرنامج سمح. عدونا قصيدة البشير عبد العظيم كان ممكن اشلاز زك يا قلب تتفكر
0: وتسهر على خاطرها.
5: وتحلف على الهاتف يجيب اخبار
0: ان شاء الله. علاش لا؟ شكرا خويا،
5: الله يبارك لك، الله يخليك، الله يرحم والديك،
0: يبارك لك ويعزك ويخليك يا خويا الغالي. انا كنت مبرمج زوج اغنيات لكن باش نمشيو للاغنيه الثانيه صديقي الهادي، لان جاء وقتها نتصور جاء وقتها ان نهديوها لاصدقائنا المستمعين بصوت معتصم نمير.
6: يمينك مرسوم ليك القهوه والفنجان، انا بنت خشوم عرب ترحل والحاف اخوان، قالت لها فز اي سبعت غرام العز، انا نجعي هز بر اللي عدتها ميال 60 لزز ومنهم 7 ايام طوال.
7: يا خانوي
8: يقولوا له كيلو بوست.

الله يا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم رجة أرضية على الساعة 9:44 صباحا بالتوقيت المحلية بلغت 3.3 درجات على سلم ريتشر، وذلك بمنطقة جنوب غافور من ولاية سليانا. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي بتطوين هيئته الإدارية الجهوية بإشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أبو الباب السلمية هيئة إدارية ستخصص لاستعراض الوضع النقابي بالجهة. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرها. ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية ساحلها الجنوبي، والتي اعتبرتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا متهمة باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلاد. في المقابل أدانت فرنسا قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية وصفة إياه بأنه عدائي ولا أساس له، مشيرة إلى أن باريس تدرس اتخاذ التدابير المتبادلة اللازمة. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدينة أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الإدارة الترابية للإنتاج بالجنوب الشرقية بمدنين بير أم جسارة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية سيدي مخلوفة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 9:00 مساء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
3: أهلا بكم. 1934 عندما لعب نابولي في كأس العالم، هل يمكن أن يشارك ناد في نهاية كأس العالم؟ قد يبدو الأمر مستحيلا، لكن التاريخ يحمل لنا قصة استثنائية حدثت بالفعل في مونديال إيطاليا عام 34. ففي 7 جوان 1934 احتضن ملعب مدينة نابولي مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي ألمانيا والنمسا، والمفاجأة أن المنتخبين ارتديا زي نفسه تقريبا، قميص أبيض وسروال أسود في زمن لم تكن فيه المنتخبات تحمل أطقم احتياطية، ولم يكن البث التلفزيوني قد بدأ، لذلك لم يكن هذا الأمر يشكل أهمية كبيرة في السابق. لكن تشابه الألوان أثار استياء الجماهير، فأجرى الحكم قرعة لتحديد المنتخب الذي سيغير قميصه، وكانت النتيجة من نصيب النمسا. وهنا بدأت الحكاية، فلم يكن لدى المنتخب النمساوي زي بديل، فتم اللجوء إلى أقرب حل ممكن، مخزن نادي نابولي داخل الملعب. وهناك ارتدى لاعب النمسا القمصان الزرقاء الخاصة بالنادي الإيطالي لينزل بها إلى أرضية الميدان ويخوض مباراة رسمية في كأس العالم. وهكذا دون التاريخ واحدة من أغرب طرائف المونديال، عندما شارك قميص نادي نابولي في نهاية كأس العالم في واقعة فريدة لم تتكرر، لتبقى شاهدا على زمن كانت فيه كرة القدم أبسط لكنها كانت مليئة بالقصص التي لا تنسى. مع تحيات هادي السيارة.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين
4: منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرتا وياما.
6: اني وين يقول الشعور كلامة
7: الشعر والكلامة
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة
7: بصوت وغناوي
6: في بر غامض لنا وشعر موزون جيل يحيى زيانة
7: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
8: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: هذا الغزولي مختار عدنا به بعد موجز الأنبال للساعة 11 اللي قرر توصل معكم في دق خليلة. وطبعا يا قلب من كتك عروف كباد وزي المناصب دخنوا أسواد. والشاعر يقول يا ريت ما فينا قلوب يميلوا لا دموع في غياب الحبيب يسيلوا. ويقول يا ريت سبع قلوب عوض قليبي باش نعشقك مرتاح من تعذيبي. ويقول أيضا اشبي دعوتك يا قلب واك الخبطة سلاحك رميتة وهدفهم صبتة. يقول أيضا يا ليل يا جامع على الود قلبين لك عادة تجمع قلوب الولايف يا ليل في قلبي مشوق جرحين ودموع عيني على خدودي ذرايف. ويقول قلب الرحاء وقلبي يرجل زيه ومهبول من ياخذ من غير بغية. يقول موجوع قلبي والسبب عيوني من البخت ما صادفت كانت دوني. وقلت احدى البنات قلبي نطق كسر حواج صدري وحتى اللي عشقته ظلم قلع جدري. تفرج يا قلبي عليك الكتة سواء عام ولا زوز ولا ستة. قلبي تركته في صحاري بعيدة لا زاد لبير يملى تقصد الملاية وسافرت زادي من الوجع تنهيدة بالك الرحيل يعيد فيه دوايا. مكلمتكم 75-879-900 مكلمة جديدة على الخط. لو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخي حاسم.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: صح وخير.
0: الحمد لله. شحوالك أنت؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يا قلب كندر وكتب وجاعك وحبيب القلب بعد المحبة باعك.
1: اي قول يا اخوي حاتم قول.
0: ناني حتى نحب نسمعك.
1: الله عجبتني عجبتني المقابله الناريه بكري انت بك الحاجه.
0: اي
1: من شيرة وانت من شيرة.
0: اي ام ادم.
1: اي
0: القلب على القلب والعلاقه سمحه.
1: ايه؟
0: نوصيك على الشعر خذ منه لمحه.
1: اي
0: مزيدك
1: زيد زيد زيد
0: سقوا على قلبي وشوفوا عروقة تلقوا سوايح كبتة معروقة.
1: ايه
0: هيقول انت عاد.
1: عاد ما عندي منقول يا اخوي حسن. ما عندي منقول.
0: مرحبا بيك على كل المعاني
1: والحمد لله. حبيت نسمع الصوت وان شاء الله
0: مرحبا.
1: يوم سعيد
0: مرحبا.
1: وان شاء الله عاد ما هو اللي انا تفكرتنا على المقابلة النارية انت والمرأة هذه. ما هو المنتخب بعد سنين ما قدش رواحه ما داك هو
0: ان شاء الله في غيرها. ان شاء الله في غيرها. ان شاء الله في غيرها
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فهمتك.
0: ان شاء الله ما نقعدوش وين تحنا نقوموا ونعاودوا نبنيوا من اول جديد
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك خويا الغالي. الله يخليك. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
2: خويا حسن نهار زين.
0: نهارك طيب سي محمد. شنو احوالك؟ لاباس.
2: ما عرفتش من الاول الموضوع لكن نسالش بقول لك من صبرك يا قلبي طوعني. قال لي نشد عليه بالربوبه يعني.
0: اي الكساد للقلب راهو عله. واشره وخلي الفرح حتى فله.
2: قول يا الغالي قول. بفكرك في صورك وبفكرك من جي انت والولد. دعمك بشير بن ضو خذك يتيا.
0: يا
2: جربه يا مالي.
0: ربنا ربنا في جربه.
2: ها؟
0: ايه
2: ربنا ايه
0: عم بشير العسادي. صحيح
2: انت صغير ساعتها.
0: لا بهيش انا صغير ولكن عائلة كريمة وعم تغثية والله يرحم الضميري والمنجي والكل اولاد تو ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم واختي فضيلة. عائلة طيبة وريحة طيبة وريحة الوالد ايضا.
2: حتى انتم من انعم الريحات من اطيب.
0: الله يخليك سي محمد. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك. ربي يجمعنا ان شاء الله ديما على الخير والفرحه. شكرا لك سي محمد من جربه. مكلمه جديده. الو اهلا وسهلا.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا بك. اهلا وسهلا. مشينا لتونس.
3: الحمد لله.
0: عندي مبروكه.
3: هاي
0: شي الحوايج.
3: كتيت ما كت الجمل اللي بحمل نفرغك يا قلب وانت تملى.
0: انت وين الجمل تو هرب؟
3: علاش يا قلب نلت سوادك في ركبتك ولا في راق بلادك؟
0: في راق بلادك اكيد.
3: كنت يا قلب وكنت لداخل لتقول كلمه عيب تقعد واحد.
0: اي اي
3: يا قلب يا مهموم نوض تفرج شوف القوري في السمية الدرج
0: اي
3: استناني برشا حضرته والمخ ما عادش
0: اي ثم كلام يقول مشتاق للأحباب في ملقاهم والروح أي. ديما معاهم عز الرفق القلب ما ينساهم
3: ما ينسى يعني هذه بلاد الناس مش بلادي وأنا بلادي تجافت غادي
0: مرحبا فيك
3: أي السلام
0: شكرا لك مشروح جرح القلب ينزف ديما بير حل يا عين قعدتي تيمة مكالمة جديدة على الخط لا ناخذ تأشيرة يلا

0: مريض قلب ماني مريض قوايم شهرين من التخمام نمشي هايم القلب القلب يا الأحباب دم لقيته علي مشي تحت الثراء حطيته تنهيد وسط القلب تعبيهم وعباد فوق النفس نقبل فيهم على كل شكرا عادل بالطيف على الثراء مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
1: ألو أهلا وسهلا مرحبا
0: مرحبا بيك خير غالي
1: صديقكم إبراهيم الرحمني من محسن مر مدنين
0: مرحبا سي إبراهيم شنو حوالك
1: الله يبارك فيك عايشك بالله يا أستاذنا فضل أنا عندي مقترح بالنسبة للبرنامج وهو تأصيل الكيان بالتأكيد
0: قول
1: ولكن ما ظبينا إثراء والثراء في نفس الوقت عندنا مخصول ما شاء الله سواء كان سمعي بصري معناها ما يسمى بالمادي ولا مادي لآخره ظبينا المساهمات نتاع المسلمين أنا طلبتكم تحسن لي ما عنديش معناها عندي قصائد وغيره وأكثر لكن قصدي ياريت نمشوا أكثر تحكون على تقاليدنا معناها قلنا فينا نسمع فينا حتى خرشتونس عن طريق الانترنت ولا برنامج ولا غيره يعني
0: الصح.
1: تقاليدنا وقيمنا
0: وأخلاقياتنا
1: من جنوب بتاع الثلاثينيات والعشرينيات والأربعينيات
0: يعطيك الصح على الملاحظة الجميلة هذية لأنه تعرف إذاعة التوين برمجة كاملة ومتكاملة إذا كان دق خلاله يهتم بالموروث الصوتي والشعري والشفوي الغنائي عندنا برنامج آخر اسمه مرحيل يهتم بالشيء
1: أيوة
0: يعطيك الصحة بشمل

0: مش اي باش ما تدخلش البرامج بعضها، كل برنامج عنده خصوصيته وهيك كانت كامله مع بعضنا.
1: ما بالله رزقنا اللي هو اثبات الهويه البرنامج بصمه بصمه تبدا ربما تتنا بعد بصمه. شوف يا سيدي كريم، من شارف منهجيه معينه في البرنامج يعني عنده خطوط سير معينه، عنده اهداف معينه، عنده محتوى معين يمكن المشاركة فيه على مدى بعيد، على مدى شهر وعام واكثر.
0: شوف شوف احنا المدى انه نختاروا في مواضيع موحده لكل حصه. اليوم نحكيوا على القلب، الجمعه الجايه نحكيوا على السهر والليل.
1: اللي قبل
0: يعني يعني كل اسبوع عنده موضوع، فهمني؟ ما عندناش مش اعتباطي هكاك، فهمني؟
1: فهمتك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه خويا غالي. شكرا للملاحظه
1: استاذنا، لو سمحت
0: قول
1: قبل ما يا ريت بالله في أغنية للشاب عماد كان مستحضر هنا يحكي فيها على الـ على عقاب ليل.
0: عقاب ليل ايه عديناها برشا، اسمع عقاب ليل وفيها سهيل الخيل،
1: تفصيل تونس في الثلاثينات العشرينات، تخيلوا هكذا
0: ان شاء الله نسمعها ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا، الله يخليك. مكلمة موالي على الخط تاخذوها بعضنا. الو الو وسهلا.
2: الو اسلام.
0: مرحبا سيدي الغالي.
2: السلام.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: اهلا سي حاتم، شنو احوالك؟
0: سن احوال لاباس
2: الحمد لله، حبي زمن الحمد.
0: اهلا سي داري، شنو احوالك؟ لاباس عليك.
2: شنو احوالك؟ لاباس
0: يا ربي يرضاك. قول سي داري، قول.
2: قلت رديت عن قلبي ورد علي وقطر العمايه يدركها بيدي. لحساب الدراجه حاجه في العمر لا غدار عويل تحتاجه. الناس تصفر للطعام الداجن يسفر في اللفت في المطويه. فرديت عن قلبي ورك علي وكثر العمايه يدركها بيدي.
0: اي يا طفل النوض بيك تقعد نقعد بيك روحي روحك، يا فرح قلبي يا طبيب جروحك. يعطيك الصحة سيدي علي، شكرا لك، نهارك طيب ان شاء الله، موفق ان شاء الله، واحنا ديما في التواصل معاكم على موجات اذاعه التوين. العين تعبتني وكيف بندير لها، مشيت شور وين القلب ما قال لها. هذه اختنا مطيره من بخشين، بنت الجنوب وعشق التراث، تقول حتى حكيتوا ما علي فيكم، قلبي نظيف وبنيتي مصفيكم. وتقول جحفة طويلة والجمل اللي دادي نقر أو نقز على القلب جي منه غادي. وتقول مشي وجي قلبي الولفتي في ساعة زي ما جت جرت الكرهبة في القاعة. وتقول وعيت قلبي ما بغيت واعة كليل حنظلة يسحبها دلاعة. وتقول عشيقة الربيع حبيب له بعد المعرفة يتبرى جرح جرح وسط القلب عقب جرة. وتقول مجروحة جرح القلب دمي قطر بير حل يا عين جوي تعكر. تقول بنت جنوب مشتاق للأحباب في ملقاهم والروح ديما معاهم عزر فيك القلب ما ينساهم. مكالمة جديدة، ألو أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا أخوي الغالي.
3: شني حال سي هاتم، شني حالك؟
0: لاباس عليك أخوي الغالي.
3: لاباس، صح عليك أنت في البرنامج.
0: صح علي بكم.
3: لاباس
0: الحمد لله.
3: محمد من تطاوين.
0: مرحبا بك يا محمد وكل مستمعين في تطاوين.
3: قبل أنا جبت البرنامج على جبتوه ساعتها على الطباعة، وحتى وسيت أنا شعر يمكن أعرفه قديم على بين البابا وولده.
0: ايه
3: ولكن ما تحصلتش عليكم.
0: ايه يعني تقولنا ينسى الطمع ينساك فقر الدنيا واحفر على ساسك جد الدنيا.
3: لا مش هذا، اخر باقي.
0: ايه
3: اخر كيف من هذا يقول لك عليه.
0: قول.
3: قال هو واحد عنده ولده، هو رجل لباس عليه ولكن ولده وين يمشي زي ظهره معبت عامه في الناس. حب يبعث له زي ميساج هيك بالشعر. قال له يا حبيبي ما تكون قلوق راهي الخفه تفسد الاطباع. خيار انك شبحك عن شوق ما تكونش دايما طماع.
0: اي
3: كان الشتان اللي انشرك محكاره ذراع يجيبوا له الخيط المزلوق يخيطه ويبروا القطاع.
0: صحيح.
3: كان عرضك بين المخلوق اللي يتقطع ما يليه رقاع.
0: ما يليه رقاع، صحيح.
3: زي القصاص الضوي اللماع. اللي انطلص بين فوق ولوطه وطاح

0: كل دائما جايبه معبي هو.
1: جايبه معبي صحيح. يعطيك الصحة، شكرا لك خوي الغالي، شكرا شكرا جزيلا. مو كلمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا.
2: بك أكثر لبيت.
1: الحمد لله. شكو معنا؟
2: شريفة ملحام.
1: شريفة ملحام، مرحبا يا شريف.
2: بك أكثر لبيت.
1: الحمد لله.
2: هذيك جايبين على القلب شو قلت كلمات باش نقولهم؟
1: قولي.
2: يا قلب يزيك من التخمام مرض يزيده.
1: ايه.
2: وعبد الذهب لك شيرتك ما يفيدك.
1: ما يفيدك صحيح.
2: ايه ويا قلب ته. عندك فقط هنا
1: لو كان نمسك
2: يا قلب تنوصيك دير عزيمة.
1: نيمة.
2: يا قلب تنوصيك دير عزيمة وعبد الجفا كان ساه مد الديم.
1: مد الديم صحيح.
2: والله تهيت أظن قلت ما خطر أني معنا بعيدة ما مستح لي الراديون واحد.
1: نكويك يا نكويه قلبي اللي عليك مرايف أعطيت رقبتي للذبح وانت خايف.
2: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك. يعطيك الصحة أختي.
2: يا عايشك عايشك.
1: نهارك طيب إن شاء الله. مكلمة مويلة ناخذها بعضنا. ألو ألو سهلا. ألو سيدي علي الغندري يلا.

0: يعطيك الصحة يا سيد علي، يعطيك الصحة سيد علي الغندري، مرحبا.
1: هذا عرفتهاش هذه.
0: عرفتها مش جاي لك عليها.
1: روح الوكر غريب بجالي.
0: غريب بجالي، وشكون واش غريبته الوقت هذا؟
1: والله يا حاتم.
0: سيدي.
1: احنا نعز اخوي عبد الله، هكا عبد الله في زلكي، عبد الله حناشي. ما سمعتش بيه، راه صديق وحتى هو يكلم في الاذاعه.
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله.
1: اي. وتحيه للفتحي، حيان بكر الفتحي ثابت.
0: صحيح.
1: اي. وحي دولزلم.
0: دولزلم اي. قد ما.
1: ونحييك انت ونحيي الطاقم الاذاعه كله.
0: الله يخليك. قد ما نهيت القلب قلت له تحول، حلف قال من فارق حبيبي الاول.
1: اي اسمع يا حاتم. قبل ما على البرميس العرس على البرميس وهيك وهيك كتب العرف هيك المايله تلقى على كتبت المد قبل.
0: المعرقه.
1: عاد واحد يقصر في الليل هيك وجبات بنيه كاتب كل شيء. اي كتب ورقه، كتب ورقه على البرميس كتبها قال لها قلبي قد قلبك مشيها وانا كان في حياتي قلب ان شاء الله زينه. ردت له هي عاد مشت حتى درجت الواحد وكتبت. فات القلب احنا واحنا شرينا وفات الكلام وتكلموا فات الامر وتكلموا مالين. ردت له عاد سكت عاد ما عادش يقول كلمه اخرى.
0: هكا هو عاد بايشي. اللي يعرف قدره ما
1: تو عاد هذه القصيده هذه. اني اليوم مخالف شويه هيك عندي نتبع كان في الحاجات العروبه يعني.
0: لا احنا تابعين لقره. لا احنا تابعين لقره، عاد نتبع في العروبه اخوي.
1: ايه لا عروبي عروبي مش عروبه.
0: حتى احنا عروبيين. موجوع قلبي إيه والوجاع.
1: الله يخليك. اسمع. هذه ترى اداها للطيش بن شتي واخوها علي بن شتي ومختار ومختار في في الحشانه. ايه
0: قول
1: مختار
0: قول
1: واحمد واحمد ورده وعمك ذو لازم هاك نبغي ياسر عمك ذو.
0: قول يا سيد علي قول.
1: ايه قلت له برا قراك عندي القايله تركب سرابه بر معفي اخضر شعال وحتى عشايش فيه نسوم روايح طيحه وجذابه وفيه الارنب الجاليه وحجل وحتى حوايش البعد تلقى الغفر نزل عزابه بيوت بوت شعر الشامخه وكياب وحتى عشايش وغلاب ماعز وظان مغفده وحلابه ورعاة المونه جبنه وحليب لحاقه للبعوض الطايش يعرف العلوش منه الام ومنه البابا وظيفي عشوه بالمسلان مصعيب حشاك تلقى اللايش العول شعير وقمح من محصول الصابه

0: كنا بيت ومطامير مدورين بها قرايش، كل بيت مزينة بحصان السمة ولا فرش شبابها مشدود برسمة يدور يقرب ديما شايش. هذا الوضع شفته في حياة البابا من كان القوادح شاك صعيب يبقى عايش. هي وقت كثير فيه الغدر والصبابة بغية مال يبعان خوه يدايش يا حاتم.
1: الله يبعدها
0: تركب سرابة بر معفي أخضر شعال وحتى حشايش.
1: إن شاء الله ربي يبعدهم علينا الصبابة. شكرا لك زدالي، الله يخليك، نهارك طيب إن شاء الله. مكلمة مويلي على الخط، ألو ألو وسهلا.
2: ألو أهلا وسهلا،
1: مرحبا.
2: أهلين وسهلين ومرحبتين. أم أحلام معك.
1: أم أحلام مرحبا بيك. يقول الشاعر قلب الرحاء يرحي وقلبي فاتة بنادم اللي كيفي وعلاش تم حياته.
2: ماني حقانا بس بناعية يا ولو كان انجانا الفينايا يا يا انا ماني حقانا بس بناعية انا لحقانا بس بناعية انا وخلاص انا ذكر علي يا الله ولا الله ولا عيون.

0: إذا نوايا الإحجام من أبي دانايا يا ونير ميني لفيني سامايا يا نور لا لا لا حنويا ونير ميني فيني سامويا لا يا لا لا حنويا
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. شكرا لك شكرا لك وشكرا لأصواتكم الجميلة ومساهماتكم وإضافاتكم من أسبوع إلى آخر. يقول غسل الكثيري يا قلبي يا نساي كانك نعست نوضك بالكي تنسى عزيز غلاي مسهود بالنيران مشوي شي. ومواصلين معكم روف مهر يلا.

0: هذه كون السيدة يعني ومضة طبعا موسين بها ومعكم لقانا وطبعا تنويعات بين الإيقاعات والمكلمات مكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا
1: وفرق العام معك منور يا أخي.
0: مرحبا بيك بوجودك أخوي الغالي.
1: عمك عبد المجيد ببريلة.
0: مرحبا سي عبد المجيد سي نحوالك غايب علينا اللي
1: فرق العام معك إن شاء الله
0: غايب على الصفحة اليوم.
1: الو
0: اليوم مش غايب على الصفحة
1: والله شوي مشاغل خويا حاتم والله غالب بودي ما نغيبش لكن يجي شيء يغير الحوال
0: هكا ان شاء الله.
1: اما بربي نحب نعزي عائلة في عبد الله الحناشي الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله
1: وراو زميلنا وصديقنا وهذاك هو
0: هيك هو كل حي يموت هكا هو اش بشانه.
1: ونقول لك يا قاش بيك يا قلبي قليل الطاعة وكان لحقت نكويك بالطباعة
0: اي اي
1: قلب الرحال هم الجماعة يقولوا فيها بشكل لكن اني غيرتها بشكل اخر يقولوا قلب الرحال يرجل وقلبي زي
0: اي
1: ومهبول من يصفر من غير مية
0: مهبول ثم خاصة اللي يصفر على الصحراء
1: خاصة اللي شق الصحراء
0: اي
1: ونقول لك القلب ياسر في حاتم القلب راوك تقول القلب ما لا يجي الدنيا كل وحدها معناها الحمد لله الناس كلها منا وان شاء الله من حسننا الاحسن ان شاء الله تفتح القلوب وتفتح النفوس
0: ان شاء الله وتكون معنا في موضوع السهر والليل الجمعه الجايه ان شاء الله
1: ان شاء الله نحضروا له باذن الله نقول له نحضروا له باذن الله ورب نحيي كل من يعرف عبد المجيد ببريده وتحيه خاصه اللي كنت
0: الله يخليك سي عبد المجيد
1: ومن خلالك بربي لو عنده اصدقاء في عبد الله الحناشي من خلالك اذا كان تسمح معنا ماذا بيك تعلن عليه انا ثم ناس بعد شوي ما سمعوش بيك
0: مين طبعا هاك انت قلته لكن احنا ما نجموش نعنو على بلغات الوفاة شكرا
1: لك ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله تسمع
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه
1: وتحياتي ليكم خويا منورين وربي
0: شكرا
1: معكم
0: شكرا لك يعطيك الصحه مكلمه مولي على الخط الاول اهلا وسهلا الو مرحبا مرحبا بك خويا الغالي اهلا سي محمد
2: محمد
0: حمان الزرات مرحبا مرحبا
2: بالله نحب
0: غادرنا محمد أحمان طبعا إن شاء الله محبة دائمة أخوي عبد الرحمن محمد يولف تعيش حياتك وفخري واعتزي يلي قدرتي عرش قلب تهزي يا قلب ما تزيدش على ما بيا صحن كبتي وكمل عقاب الرية على كل مكلماتكم ديما على 75 78 900

0: ايه واحد تسعه يسمع صوت يرحل معاه على كل. مرحبا بكم اصدقائي المستمعين في اللي سمع علينا، ومرحبا بكل تليفوناتكم على 578-78-900. مكالمه جديده على الخط. الو، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا سحات،
0: مرحبا بيك.
1: يعني مرحبا معك زهره من بنقردان.
0: مرحبا يا زهره، كل مستمعين في بنقردان. اي زهره،
1: هاي ما شاء الله عليكم، انتم موضوعكم اليوم
0: تتكلم القلب. لو كان ترقبوا على القلب وجواجيه تستغربوا كيف الفريسه حيه.
1: خبير كيف تزكويت اللي تو عصب كان حضرنا لك.
0: اي
1: هاي قولوا يا قلب يا مهموم سرك، دسته واحكيه للي يفهمه ويحسه.
0: يقولوا يا قلب يا مكبوت، يا قلب يا مكبوت، ايش بيك حجره كاسحه وليت؟ تغلفت بالمنحوت يلا ندرى في الحي ما ولا في الحي ولا ميت. حنك مشي لبيوت فيك نبدو على قد ما وذيت، معاهم نسيت الخوت، في ناس كرهوا خاطرك حبيت.
1: مسار نصيك يا قلبي علي مضى وتعدى، والقفل بالمفتاح بابا سدى.
0: سلام عزم القلب بالمحبة وافي، سلام ود مبطن بالعسل الصافي.
1: يا قلب ما دامك صغير تنور، ولكبرت يخشك السوس تهور.
0: قلب الرحا يرحي وقلبي فات بنادم اللي كيفي وعلاش تم حياته. قلب الرحا يرحي وقلبي زيا على فعل ما درتاش قالوا فيا.
1: هاي موجوع قلبي من أحداث الخانة وعشت ويا ريتهم ما كانوا.
0: موجوع قلبي والوجيعة تكيد، كثرة الغصة وخنقني التنهيد.
1: ما شاء الله قلب لم تنجح دو وندسه، لحن سكينة للغوالي حسو.
0: يعطيك الصحة، شقوا على قلبي بقيتوا غادي، بلاكم يا أهل ما يسهم عادي.
1: ما شاء الله عايش يا سحات.
0: شكرا يا زهرة، يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا. الو اسلام، مرحبا.
2: يعيشك خويا حاتم، مرحبا ومرحبا بكست.
0: الله يخليك، شكون معنا؟
2: معك هاجر من تونس.
0: مرحبا يا هاجر، اهلا وسهلا.
2: مستمع وفي، انا
0: مرحبا
2: بالبرنامج.
0: اي قول يا قلب ما تزيدش على ما بيا، صحن كبتي وكان من العقاب الريه، سكن كن وسط القلب في جواجيه، حبك معايا الايام كابر بيا، حبك سكن وكن شد الدفي، حاز الغلي والحن، كل يوم حبل يصح يتمتن، في البال وسط القلب ديما حيا.
2: نهديها لامي متابعه وفيه للبرنامج.
0: ربي يخليها لك، ربي يخليها لك ان شاء الله.
2: وكافة الدار الكل، عائلتي الكل وكل مستمعين إن شاء الله.
0: الله يخليك، ودمتي موفية، وتحية لكل أصدقائنا المستمعين وين مكانوا يسمعوا فينا عبر بانوراما ولا عبر إذاعة التوين. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
3: ألو، مرحبا أخويا حامد.
0: مرحبا بسيدي الغالي،
3: لاباس عايشك؟
0: الحمد لله.
3: محمد علي من حامة.
0: محمد علي من حامة، مرحبا بكم كل مستمعينا في الحامة. زوزة محمد علي.
3: أنا من الحالة ما نحفظش برشا شعر، لكن تحرك لي مواجه في الغناء حتى تاع رؤوف ماهر تاع الأخت
0: صديدة
3: على القلب، راهو ديما في يد عزوز القلوب ديما برك هي واحد على واحد منها.
0: إي
3: يعني أختي متوفية
0: الله يرحمها وينعمها
3: وتعيش يا غالي. حبيت ان قلت لك حصيت على الغنايه، كانت في امكانيه تكملها لنا خويا حاتم
0: ان شاء الله. علاش لا، شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه. مكالمه مويلي نغضب بعضنا. الو، اهلا وسهلا.
4: الو،
0: مرحبا.
4: اهلا وسهلا، معك سميره من تجربي.
0: مرحبا. الحمد لله غادرتنا سميره، الغالب شكم اليوم هذا. على كل، احنا مصيدي معاكم على موجة إذاعة التوين، إذاعة بانوراما، في دق خلاله.

0: دي عايشة الدبيبي مجموعة من النسوة الله يرحمها عايشة طبعا من الأصوات الجميلة واللي خليت إرث طيب وأيضا كانت من بين العناصر السية في أصوات طب الفرح أكيد واللي اكتشفها إذاعة الطبيب بكل تأكيد. بنت الجنوب تقول يا قلب كندر ويا فريسة كتي على اللي مخلي صابتي ومهطي. ويقول الشاعر نجيب الذيبي لا يرحمة سكن كن بين التراكن في القلب ماكن هويناكم لكن ولكن ولكن. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلة
1: منقول محمد غزل الكثيري ونرجع ولا
0: رجعت لنا ام ادم
1: قلت يا قلبي يا نساي قالها الكثيري مشاني يا قلبي يا نساي كانك نعست نوضك بالكي تنسى عزيز غلاي مسهود بالنيران مشوي شي يا قلبي يا مكبوت اسبيك حجرة كاسحة وليت تغلفت بالمنحوت يا لندرا في الحي ولا ميت حنك مشي لبيوت فيك نبذوا على القد ما وديت معاهم نسيت الخوت في ناس كرهوا خاطرك حبيت ريشك اليوم سكوت على ناس لوما وجودهم ما جيت تقعد مثيل الحوت هارب عليك الموج ما رديت بلا الوالدة ما تفوت خيول السبق السابق ذاشيت حتى نهار الموت ورا نعشهم ما تصير حتى بيت وحتى طريق القوت وحد عيلته يصعب عليها حيط ومهما تغيج بروت صاحب شهامة وعنف وتعفريت ياكل المر ستود إذا كفاه بارد ما معاها عنيد يقعد كم المبتوت ضعف جهد حاوي عار وتشلتيد راهي المحبة بخوت يا قلب يز النوم ما مليت بلا إخوتي وباباي نقعد حمادة ما نساوي شي ويغضب علي مولاي ونسكن جحيمة يوم نطلع حي بلا والدي ورضاه رب الخلق الكون ما يرضاش وكم قلب قاسي تاه دع الشر من والدي حاز فراش وبع اخوته واخواه سوما رخص رغم الغلا مسواش واللي نسي مأواه يقعد غريب الدار مهما عاش يا قلب فيق عليه ناعس حنانك مات ما تبقاش وجرح الهوى وضناه خليك قاسي الحن منك طاش والدهر وقضاياه إذا اتبعه بلايه ما توفاش واصبر على بلواه بلا صبر جرح الجرح ما يبراش درس الحياة يا حاتم اقراه واللي يحزنك ارميه ما تدسيش واللي نسى كنساه الناس تفنى وكان ما تنساش واللي جيتك اجفاه ومن يظلمك راعيه ما تدوسيش وكل نهر عنده ماه واحد يهرهر ملغ ما تضوقاش واحد على محليه فورات تشرب منه ما ترواش الواحد ومترباه احنا يقصلنا يا قلب ما نقساش الشر وثنياه جد جد جدي فيه ما خطاش يا قلب فيق معاي وابعد على ظلما يعيش الضي ما تزيد في مأساي غير القيم كل شيء قاعد فيه وسلمتم الناس كلهم
0: يعطيك الصحة أم آدم شكرا لك شكرا لك شكرا لك
1: أحبابي قديمة هي أم آدم
0: صحيح شكرا مرحبا بك مواصلين معك مكالمة موالية ألو أهلا وسهلا
2: ألو بخير
0: نهارك طيب أهلا وسهلا بك
2: نهارك مغروب
0: مرحبا بك
2: يا قلب يا قلب عشرتهم فيا فيا كان غير فيا مطلق كلها ويمشي معهم بنية وغزلت له بيدي كلامهم ندرجون ثاني زرقون كلام وبعتالي في الخير يفويني وبيجي يا أخوي هالدنيا شماية حتى أخوي
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين على كل شكرا لك يعطيك الصحة كانك عليه الليل فيه نجومة أني القلب عندي فحم في مردومة ربما هذا يمشي مع موضوع السنة اليوم وموضوع الجمعة الجاية عيني على مسرب رقيق ساقة خطف لف هز القلب من معلقة خونا عادل بلطية في حي بنته أسيل والمدام اللي يسمع معاه في البرنامج والكل الحومة حومة بن حسين الحشين جربة والعم الهادي بن محمد بن معتوق العرف ولكل المتابعين والمتابعات وطبعا احنا ديما معاكم في الاستماع المتابعة مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
3: مرحبا
0: مرحبا بخوي الغالي ألو وسهلا بيك
3: في صعود المليان بقردانة
0: مرحبا بك يا عبد المنعم شو أحوالك
3: بس الحمد لله
0: الحمد لله يا رب رضاك الحمد لله مرحبا بك
3: الله يسلمك الحمد لك على القلب ما هو الليل
0: يا على القلب وما لاشيني
3: لأن العين ساحرة والقلب بايت حاير وواحد بلا والديك
0: كيف مداير ايه
3: قال لك الحين ساهرة والقلب بتخمم. لا أعرف فيك من السر اللي يتكلم واحد بلا والدين حوش نظلم لو كان يكسب مذهب شكاير حين ساهرة والقلب بيتحير واحد
0: سمح. بلا والدين سمح كلامك سمح كلامك سمح سمح كلامك أخوي الغالي.
3: الحمد لله لك سمح أيامك.
0: الله يخليك الله يخليك شكرا لك يا عصام. اي لا لا اعطيك الصحه على الاضافه. شكرا يا عبد الصمد شكرا لك يعطيك الصحه. مكالمه مواليه. هلا وسهلا. اهلا وسهلا
4: اخويا حاتم.
0: مرحبا بك اختي غالي.
4: وبيك اكثر جميله من حس جربي.
0: مرحبا يا جميله دايه تخمام والزمان بتعبى.
4: وبيك اكثر. نقول لك كلمتين معناها هني على قلبك هو معناها.
0: قولي قولي.
4: وعلى روحي
0: قولي.
4: نقول يا قلب ما تخممش ديما ديما.
0: ايه
4: يا قلب ما تخممش طول المده.
0: ايه
4: لا ينفعك وتزيد عليك الشده.
0: ايه
4: كهوة. نحيي بنتي.
0: شكرا لك يا جميله. شكرا نعم. لك شكرا لك يعطيك الصحه.
4: بارك الله فيك.
0: الله يخليك. سلامات. دايه تخمام والزمام تعبى ودايه قلبي ما تدري عليه الطبه. قلبي رغم والزهر ما عندي اللي نزرع تفاح ينبت هندي هنادي هادم. يعطيك الصحة طبعا. شكرا لكل أصدقاء المستمعين. شكرا لتفاعلهم. شكرا على كرمهم. شكرا على كلمات تجي علي قالوها. شكرا هادي الغريبي في الخراج الإذاعي حبيب الخراز أيضا لكل أصدقائنا اللي كانوا معانا اليوم في دق خلالة وعلى موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. شكرا سمير برشيشي. لنهاركم طيب وشهد طيب للجميع. منختم ببيت جاء من أحمد سولة يقول الجرح يبرى ويولي ملموم والعيب يقعد في القلب مرسوم وربي بعد علينا من قلبه مسموم. شاهي طيبة الجميع.

0: الاشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص. امشي عزيزه.
0: اشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء اذاعه تطوين. تطوين.
2: نشره الاخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. في تطوين انطلاق المهرجان الشبابي في دورته الثانية، وفي مدينة ملتقى علمي حول الأمراض الصيفية والعرضية بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائية. طهران ترد على الضربات الأمريكية والبحرين تدين استهدافها بمسيرات إيرانية. انطلقت صباح اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدينة فعاليات الملتقى العلمية حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدينة بمعية الإدارة الجهوية للصحة بمدينة وبالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الأنعاش تحت إشراف وادي الجهة وليد الطبوبي وبحضور عدد من الإدارات الجهوية وإطارات القطاع الصحية. تفاصيل أكثر يقدمها رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي بمدينة الدكتور سامي الملو. وشيل الزميلة هادي قارية.
4: الموضوع نتاع الملتقى هذا هو كيفية التكفل بالحالات الاستعجالية الموسمية خاصة في الصيف والحالات العرضية للأكسيدان، كيفاش نتصرفوا قدامهم، كيفاش نجموا نمنع المريض في الحالات اللي تكثر في الفترة هذه نتاع التنقلات نتاع الصيف. البيبليك سيبل شكون هم؟ جميع أطباء القطاع العام والخاص الخط الأول خاصة والطب الاستعجالي والإنعاش في جنوب الشرق بصفة عام. الحمد لله اليوم حضور من ولاية مدنين كافة معتمديات هجرة بردريس لخداج بن قردان ومدنين كذلك تم برشا حضور أطباء من القطاع العام والخاص. عديد الحصص العلمية يأسسها خبراء وأساتذة جامعيين جاءوا من كافة المدن التونسية رؤساء أقسام وأكاديميين. المواضيع معناتها المطروحة تهم الحالات الاستعجالية الموسمية كيما معناتها ضربة الصحانة كيما الشياح من الماء كيما ليزاكسيدون كيما لسعة العقرب وإلا معناتها عديد الحالات الاستعجالية الأخرى، وكذلك ثم ورشات تطبيقية خاصة بالحالات الاستعجالية القصوى كيما التوقف القلبي والرئوي الحاد. دونك إن شاء الله المنفعة باش تكون مضمونة والهدف هو مصلحة المريض ومصلحة المواطن في كافة أرجاء البلاد التونسية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
3: احتضن مركز جرجيس الذكية اليوم يوما اعلاميا خاص بدورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 لتعريف بأفاق التكوين بمؤسسات التعليم العالية العسكرية وبالمنح الجامعية الخاصة بالدراسة بالخارج. ابتسام بن عثمان مستشارة في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعية تحدثت في هذا الاطار للزميلة شعلة مجهية.
5: المسار التعليم العالي العسكري هو مسار موازي للمسار الجامعي، يعني انك انت تجم تقيد في المسار التعليم العالي العسكري وتقيد في المسار الجامعي العادي اللي تابع وزارة التعليم العادي والبحث العلمي. في المسار هذايا باش نلقاو ثلاثة اكاديميات ومدرسة الصحة. ثلاثة اكاديميات باش نبداو باكاديمية طيران في برج العامري والاكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة والاكاديمية العسكرية بفندق الجديد. الاكاديميات هذيا تعطي الناجح الجديد تعليم متميز جدا ويفضي هذا التعليم إلى إما تكوين هندسي معناها مهندس إن كان في الطيران وإلا في الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية وإلا في العلوم العسكرية وعدة إجازات وكذلك إجازة في الصحة العسكرية اللي هي التمريض والتبنيج والإنعاش في بيت سعدون. التعليم هذا عنده خصوصية أنك ما تجم تتعديله إلا ما تعدي اختبار ثلاث أيام فيه الجانب النفسي والجانب الرياضي وفيه هذا كيف برشا اختبارات متعلقة. إذا كان نجحت في الاختبار عندك الحق باش تتعدى، وكي تتعدى تكون رتبت الاختصاصات معناها دخلت على المنصة. المنصة اللي هي تحل من نهار 23 جوان حتى ل 19 جويلية وهي خاصة بالناجحين في الدورة الأولى فقط.
3: واستعدادا لخوض التلاميذ المؤجلين في دورة المراقبة، تحدثت عن أبرز التوصيات.
5: النصائح هذه أهم نصيحة تتمثل في رباطة الجيش والتفاؤل. التفاؤل مهم برشا. ديجا انتم عديتوا الايامات الاخرى تراجعوا، دونك الحمد لله جاتكم فرصه اخرى باش تلحقوا على ركب الناجحين. ليله الديفوار تعاود تراجع الملخصات نتاعك، تعاود تشوفها. 8 سوايع نوم هذوكم لازم منهم كما تفهمنا قبل. كي تدخل الامتحان ادخل بتفاؤل اللي انت عندك فرصه جديده واللي بقدره ربي ناجح. خلي الامل نتاعك واسع برشا، تعامل مع الموضوع ولا مع ورقه الامتحان بتفاؤل، ما تضغطش على روحك. فما حاجه مهمه برشا اللي هي عدي لي ماتيير الكل. علاش؟ على خاطر في احتساب المعدل للنجاح نحتسبوا العدد الافضل. مثلا خذيت انت في تاريخ والجغرافيا في السيسيون الاولى خذيت 9 وفي السيسيون الثانيه خذيت 12، نحتسبوا في المعدل ل 12. بعد في التوجيه الجامعي فما حاجه اخرى، اما المهم احنا ننجحوا. دونك حاول انت تعدي الاربع ايام اكثر ما يمكن من المواد لضمان النجاح.
3: انطلق اليوم دورة ثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهبة، متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والطفولة بتطاوين مختار الربعوية، في متابعة منها الزميل خميس بوطانة.
6: ينطلق المهرجان اليوم بمنطقة ذهبة، حيث هناك قافلة تنشيطية يؤمنها مجموعة من المنشطين والمديرين بشراكة مع نادي الأطفال بذهبة. ثم تنطلق هذه الدورة إلى كل المعتمديات وخاصة المادة والبير الأحمر والصمار وغمراسهم بالمهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية، ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026. هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمات الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين.
3: تنظم جمعية نجمة النسائية بتطاوين ملتقى النساء المبدعات، وتضمنت الدورة الأولى من هذه التظاهرة جملة من الفقرات بحضور عدد من النساء الفاعلات والمبدعات في المجال الثقافي من مختلف الاختصاصات، عدد منهم يتحدث للزميل خميس بوطان.
7: أنا فخورة برشا بتطاوين، وأنا فرحانة بالمرأة التونسية وفرحانة أكثر الحقيقة بالمرأة في تطاوين، وأنا متأكدة اللي الثمار هذية من سنة باش نقصوه الأجيال اللي توريتها أنا البرحة.

0: هذا ما جاش من فراغ. أكيد ثم أولياء تتبع، ثم مرأة تدعم وتثقل موهبة صغيرة، ثم مسؤولين زيدا داعمين للفعل الثقافي والحركة الثقافي. بطبيعة الاحتفاء بالمرأة هو احتفاء بالمجتمع ككل. هنا في أرتيستا احتفاء بحضور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع، تعبر بطرق مختلفة من خلال الشعر، الأدب، المداخلات متعددة الأنواع.
1: في الشأن الوطني، تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين السيد علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسية ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، وهو من حقه، مؤكدا في الأنية ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت. تم أمس الإعلان على إطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال المنتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجية حاتم السويسي في تصريح لوكالة تونس أفريقي للأنباء أن المنصة ستكون بمثابة حلقة رابطة بين المستثمر والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. إلى شأن الدولي، استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صهيوني سابق على جنوب قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت مساء أمس ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، وذلك بعد أن هجمت إيران سفينة شحن باستخدام طائرة مسيرة هجومية. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط بسواحل إيران الجنوبي. أدانت البحرين في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بأشد العبارات استهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وكانت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أعلنت استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة. وقع لبنان والكيان الصهيوني اتفاقية إطارية مساء أمس بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة خامسة من المفاوضات. نقلت القناة 12 الصهيوني عن مصدر قوله إن الجيش الصهيوني سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان إلى حين استكمال نزع سلاح حزب الله وإثبات قدرة لبنان على تحمل المسؤولية الكاملة عما يجري داخل أراضيها. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين انطلاق المهرجان الشبابي في دورته الثانية، وفي مدينة ملتقى علمي حول الأمراض الصيفية والعرضية في القطب التكنولوجي بمحض المناطق القاحلة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائية. طهران ترد على الضربات الأمريكية، والبحرين تدين استهدافها بمسيرات إيرانية. ختام النشرة مع تحياتي فاطمة طيحة، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: بداية من 29 جوان
8: شبكة صيف 2026.
9: شبكة جديدة
10: بألوان الصيف.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين هيئته الإدارية الجهوية بإشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أبو الباب السلمية هيئة إدارية ستخصص لاستعراض الوضع النقبي بالجهة. انطلقت صباح اليوم بالقطبة التكنولوجي بالمعهد المناطق القاحلة بمدنينة فعاليات الملتقى العلمية حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنينة بمعية الإدارة الجهوية للصحة بالجهة. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. في العالم، فادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بقصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في منطقة المواصية بخان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثر بجروحه جراء قصف إسرائيلي سابق. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان اليوم، وجاء الهجوم بعد يوم واحد من توقيع الكيان الصهيونية ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسيا.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
4: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق، إنه زمن القهر والإقصاء.
5: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وصاحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
4: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
5: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك، الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
4: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعا متشعبا ومعقدا في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معا بديلا لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
5: العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
4: والدكتور فتحي التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هوغو والبيان الشيوعي لماركس. وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطرا على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهما له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلابا جذريا، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس.
6: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
4: ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 1972 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
5: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إنشأنا مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
4: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتحي التريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة أبو بكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
7: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقراو الاثنين في السوربون في الفلسفة، افكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، وقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكليه في تونس 82 هكاك. هي الحاجه الباهيه اللي كانت في الكليه هي كانت معناها الحريه التامه للاستاذ. الان يظهر لي مازال الجامعه معناها حره في البرامج نتاعها في التدريس. نزرع كما يقول العبد عند الطالب فكره النقدي تمشي مع العلم ومع النضال كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح ويظهر لي بالفلسفه ما كان بكري يكتب الشعر زاده ومغروم بالادب واللي هذه في تكوينه من صغره ماهيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر وعنده حاجة زادة احترام أي واحد عنده لعبات كل كيف كيف وعنده سهولة تعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل تلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون عمره ما يقول لا حتى الآن معنا.
4: حين عاد فتح تريكي إلى تونس وإلى الجامعة شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
8: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي تريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري. بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم. فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنارد أنري ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
9: محمد محجوب أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل هذا المفهوم الأرسطي القديم مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم، ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
4: إن الفلسفة لم تكن يوما منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح تريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح تريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
5: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل. لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس الفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس، وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
4: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معا.
10: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح تريكي، لأن أستاذ فتح تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
4: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح تريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصا المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلا الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية، لا سيما في سياق العولمة.
11: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
4: فضح فتح تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
8: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدر هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
4: لقد أقام الفيلسوف فتح تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضا مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتح تريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
5: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة أي بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة من نوع من الإيطوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
4: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائما أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون، لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس، اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنيا بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذا زائرا بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضوا قارا بمجمع بيت الحكمة، ومنسقا بمعهد تونس للفلسفة.
5: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا وفي إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك.

0: قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك كما صاغها فتح تريكي في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
1: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع، يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي: تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك. والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذات يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفا عبر تاريخها، سائرا بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
1: طبعا هي فكرة مستقبلية.
2: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
3: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين هيئته الإدارية الجهوية بإشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بولباب سلمية. هيئة إدارية ستخصص لاستعراض الوضع النقبي بالجهة. انطلقت صباح اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد مناطق القاحلة بمدنينة فعاليات الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنينة بمعية الإدارة الجهوية للصحة. احتضنت عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها بالعاصمة فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعية 2026 الذي يتواصل على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالية. في العالم، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بقصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. ذكر التلفزيون الإيراني اليوم أن سفنا تسعى للحصول على تصريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية، مؤكدا أن التعليمات الإيرانية الخاصة بالعبور عبر المضيق لا تزال مفروضة. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
4: يا مكان
5: هيبة زياتين تبربع، إنتاج إذاعة تونس الثقافية.
6: طالما كانت الأنهار والأودية تهب الحياة لما حولها، فإن الماء في تبربة وهبها الخصب والزيتون الذي منح بدوره زاوية سيدي بن عيسى بذخا وثراء. وأنت تتجول في شوارع المدينة العتيقة سيشد انتباهك عدد من الزوايا، منها العزوزية والرحمانية والزنجية. وإن قادتك قدماك إلى نهج السبتة 20 مارس ستتوقف حتما أمام باب خشبي أصفر اللون ذو دفتين محاط بإطار من المرمر، هو عنوان زاوية سيدي بن عيسى، واحدة من أهم المعالم الأثرية بتبربة والتي تمسح حوالي 330 مترا مربع. الباحثة في الدكتوراه في اختصاص النقائش الإسلامية ومحافظ بالمعهد الوطني للتراث سمية البجاوي تتحدث.
7: زاوية سيدي بن عيسى هي معلم تاريخي مرتب بتاريخ 3 مارس 1915. توجد هذه الزاوية في الاتجاه الغربي لمدينة تبربة على مستوى نهج 2 مارس ونهج الواحة، تمسح حوالي 330 متر مربع وهي قريبة من جامع الخطبة. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى من أهم المنشآت بالمدينة إضافة لكونها من أبرز الزوايا بالمدينة هندسياً وزخرفياً. يمكن أن نتطرق إلى تاريخ المعلم. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى مرجعاً ومأوى للطريقة العيساوية، وهي من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن 16، وذلك نسبة إلى مؤسسيها الأول الشيخ محمد بن عيسى المكنسي ببلاد المغرب، حيث يعود سند هذه الطريقة إلى الإمام أبي الحسن الشيبلي قطب التصوف في زمانه.
6: وأنت تتجاوز الباب الخارجي ستجد نفسك داخل باحة مكشوفة إلى السماء، بها رواق ذو عقود نصف دائرية محمولة على أربعة أعمدة رخامية. أما القاعة الرئيسية فتعلوها قبة ترتفع بشموخ مع أشكالها الزخرفية والهندسية ناصعة البياض. لوحات وخطوط تزين الحيطان وتشهد على ثراء المقام استمدته دون شك من ثراء مدينة تبربة، فكان سيدي بن عيسى هبة الزياتين، كما أشار إلى ذلك عضو الهيئة المديرة لجمعية صيانة المدينة والباحث في الدكتوراه بجامعة الزيتونة محمد بن خلفة.
4: العمارة في سيدي بن عيسى عمارة فخمة، نتيجة ثراء هذه العمارة وبذخ بنائها هو ناتج عن ثراء المدينة، ثم ناتج كذلك عن مجموعة الأملاك التي تمتلكها هذه الزاوية العيساوية، وهي أملاك الأحباس. الحبس وهو الوقف الإسلامي، وقف شرعي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه أو أن يعبث به لأنه على ذمة هذه الزاوية. هذه الزاوية أعتقد ثراءها مرتبط بغابة زيتونة بوربة، لأن زيتونة بوربة كان دائما على مدار السنة ينتج، لأن الفيض الاصطناعي لواد مجردة يجعل هذه الغابات دائما مروية، ومنتوجها من الزيتين منتوج تقريبا ثري سنويا. لم يكن مدينة بوربة وفلاحتها تشهد الجفاف، هذا اللي يجعل المعلم ذي معلم بذخ.
6: الزاوية وأنت داخلها تفصلك عما يدور خارج أسوارها. الهدوء والسكينة سيمنحانك الوقت الكافي لتأمل تفاصيل معلم سيدي بن عيسى، وستأخذك الهندسة والزخرفة في رحلة إلى الفترتين العثمانية والأندلسية. يعود تأسيس الزاوية إلى أكثر من قرن بعد قدوم الأندلسيين إلى تونس.
7: بدأ بناء هذا المعلم بعد دخول الأندلسيين لمدينة تبربة بحوالي قرن ونصف تقريبا، أي في أواخر القرن 12، وبالتحديد في أواخر أيام علي بي الثاني، والذي توفي سنة 1199 هجري الموافق ل 1782 ميلادي. بدأت أشغال نقش الزاوية والزخرفة باللوحات المرسومة بالجليز من الداخل، حيث قام الأسطى أبو شنوف بإنجازها سنة 1229 هجري الموافق ل 1811 ميلادي. أما صحن الزاوية والبرتال أو الرواق فقد تم إنجازهما سنة 1317 هجري الموافق ل 1899 ميلادي، وذلك استنادا لتاريخ النقيشة الموجودة في رواق الصحن، والتي توثق أن عمر محمد بن الرايس هو من قام بإنجازهما. بالنسبة لمدخل المدخل الخارجي، فأن النقيشة الموجودة على الجدار الخارجي فوق الباب الرئيسي توثق أن علي الضوي قد أنجز هذا المدخل سنة 1314 هجري الموافق ل 1886 ميلادي.
6: هذا وحافظت عمليات الترميم عبر مراحلها على خصوصية المكان.
7: شهد هذا المعلم عملية ترميم في عدة مناسبات، أهمها سنة 1229 هجري الموافق ل 1813 ميلادي، وكذلك سنة 1314 هجري الموافق ل 1896 ميلادي.
6: قد لا تنتبه وأنت داخل الزاوية إلى الضريح الموجود على يسارك، إذ يخفيه نصف حائط يسمح برؤية نقيشة جنائزية تؤرخ اسم آخر شيوخ العيسوية الذين مروا من هنا.
7: توثق النقيشة الجنائزية الموجودة فوق ضريح الموجود داخل الزاوية أن آخر شيوخ الطريقة العيساوية دفن بالزاوية وهو الشيخ النبيه المربي أبي العباس الحاج عمر بن الشيخ أحمد الكبساري والمتوفى سنة 1348 هجري الموافق ل 1929 ميلادي.
4: طريقة العيساوية لها أتباعها وشيوخ الطريقة العيساوية تداولوا على إدارة هذه المؤسسة وهم شيوخ الطريقة الذين يعدون موسم الحضرة الصوفية ليلة الإسراء والمعراج وفي المولد النبوي الشريف وفي في أجواء دينية جيدة. ذريح سيدي أبو عبد الله القفساري، القفساري يرجع بالشيخ أحمد القفساري الزواوي، والزواوي هو من زواوة نسبة إلى قبيلة زواوة في الشرق شمال شرق الجزائر، الجزائر على حدود تونسية. عاد هو كان شيخ الطريقة العيسوية، ليس غريبا أن يكون قد دفن على أشياخه ومشايخه، إمكانية كبيرة.
6: تحاكي هندسة زاوية سيدي بن عيسى تلك التي كانت تتميز بها المنازل والقصور، فلم تكتفي بطابعها الصوفي بل ساهمت في الحفاظ على الماء من خلال بئر قابل تحت الأرض زينا بأشكال طريفة كالنجمة السداسية.
4: في الزاوية العيساوية هناك علامات أعتقد أنها مهمة. في الصحن نجد علامة النجمة السداسية موضوع على الماجل، كأنه صحن الزاوية فيه ماجل وهو بئر أرضية، ليست بئر وإنما غرفة تحت أرضية لتخزين الماء، وهي المياه المجمعة من الأسطح ومن السقوف ومن الصحن. ثم علامة أخرى في واجهة الزاوية الفوق فوق الباب الخشبي وفوق النقشة الرخامية نجد مزهريتان، هلال مغلق وسطه نجمة، والنجمة التي ينغلق عليها الهلال هي نجمة سداسية. أن يكون النجمة تكون داخل الهلال علامة عن حماية العثمانيين لليهود، الجالية اليهودية في الأقاليم العثمانية في العالم الإسلامي.
7: بالنسبة للهنسة المعمارية للمعلم، باب المدخل وهو يتجه إلى الشمال نجد الصحن بشكل مستطيل. بالنسبة للرواق به ثلاثة أقواس منكسرة، فتحت على الرواق ثلاثة أبواب ونافذتان وتتوسط النوافذ الباب الرئيسي للزاوية ويحاذيها عند الجانب مدخلان جانبيين فرعيين. يضفي الباب الرئيسي إلى فضاء أول يحمل قبة نصف دائرية مبرجة أقيمت على مثلثات كروية، وهي القبة الوحيدة بالزاوية، وقد اعتمد على نقشها على الجص بتقنية النقش حديدة حيث وقعت المراوحة بين أشكال هندسية ونباتية. بالنسبة للقبو أقيم عند مدخل القبو عمودان للزخرفة وهما من الكذال يحملان تيجان أندلسية مغربية. بالنسبة للمقاصر تفتح بها غرفتان، الواحدة في الواجهة الغربية والأخرى في الواجهة الجنوبية، وتحمل المقصورة قبو متقاطعا. تتميز زاوية سيدي بن عيسى باعتماد المكثف للرخام المميز للعمارة العثمانية بتونس.
6: كانت الزاوية سابقا تملك أحباسا وتؤوي مريدي الطريقة العيساوية، أما اليوم فهي مقر جمعية صيانة مدينة تبربة منذ 2006.
7: جمعية هي ذات صبغة تنموية، أهدافها تتمثل في عدة إنجازات لهم المساهمة في صيانة المدينة وإبراز خصوصياتها المعمارية والأثرية والمحافظة على التراث والتقاليد، المساهمة في ضبط مجالات التنمية المستدامة، المساهمة في تنشيط المدينة وإبراز الخصائص والمعالم الحضارية التي تتميز بها، وكذلك المساهمة في ربط علاقات مع الجمعيات التي تنشط في نفس المجال.
6: لأن كانت زاوية سيدي بن عيسى تعبر عن الطريقة العيسوية، فإنها تمثل مزيجا من التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتبربة، وهي بالفعل هبة زيتينها.

0: هيفة زياتين تبربة، وثائقي من إعداد وتقديم نزيه الزارعي، وإخراج مروان البدوي.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أيا أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: يا خويا سديتوها.
1: يا سيدي بابا خويا راهم 25 مليون كارت تحط في كارتا.
2: وانا انا اخوكم الجريزر اللي لممها بالسرقه على بلادي ومرتي، الحسها وطار طاحت فيا بها مرتي واولادي، حرمتهم باش يجي الصادق معمولك الربي ياخذهم هنا لبناني. لو شوف قداش انا بوهالي اي قال لي باش نعمل باش اعمل معايا مشروع الملاوي ولا بلادي شنقان، اي مشروع الملاوي في بحر الابيض المتوسط.
3: بلدان البحر الابيض المتوسط ما نقصها كان الملاوي ولا بلادي، ما شافوش نتائج علينا احنا واخر واخر تالي.
2: ايش حب تعمل يا اخوي؟ خص تعقل خص تعقل وتمحن يستاهل هكا واكثر.
1: انت بابا سيدي خويا هكا برك. اما انا قال لي باش يحل لي مشروع ما صارش في الدنيا.
3: ايوه شو هالمشروع؟
0: ماكينه تنقص القلوب.
4: انا حكيت انا مش انا قصدي راهو مش انا قصدي
1: هذه ماكينه، هذه ماكينه بابا سيدي خويا نستوردوها من برا كي تشري القلوب من عند الحماس. يعطيك معاها الماكينه هذه في بلاصه ما تنقص القلوب بفمك، تنقص بها هي وما هيش غاليه برشا رايس راي. اطو دوب ما تجي نهدي لك منها كعبه جربها.
3: وخر التالي اللي راه جامتك ما يقولش عقلك ناقص هكا توخر. قالوا تنقش القلوب هذا كلمه مازال التو مازلت تعلم. انا نقول لك الراجل قال في الف بلاد وانت تقول لي توخر واخر تاني.
0: إيه عندك الحق خويا، تو هذا مش هبال وخاصه عقل. انت كيفاش جد عليك الحكايه كيما هذه يا عبد الحكيم يا خويا؟ تصورني شاري ب 500 فرنك قلوب وشاري له ماكينه بحق فرجيدار باش تنقشوا، الله هلاك ليتهم هالقلوب.
1: ايه بابا سيدي خويا على كل حال خير من ماكينه تقشر الجناريه.
0: ليش وضعك
3: معك انت؟
0: اي اي اما انا فما فرق بين الجناريه والقلوب.
3: ترموا رواحكم ترموا رواحكم. المهم فلوسكم حلال، جاب ربي شديناه هارب من الاوتيل والفلوس فوقه.
0: خويا معمولك ربي هذا كفويا معاك قاعد نخلق لكم في المشاريع.
1: اي سيدي بابا خويا لا تخلق تخلق بابا تخلق.
0: والله والله والله معمولك ربي ما عنديش نيه خايبه راه معاك
2: خويا سيد العون. معمولك ربي تسيب هون نربيح ساعه راسنا راس
0: نقشوه الى القلوب.
3: تفضلوا هاي نص ساعه

0: أسيدي نحن جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحسب والنسب، بنتكم جميلة الولد جمعي لو كان يكتب.
1: يا شافي مرحبا بكم، مرحبا بكم، جايتكم عزيزة وولدكم راهو في الحقيقة ما يتخيرش عليه.
2: أما سامحوني قبل كل شيء يلزمنا نعرفوا مؤهلاته.
3: أخي ميسي هو جوار جاي باش تشوفوه باش تعرفوا مؤهلاته.
0: ضم انت لغمي فيه واش مدخلك؟
2: أنا بصراحة هذه أختي ونخاف عليها ويلزمنا نعرف ونحطوا سقينا.
1: ضم انت شخط لغم لغمي فيه كما قال سي هاني
0: صحيت أمونيوتنا.
4: يا قرضة يا قرضة نحمد ربي القمال هدخفة نعطي وهلو يا أخي ما تتبتش على الرجال اللي خذاوا الكل شامل فيهم ناقص عهات أنا في العائلة. جزيني انت يا قرضة.
3: اسمعوني أنا ننصحكم أعطيوها له ولا تقعد لكم في الرقم.
1: إيش مدخلك في الأمور العائلية أنت؟
3: أنا من العائلة خطيب الزهرة.
5: أي أي ما خطيب تاي
0: ضمي كلاطي فرتك.
3: أي عارف قولوا زازتكم وقصوا علينا نزعي.
0: أودي مش تسكت ولا تونف عليك بهالفوتاي اللي حدايا.
1: يا شيف يا فوتي ستي يا ودي ماليش فوتاي أنا يا كدوة.
6: هاي يا بابا شنو اللي رصات انزخرتو
2: بشوية هكاك هو يا اخي قطوس في شكارة يمو حتى تعرفوا بالقدير.
5: واش يا اخي خويا هو دراكتور كازيون باش تدربوه حليلي.
6: شيفي مش لازم خلي توا نعطيه بنت خوي.
7: موافقة موافقة
2: أمي قميرة زهد سيدي جا وحيني دخت.
0: يا سيدي ملكي هكا العرس الجمعة الداخلة وغدوة نركبوا للبلاد وجماعة الكل مستدعين وعلى حسابي.
6: احنا بركة
0: انتم والتوريست اللي في الوتي. هاي زغرتوا هنسويه.

0: هيا هيا نطلع واحنا يا بديس. هيا
1: حاضر حاضر هيا هيا. بسم الله.
2: بشوية بشوية يا امي خبيرة بشوية.
0: اشبيك انت زيدة تفنى.
2: خلي الكرة دي التوريست واحنا باش نركب في الكرة الثانية هاي في الباب نتاع الوتير توا خطط.
0: عليه احنا مانيش توريست.
1: شو مانيش كل توريست دافعين كيفهم ولا
2: لا لا يا عم بديس مش هذي الحكاية هما ضيافة بيتنا بس نبغيهم. قلت يا عم بديس سيدي العارفين.
1: اي لا هكا معقول الضيف مبشر. اي حال تفضلوا اطلعوا انتوما. يلا يلا
2: ميرسي.
0: من غير مزيع.
3: هاي حطوا الماتريال بتاع الكوزين الكل في الكارة دي. ودي عم صالح اطلع عندي وجماعتك في الكارة الثانية معانا.
4: عشوية كرامة شنو اللي مطلعينه في الكار؟
5: الماتريال اللي باش نطيبوا بيه في دوار متاع الشيف.
4: هبط هبط الماتريال ورجعوا للكوزينة.
5: شنو باش نطيبوا بصوابعنا؟
4: سي الشيف يشرط علينا باش كل شيء على حسابه والماكلة الكل تطيب عربي وتتصر بالعربي. علاش ما لهما سبقونا للبلاد؟ مالاش في بالك تسخايب الاسكالوب باني والجاريت والموتزاريلا؟ ليه بابا هذا راهو الكسكسي بالمسلين واللحمة قد راسك وخبز التابونة والزيت زيتونة والشكشوكة العربي والرقاق والمليوي والرفيس التونسي. يا بابا عم صالح أطلع للكاء القراية اللي قريتها قراية واللي باش تشوفه غادي في الدوار حكاية.
5: مسكينة ما تعرفش اللي أنا بديت في طايري.

0: اخي قل لي يا جمعي.
1: تهنى ابي، جماعه الدوار اللي جاي كلمتهم من البارح والكل بالرت ابي.
2: ايوه هنا البارح ابي كلمت مساوين الدوار باش كل وحده تلاقي الصابونه جديده في البارحه وتقف قدام وحسب تحتب تبدا بجنب وتبدا عاد تزغرت حتى لين يوصلوا الضياف للدوار.
0: هاي وقتاش كلمتيهم الظهر؟
2: البارح.
0: وتكماش وزغرت من البارح؟
2: هذاك هو باي باش ما خلقنا عادي يكونوا مترانين حاضرين.

0: يا امي انتي ها الشمس هذه ولا الشليمون؟ راسي يا قميرة يا راسي، حسيتي ولا يغلكي طنجرة البرغل؟
1: يا ولادي الراجل باش يبيع بين يدينا يفيد شي مخ قبل ما يحضر على عرس بنت خور.
2: يا ماش باش نعملوا يا اخي، نستناو الكار الاخرى حتى تخلط علينا
1: على هالعصير باش يخلطوا علينا ذايبين ويلمونا في الدبابس.
2: ما تخافش يا امي ما تخافش، هاني عاد بعثت عبد الحكيم للدوار باش يبعث لنا وسائل نقل مريح واللي يخلط لو نمشي معاه.
3: لقيت البان يا عربي سمي.
2: ها زايد معاك يا كرامه وحدك، قل لي وين لقيته؟
3: في الموتور.
2: اش بيه الموتور؟ ما تقوليش يبين.
3: علاش هالبالي عارف الحكايه وما فيها؟ طلعت من الزنب نتاعو حديده قدك.
2: اش بيه الحديده؟ اش بيه؟
3: تتصلح لا تتصلح.
2: ما تقوليش البيستو.
3: يظهر لي اما يتصلح.
2: لا
3: قدام.
2: كرامه ابعد من قدامي، الشمس قويتني الشايه باش ناكل وظن عبد.

0: من غير ما نوصل. اللي عنده نعجة
1: بقرة
0: كلب سايب
1: يربطه،
0: اللي عنده ذر تلبسها شرطوات، اللي نف يعطش فيه حرمته، واللي يبدأ يأكل مع الناس ما يردمش لحمته في الكسكسي ويظل يقانس في لحمة صاحبه. ونحب الجماعة اللي باش يقفوا فالصف الأول شبيه، واللي هكا ولا هكا يوقف الصف الثاني ولا الثالث. واش الدني انت هنا جمعي في الصف القدامي
2: باش نستقبل الضيوف سيدي جاب باي
0: بر بلاستك في الصف التلاني بكل كل لجنة تشد بلاستها اللي تفهمنا فيها وتقدم روحها برو برو سيدي ندربوا مرة أخرى حتى يوصلوا الجماعة.
3: الربعي ولد الحفيانة كبران وجنة المبيش أبني لكم 15 بيت شعر على الرقوبة الظهرية تامين الشروة.
0: صحي تربعي صحي.
3: اي لم كنت باي شافي ناقصين حاجة.
0: واش كل عادة تجوني في آخر وقت وتقولوا لي ناقصة حاجة؟
3: طو هذا ما هو توريست كما قلت انت باش نسكنوه في بنت شعر ناقصين أكلي ما تزوري باش نبردوه
0: بالله.
3: ما هذا اقتراحي في الموضوع
0: يا أخي. قول لي مخك مقيلة فيها جانة ولا واشي؟
3: وليه باي شيف
0: وتقرقر ثانة ونحن لا جايبينهم للدوار
2: بس نتفرجوا فيهم باي شيف.
0: وليه سرك عمار ثم لغمي فيك؟ نحن جبناهم لهنا باش نوروهم كيفاش كانوا يعيشوا باطنا وجدادنا مش يعرفوا حاجة جديدة عمرهم ما روها. يعادوا كان عيننا رانا سكناهم في بيوتنا هاني مليانة كليمات وزارات وفريجيدانات. أجمعي
2: باي
0: بدل هالضباع وحط في بلاستو واحد آخر كبران على اللجنة.
2: ومن هو هباي سيدي جالي باش نحطوه في بلاصته في وقت اخر؟
0: ومن منه متعارك في الدوار
2: مع سبتي المخخش؟
0: حطه في بلاصته هذاك الراجل المناسب في المكان المناسب. وينو كبران لجنة الاخرى؟
4: الفايق ولد الناعس كبران لجنة المهرجان جبنا الطبالة والزكارة متاع الدوير اللي دايره بين الكل بفرسانها وخيالها 20 فرقة بتمام والكمير.
0: 20 فرقة هذا ما يحب ليهم 6 ملايين خلاص.
4: تعرفني فايق باي السيفي ماني قلت ليهم باش ندنوا بيناتكم مسابقة

0: ليه أبا يسافي تيفهم الفرحان ولد عمي لالا مشو لهنا مجياش
1: أما لا تعرفش كيفاش نا مش نكفيك هالفايق على المجهودات متاعك
0: واش بس تعطيني أبا يسافي
1: أصبر ولدي يصبر تعرفش كيفاش اللي عنده شلاك يجيبها فيده ويجي حدايا
2: أبا يسافي نا لابس قبقاع
1: جيبه ولدي وعلاش نا مش نحرمك من فعل الخير آي يا سيدي اللي قمر في راس الفايق نعطيش هذا التقدير
3: كنتم مع
4: خديجة بن عرفة عزوز الشناوي صالح الرحموني توفيق البحري كوثر بالحاج لطفي عبد الغفار جمال ساسي حميدة العبيدي لطفي العكرمي يحيى الفايدي علي بن سالم فاطمة الحسناوي حنان شجراني نبيل الشيخ عادل الشريف النصر العكرمي وحميدة الجربي
3: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدين فعاليات الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين بمعية الإدارة الجهوية للصحة بالجهة. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. دوليا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها اقتحام منازل للفلسطينيين وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو 1,000,000 نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة تتوي، تسمع منك، تحكي عليك، أخبار الرياضة، أنفو سبور.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي المونديال المتواصل. والليلة وفجر الغد يكون الموعد مع مباريات الثلاث مجموعات الأخيرة للدور الأول في البرنامج انطلاقا من الساعة 10 ليلا. مباراة المجموعة رقم 12 المنتخب الغاني ضد المنتخب الكرواتي للتحكيم كندي لدروفيتشر، والمنتخب الإنجليزي ضد المنتخب البنمي والتحكيم للقطري عبد الرحمن الجاسم. مذكرة إنجلترا وغانا في الصدارة بأربع نقاط ثنائي يضمنان الترشح منذ الجولة الفارطة. كرواتيا في المركز الثالث بثلاث نقاط وبنما تغادر بصفر من النقاط انطلاقا من منتصف الليل. والنصف مباراة المجموعة رقم 11 الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان الألماني فليكس زواير في تحكيم المباراة، البرتغال ضد كولومبيا والأسترالي علي رضا فغاني في تحكيم اللقاء. كولومبيا في الصدارة بستة نقاط، البرتغال في المركز الثاني أربع نقاط، الكونغو في المركز الثالث بنقطة وأوزبكستان في المركز الأخير بصفر من النقاط. في الثالثة من فجر يوم الغد مباريات المجموعة العاشرة المنتخب الجزائري ضد المنتخب النمساوي الأوزبكي تاناتشيف كحكم للقاء، الأردن الأرجنتين التحكيم للروماني كوفاتش، الأرجنتين في الصدارة ستة نقاط، النمسا في المركز الثاني صحبة الجزائر بثلاث نقاط، والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. أذكر بالمنتخبات التي ضمنت الترشح للدورة 32 على المجموعة الأولى، المكسيك وجنوب أفريقيا، المجموعة الثانية سويسرا كندا البوسنة والهرسك، المجموعة الثالثة البرازيل المغرب، المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا والباراغواي، المجموعة الخامسة ألمانيا كوت ديفوار والإكوادور، المجموعة السادسة هولندا اليابان السويد، المجموعة السابعة بلجيكا مصر، المجموعة الثامنة إسبانيا رأس الأخضر، المجموعة التاسعة فرنسا نرويجا سنغال، المجموعة العاشرة الأرجنتين، المجموعة 11 كولومبيا، والمجموعة رقم 12 إنجلترا مع غانا في انتظار نهاية مباريات الثلاث مجموعات الأخيرة. أهم المواعيد بالنسبة للدورة 32 غدوة في التاسعة ليلا جنوب أفريقيا ضد كندا، يوم الاثنين 29 جوان في السابعة ليلا البرازيل ضد اليابان في العاشرة 30 دقيقة، ألمانيا ضد الباراغواي يوم الثلاثاء 30 جوان في السابعة، الكوت ديفوار ضد النرويج في الأحداش، فرنسا ضد السويد في الثالثة، فجرا من يوم الأربعاء المنتخب الهولندي ضد المنتخب المغربي، يوم 2 جويليا الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك انطلاقا من الساعة الثانية، فجرا يوم 4 جويليا منتصف الليل الأرجنتين ضد رأس الأخضر، وفي الثامنة ليلا من ليلة الخميس المنتخب الأسترالي يواجه المنتخب المصري. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: هب معير

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فعالية الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين بمعية الإدارة الجهوية للصحة بالجهة. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. أكد خبراء في مجال الهندسة والتكنولوجيا والتكوين اليوم السبت أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. دوليا، قالت فرنسا اليوم السبت أنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وأعلنت بوركينا فاسو أمس الجمعة قطع علاقاتها مع فرنسا البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات خارج نطاق اعتبارات إيران بصفتها دولة ساحلية. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 27 جوان 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الرياح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الرياح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج قابس: الرياح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صباح اليوم الغد على شمال تونس: الرياح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ لقليل الاضطراب فمحليا مضطرب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الرياح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ لقليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج قابس: الرياح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، أتاق السحب عابرة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
4: بداية من 29 جوان
5: شبكة صيف 2026. شبكة جديدة
4: بألوان الصيف.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي تأتيكم من مركز الإقامة والتخييم والاستياف الشالة بشنني جابس، الذي انعقدت به يومي 13-14 جوان 2026 الدورة السادسة للملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي، والتي يستضيف لكم فيها كل من السادة الدكتور محمد علي أرتيمي المحافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث بجابس ورئيس هذه الدورة، كما استضيف لكم الأستاذ الجامعي الدكتور علي البجديدي رئيس اللجنة العلمية للملتقى، والأستاذ الطيف الجمني رئيس جمعية المخطوط الجمني بجمنة ومحافظ مدرسة سيدي موسى الجمني بمطماطة، كما استضيف لكم الأستاذ الجامعي الدكتور جعفر مروريد مستشار القسم الثقافي للجمهورية الإسلامية إيرانية بتونس، ضيف شرف على هذه الدورة. دكتور محمد علي الرتيمي، أهلا وسهلا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. أولا، أنت محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث بجابس وأستاذ باحث، وتعمل حقيقة على أكثر من واجهة من أجل العناية بالتراث هذه الجهة في ولاية جابس بفتن عامة، وعندما نقول ولاية جابس يعني أيضا هذا الأمر سيكون يعني متاحا لكل التونسيين وحتى غير التونسيين. هذه الدورة السادسة لملتقى سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي تعقد الآن في جابس، وهي دورة على الأقل أنا من خلال ما حضرته دورة ناجحة جدا وأشكركم عليها. لو تتفضل بوضع هذه الدورة في إطارها ثم نتحدث عن مداخلتك أنت في هذه الدورة.
1: شكرا سيد ضوي موسى على اهتمامك، وللأسف قل وندر من رجال الإعلام والمدونين وغيرهم من يهتم بالندوات، أقدر أنها نخبوية ولكن لابد أن نهتم بكل مجالات العلوم والثقافة. الدورة السادسة ملتقى سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي هي سادس دورة نقوم بها. الحقيقة انطلق المشروع في سنة أواخر 2012، وكانت اللجنة التأسيسية زملائي من معهد الوطني للتراث فرع جابس مع الطيف موسى الجمني أمين مكتبة الجمانية، كانت الفكرة أن نشتغل على المكتبة، وكان من ضمن المقترحات أن نؤسس لملتقى، لأنه بالملتقى هو الذي سيجلب التثمين والترميم للمكتبة. هذه الفكرة لما انطلقت، كما تعلم الجمعيات وجمعية المخطوط الجمني وغيرها يعني عندها صعوبة في التمويل، والمال قوام الأعمال. لذلك نحن نستغل أكثر من قرابة 10 سنوات ولكن الدورة السادسة فقط. هذه الدورة وسعنا مجالنا، كانت لنا مشاركة من إيران، وكانوا لنا مشاركة من أساتذة من جامعة منوبة ومن جامعة تونس 9 أبريل ومن جامعة جابس، كان لها نصيب الأسد المعهد العلوم الإنسانية بمدنين، شارك بعديد الأساتذة في هذه الندوة. اخترنا الموضوع هو تساقب الفنون في المخطوط، وتساقب هذه أسالت كثيرا من التعليقات والحبر وكذا، حتى أروي للسادة المستمعين طرفة السيد الذي هذا الذي يصنع المخلات للملتقى هاتفني هنالك خطأ يعني تعاقب الفنون وليس تساقب، تبقى بدلا صاع. قلت له خليها تساقب الفنون، هذا مصطلح هو من اختصاص من الكتكولوجيا وغيرها، هي اجتماع الفنون في المخطوط. كما زرت معنا يوم أمس المكتبة وعينتها سيادتك المكتبة، شفتها وشفت المخطوطات كيف اجتمعت فيها جميع الفنون، يعني عندما تم فن التجليد، ثم فن الخط اللي هو الأساسي، ثم فن التذهيب، كانوا يذهبون بما أذهب، وعديد النفائس في هذه المكتبة التي تعد أكثر من 417 مخطوط حالي اشتغلنا عليها من أجل حفظها. اشتغلنا عليها في أول شيء هو في جردها، ثم قمنا بتعقيمها. كما تعلم أستاذ ضاوي أن المخطوط له آفات، ذكرها أحد الشعراء وعددها، فار يقرضه وفمه سارق يسرقه نار تحرقه كذا. نحن أردنا أن نحافظ على هذا المخزون، وجميع المخطوطات هي ثمينة. وفي الحقيقة الملتقى هذا أراد أن يشتغل على جانب من المخطوط، كما تعرف علميا ثم التحقيق ثم الكوتكولوجيا. الكوتكولوجيا تهتم بكل ما هو شكلي في المخطوط، غلافه، تحبيره، خطه، تسفيره، تجليده، الجانب المادي في المخطوط. المخطوط هو محمل علمي، ورأيت أمس أن مخطوطات المدرسة الجمانية بمدرسة الجبل بمطماطة كانت في الفقه، في التفسير، وكانت أيضا في الفلك وفي الرياضيات وفي البلاغة وأيضا شتى العلوم. أيضا هذا المخطوط من زاوية أخرى هو محمل جمالي. المخطوط هذا هو صورة معينة، هو فيه الفن، فيه الصور، فيه الصور الهندسية، الصور النباتية، فيه الألوان المختلفة وطريقة صناعة الألوان هذه، فيه ما يسمى بالتحمير، هذا النقاط الحمر. عديد المخطوطات بها إطار، كانوا يأطرون الصفحة المخطوط وكذا. هذا هو كان الاشتغال على الجانب هذا في المخطوط، وكيف أن اجتمعت فيه كثيرا من العلوم.
0: نعم، الآن كمدير أنت لهذه الدورة، هذا نجاح يعني يعترف به الجميع ويشكرك عليه، دورة كانت ناجحة، فشكرا عليك كمدير لهذه الدورة. الجانب العلمي الآن، مشاركة دكتور محمد علي رتيمي جانب العلمي في هذه الندوة.
1: شكرا، وهذا شهادة أعتز بها من إعلامي أن نجاح الدورة، أنتم من يحكم على ذلك، الإعلام بدرجة أولى تحكمون على نجاح تنظيميا وعلميا. مداخلة العلمية كانت هي في فاتحة اليوم الأول حول تعدد نساخ المكتبة الجمانية، يعني المخطوط جاءت تسميته من الخط، لكن من كتب هذا الخط؟ كتبه الناسخ. وهنا تحدثت في المداخلة عن تعدد النساخ، ثمة نساخ حسب مصادر المخطوطات، في المكتبة مخطوطات كانت من الشرق، في المكتبة مخطوطات جاءت من القاهرة، مخطوطات جلبت من جامع الزيتونة، من مدرسة جربة، يعني تعدد النساخ بتعدد مصادر جلب المخطوطات.
0: نعم.
1: ثم طريقة كانت معتمدة في المخطوطات هذه، وما يسمى علميا بحرد المتن، وهو آخر الصفحة الأخيرة من المخطوط تكون في شكل مثلث مقلوب، يتحدث ويقول كمل هذا الجزء مثلا من صحيح البخاري لمؤلفه فلان بن فلان على الساعات كذا من يوم الأخير من شهر رمضان سنة كذا خلت من كذا، وعلى يدي العبد الفقير إلى ربه إلى كذا، ناسخه فلان من فلان في المكان، يذكر حتى المكان. هذه أفادتنا كثيرا، ثم من العائلة الجمانية من كان يدرس في الأزهر ونسخ كتب، من العائلة الجمانية من كان يدرس بجامع الزيتونة ونسخ كتب، يعني عندنا خمس مخطوطات نسخها الشيخ المؤسس سيد موسى بن عمر الجماني، هذا مؤسس المدرسة نسخ عديد الكتب بيده. كما تعلم في زمنهم يعني بداية القرن الثامن عشر كانت الورق كميتها محدودة، والطباعة تعرف أنها في ربوعنا هذا كانت الطباعة، حركة الطباعة كانوا ينسخون لهم ولطلبتهم. والمداخلة تناولت أيضا تعدد النساخ، لم الإشاعة عن المدرسة كان كبير، أشاع على الأجوار في ليبيا وأشاع على الأجوار في الجزائر، كان يجيزون طلبة ليدرسوا في ليبيا، وبيدهم كانوا هم بيدهم كانوا خطاطين، معناه كانوا نساخ ينسخون لهم وللناس الأخرى. ثم أنواع أخرى من النسخ بالإجارة والنسخ بالتحبيس وغيره، هذا تناولته من الناحية العلمية، كيف أن تعدد النساخ بالمخطوطات وبمكتبة موسى الجمني بمطماطة أو كما تسمى مدرسة الجبل.
0: شكرا مرة أخرى على نجاح هذه الدورة وعلى ما تفضلت به. يعني ربما لو أن كان فرصة للإعلام أكثر، حضور تلفزة وحضور إذاعات لهذه المناسبة، لأن هناك الكثير من المخطوطات العائلية، يعني الملك العائلي، ربما مثل هذه الأشياء عندما يقع نشرها تشجع أهل هذه المخطوطات على ربما مدها للباحثين للدارسين. يعني هل هناك في الأفق ما يمكن أن نحفز به الآخرين على أن يشاركوا في جمع هذه المخطوطات؟
1: أود أن أشكرك على هذا السؤال أستاذ، بصراحة هذا السؤال مهم جدا. للأسف وجهنا دعوتنا من زاوية أخرى، أنا منظم للملتقى، وجهنا دعوات للوسائل الإعلام المحلية والمدونين والمهتمين كما تعرف هي يعني وسائل الحديث الآن تفي بالغرض أنك تتصل.
2: نعم.
1: أي أنت أنت أنت أنت من خلال فيسبوك اكتشفت الملتقى وبعد تمت دعوتك دعوة رسمية لأنك مهتم واشتغلت في السابق. أنا كنت مستمع، اشتغلت على المدارس الجمانية الثلاث، قد اشتغلت عليها. هذا يعود للاهتمام الشخصي، ونود نحن أن لو كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كلها موجودة. وسؤالك أيضا في محله، المخطوطات في تونس تم جمع 40,000 مخطوط أو يزيد قليل في المكتبة الوطني، ثم عديد المخزائن والمخطوطات العائلية مهملة، حتى أن الأحفاد لا يقدرون حتى على قراءتها ولا يقدرون حتى على حفظها. كانت النية أن أن أن كل من يتصل به يقول لك تبرع بها للمكتبة الوطني. احنا كنا في الحقيقة، هذا رأي مهم، لكن ثم رأي أهم منه وأفضل منه، نقدر أنه أهم من ذلك، أن نجمع في كل جهة نجمع هذه المخطوطات العائلية ونشتغل عليها، لكن نوفر لها الحفظ الجيد والحفظ العلمي ولها التحقيق، ويكون حفظها بدرجة كبيرة من الأفات التي تهددها. وأود لو أن احنا عندنا نشتغل في شهر التراث كل عام على محور، ونشتغل على السنة الوطنية للشباب والسنة الوطنية للثقافة، نود أن يتم تسليط الضوء على المخطوطات. أنا أقدر الجهود المبذولة في القيروان، في مركز القيروان المخطوطات وفي المكتبة الوطنية، لكن في الجهات وفي المساجد وفي عند عديد العائلات هذه المخطوطات مهملة. أود لو أن يخصص لها سنة الوطنية للمخطوط، وتكلف الفرق كل مهتمين وأنتم الإعلاميين تكلفون بالاشتغال على سنة كاملة على المخطوطات. ونشجع كما ذكرت، نشجع المالكين والأحفاد هضم والعائلات. في عندنا تجربة في مع سي علي بوجديدي اللي اشتغلوا على مجموعة الباسي في جربة.
2: أي
1: وغيرهم.
2: تجربة مهمة جدا وناجحة.
1: نود نحن أن نواصل هذا المجهود ونشتغل على المكتبة الجمانية بمطماطة والمكتبة الحسينية في جمنة. إن شاء الله كما ستكتشف التوصيات سنحاول أن نطور هذا الملتقى، وأن نكثف المشاركات الأجنبية، ونحاول أن نركز مشاريع في حفظ وترميم ورقمنة المجموعات العائلية الجمانية بكل من مطماطة وجمنة. وأنا من جانبي أنت سأحملك المسؤولية، اسمح لي أن أحملك المسؤولية بكل رحابة صدر، أن من مصدحك، من خلال مصدحك، أن تذكر كل المهتمين والناس، ليس في مناسبتيا أن تعود في كل مرة وتؤازرنا، أن تسلط الضوء على المخطوط. لأن في دول أخرى، وأنت لاحظت أمس من خلال العرض الإيراني، الناس مكتبة واحدة فيها 90,000 مخطوط، ومتاحف المخطوطات وغيرها. مجموعة الطيف موسى الجمني في جمنة نقدر نؤسس بها متحف خاص للمخطوطات، وأنت تعرف كراس الشروط ومتطلبات وغيرها. وفي الأخير أنا أحملك أيضا كأعلامي مسؤولية، أن ساعة يا سيدي نبه المستمعين لعل صوتكم يكون
2: إن شاء الله نستضيفوك في أكثر من مناسبة، وإحنا مستعدين دائما أبدا للمواكبة من ناحية أيضا، وللتعريف بهذا العمل الجيد المهم، لأن الثقافة رافد مهم للتنمية، والإعلام مهم أيضا. يعني كل من عنده وثيقة راه المحافظة على الملكية الفردية هذه أمر شرط أساسي، هذا راه ملك متفقين فيه، ولكن يجب أن يعني ينتفع به الآخرون. شكرا مرة أخرى دكتور محمد علي رتيمي على هذه المناسبة الطيبة، وأرجو لك المزيد من التوفيق إن شاء الله في دورة مقبلة بإذن الله.
1: شكرا.
3: لا أعرف كيف يمكن تسمية بلاد يجهل شعبها الواقع والتاريخ بلادا حرة. جين فوندا.
0: دكتور علي البوجديدي رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي في دورته الثالثة المنعقد بشنين جابس، ماذا عن اختيار هذا الموضوع وعن المحتوى العلمي لهذه الدورة؟
4: شكرا صديقي الضاوي موسى الأديب والكاتب المعروف، شكرا لهذه الاستضافة لبرنامجكم المميز. الدورة السادسة للملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بشالة شنني جابس، ندوة اخترنا لها عنوانا طريفا، جعلنا مداره على تساقب الفنون في المخطوط، عنوان مغر يجعل من قيمة المخطوط قيمة ثابتة يمكن أن ينظر إليها من زوايا جمالية أيضا، ذلك أن المخطوط الذي هو ليس فقط حاوي للمعرفة وإنما هو منجز ثقافي عبر العصور والقرون ليستقر بين دفات كتاب حلية وزخرفة وزينة وجلدة بطرق فنية دقيقة، وللعربي القدامى وللمسلمين عموما مناهل ومناهج في إخراج الكتاب المخطوط، وكانت الصنائع والفنون المختلفة تتداخل وتتساقب وتتجاور لتجعل من المخطوط تحفة فنية. وهذا هو مدار الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني، إننا نريد أن نعيد العناية إلى تراثنا المخطوط. وكم من جهات البلاد التونسية التي تزخر بتراث ثقافي مخطوط، نجد ذلك في المدرسة الجمانية التي تحتوي قرابة 400 مخطوط بمقرها بمطمطة، وحوالي 400 مخطوط أخرى بمقرها بجمنة، إضافة إلى مخطوطات متناثرة لدى العائلة الجمانية. هذا التراث يستدعي من اليوم التفكير بعمق، وهذا هو مدار الورشات التي ننجزها لنعتني بفهرسة هذه المكتبات ولم شتاتها، ولما لا، وهذا ما فعلناه في جزيرة جربة حين رقمنا هذا الرصيد المخطوط وجعلناه متاحا على شبكة الانترنت في بوابات مختصة معروفة في البحث في مجال المخطوطات.
2: نعم، لعلنا نحتاج إلى تفسير كلمة التساقب، ما معنى التساقب هذا؟
4: والله كلمة طريفة وجدت في هذه الكلمة في التراث الثقافي العربي، فقد جاء في لسان العرب مثلا أن السقب هو القرب، ومكان سقب مكان قريب، وأرادوا بالسقب الملاصقة. وزاد معجم الدوحة التاريخي، هذا المعجم الإلكتروني المهم الذي هو معجم تأثيلي أي يعود إلى تاريخ الكلمات وزمانها، في تدقيق هذا المعنى فذكر أن التساقب دال على التقارب والتداني، وقد ظهر اللفظ حوالي 276 للهجرة، ومن معاني الكلمة أن التساقب المنازل ونحوها بمعنى تقاربها وتدانيها. ووجدت إشارة لطيفة في كتاب الخصائص لابن جني حين أفرد بابا في كتابه المعروف باب تساقب الألفاظ لتساقب المعاني. وانطلاقا من هذا المفهوم اللغوي ننظر في هذه الكلمة ونرى أن لها مدار في علاقة الجوار والقرب، أي أن المخطوط له علاقات قرابة بسائر الفنون الأخرى، بسائر الحرف والمهن التي كانت دائرة حول الكتاب المخطوط. كتاب المخطوط كان لب الحضارة وجوهر التقدم العربي الإسلامي، وفيه وهو الحاوي للمعرفة الذي ضم فيه كل المعارف والعلوم من طب وصيدلة وآداب وفنون وفقه ولغة، ولكنه عرض على القارئ الذي كان القراء وأصحاب وملاك المجموعات يعنون أيما عناية بزخرفة وتحلية وتوشية مخطوطاتهم وتجليدها كي تكون في أحلى حلة.
2: نعم، لعل البعد الدولي لهذا الملتقى يتمثل في المشاركة الإيرانية، لا محالة هناك مشاركة في معهد التراث، هناك الجامعة التونسية من خلاله مجموعة من الأساتذة ومن الدكاترة، ولكن اختيار إيران للمشاركة لابد أن يكون له معنى في هذا الاتجاه.
4: نعم، إذن فعلا شكرا لهذا السؤال المهم. نحن نريد أن ننظر في المدارس الفنية والمدارس التي عنيت بزخرفة المخطوطات، وتعتبر المدرسة الإيرانية مدرسة متقدمة في فن المنمنمات وفن الزخرف، ولذلك دعوت خبراء مختصون في هذا المجال من دول أخرى عديدة، وتبادل المعارف بينها يمكن أن يكون بابا مهما جدا لهذا التعاون. نريد من خلال هذا البحث عن الشراكات العلمية، لأن الأستاذ جعفر مراويد المستشار الثقافي الإيراني بتونس من جامعة الفردوسي بمشهد هو أستاذ الفلسفة الإسلامية، وقد شغل مناصب مهمة في المتاحف التي تعنى بالمخطوطات، ونظر في مخطوطات القرآن التي تم تحليتها والتي تم زخرفتها باستعمال ماء الذهب وباستعمال الألوان، التحمير، التصفير إلى غير ذلك. فالنظر إلى هذه التجربة الإيرانية العريقة في مجال المخطوطات، وتعد المكتبات الإيرانية من أغنى المكتبات في العالم بمثل هذه المحليات والمزخرفات، ومن أغنى المخطوطات

0: نحذر لاتفاقيات شراكة مع مثل هذه المؤسسات العلمية والجامعية، إن هذا الانفتاح لن يزيد الملتقى إلا تمتينا لعراه نحو البحث عن شراكات أخرى جديدة وحول تميز هذا الملتقى الذي نطمح في دورته السابعة أن يصدر كتابا وأن يؤسس لفهرس مرقما للمكتبة الجملية. الطموح معقودة على أهل جمنة، أهل جابس، أهل مطماطة، حتى ينهضوا بهذا التراث الجبلي المهم جدا. لا تنسى صداوي أننا نحن هذه السنة تمكنت وزارة الثقافة من أن ترسم سلسلة الظهر على التراث العالمي اليونسكو، وسلسلة الظهر هذه الجبال الممتدة إلى غير ذلك تزخر أيضا بالمدارس الجبلية وبالمنازل الحفرية، وهذا التراث المادي وغير المادي يمكن أن يكون بابا من أبواب الدراسة الأكاديمية متواشجا متقاربا مع مشاغل الإنسان اليومي في هذه القرى الغنية بتراثها، والتي يمكن أن تصبح مزارة ثقافية وسياحية نحو سياحة ثقافية بديلة ترتب العلاقة من جديد بين الإنسان والمكان.
1: نعم، من بين محتوى البرنامج لهذا اليوم وحتى اليوم الأمس، من بين المحتوى البرنامج هناك ورشة خاصة بالتسفير والتجليد على مستوى بلادنا. أعتقد أننا لم نتجاوز بعد هذه المرحلة، فمرحلة التزيين والزينة ربما كانت سابقة في وقت ما، ولكن الآن أعتقد أن أو سؤال هو هل أن هناك الآن اتجاه نحو هذا الفن كفن يتناول هذه المخطوطات أو ربما حتى يؤسس لفن جديد ولعلم جديد في مجال المخطوطات؟
0: هو الفنيون الحرفيون كانت لهم منذ القديم، منذ مدرسة بغداد ومدرسة البصرة والمدارس في المشرق وفي القيروان الحاضرة في رقادة إلى غير ذلك، كانت لهم عناية بمجال الكتاب. هناك صناعة تحف بهذا المجال، منهم الوراقة، النساخ الذين مهنتهم نسخ الكتب، ولكن يوجد أيضا المزوقون الذين يرسمون ويزخرفون ويضعون زخارف على المخطوطات، ومنهم المجلدون المسفرون الذين يضعون يحلون هذه الكتب بجلود تحميها من عوارض الاستعمال وتمتنها حتى تبقى على مر الأزمان. هذه الحرف هي حرف تقليدية متصلة بصناعة الكتاب. تعرفون ماذا وقع للكتاب في العالم، الكتاب انحسر بشكل كبير جدا نظرا لما يسمى الطفرة الإلكترونية والرقمية، والعودة إلى الكتاب التراثي بشكل عام المطبوع منه أو المخطوط ومحاولة إنقاذه وترميمه يخضع إلى مدارس عديدة. من المدارس التي الرائجة أننا في الحقيقة أنا مع هذه المدرسة كما قلت في الورشة، نحن لا نرمم ولا نجلد من جديد المخطوطات، نتركها على حالها لأن الأغلفة القديمة تحمل ذاكرة وفي طياتها إشارات مادية مهمة جدا تكشف عن تاريخ المخطوط، ولكن الورشات التسفير يمكن أن تتعامل مع جزء رصيد مهم جدا، مثلا الطبعات القديمة المنشورة، الطبعات الحجرية النادرة، يمكن أن تكون هذه مجالا للتسفير، خاصة وأنها قد تبلى أوراقها أو قد تكسر أغلفتها فتحتاج إلى نوع من الصيانة. كانت المكتبة الوطنية ولا تزال رائدة في هذا الباب، فلها مخابر في دار الكتب الوطنية تعنى بتجليد الكتاب بصفة عامة وحمايته، وكانت حتى المكتبات العمومية فيها منا أعوان قادرون على الصيانات الأولية للكتاب. استعادة هذه الذاكرة، ذاكرة الورق والحبر والتجليد والتسفير مهمة، لأننا اليوم حينما نسفر نفهم كيف كان يصنع الكتاب، نفهم أن للكتاب دفتين، ونفهم أن له ظهرية، وأن له لسان، وأن له ورقة بداية، وأن له عنوانا يكون عادة في آخره أو في مقدمته. إذن نفهم كيف يبنى الكتاب العربي القديم المخطوط، وهذا سيسهل علينا إن درسنا المخطوط من جوانب كوديكولوجية. ما معنى كوديكولوجية؟ الكوديكولوجيا هو

0: الكلمة متكونة من كودكس بمعنى كتاب ولوغوس بمعنى علم، فهو علم الكتاب، أي علم يعنى بكل الجوانب المادية للكتاب من ورق وحبر وخطوط وتذهيب وتزويق وتجليد إلى غير ذلك. فنحن نهتم بالكتاب لا باعتباره فقط حاوي للمعرفة، وإنما نهتم به باعتباره مادة لقية أثرية تعامل على نفس المستوى مما تعامل عليه اللقاء الأثرية الأخرى كالخزفيات وكغيرها من المشغولات اليدوية الموجودة في المتاحف. ولا غروة في ذلك، مثلا حينما تحدثت مع الأستاذ جعفر مراويد، فالمخطوط ما زال يوجد في المتاحف ولا يوجد في دار الكتب الوطنية عندنا في تركيا، أعرف ذلك في غلطة سراي وغيرها وتوبكابي سراي، المخطوطات موجودة أيضا في المتاحف. فهناك اتجاه يجعل من المخطوط تحفة. بالنسبة لنا نحن ننتمي لتقريبا المدرسة الفرنسية، نجعل المخطوط في دور الكتب الوطنية، وهذا جيد، أي أن الكتاب ليس حامل، ليس مجرد وعاء، وإنما هو حامل للذاكرة والمعرفة والمهارات المكتسبة التي تطورت عبر الأزمنة. ومن المهارات التي يمكن أن نستعيدها ونفهمها كيف كان المجلد القديم يتواصل يستعمل الكتاب، حينما نفكك الكتاب فهمنا من خلال الورشة أن له مكونات عديدة، هذه المكونات إن أعدنا تركيبها واستعملنا نفس الطرائق وحاولنا أن نقلد المجلد القديم استطعنا أن نحافظ على ذاكرة أخرى، ذاكرة مهارة. وتعرفون اليوم المهارات هي التي تصنف في العالم، مثلا حينما رشحنا فخار سجنان، نحن لم نرشح المنتوش بقدر ما رشحنا وسجلنا المهارات المرتبطة بعملية إنتاج وصناعة فخار سجنان. إذن هذه مهارة من المهارات المتلاشية مع الأسف والتي لا يقبل عليها. اليوم موكول إلى مؤسسة التمهين ومؤسسة الجامعية أن تعود إلى مثل هذه المهارات ومثل هذه الحرف المنقرضة وأن تستديمها وأن تطورها، في رغم استعمال آلات جديدة أسرع وأيسر، ولكن للتجليد قواعده، ولا يمكن أن تقوم بذلك الآلات دوما فلا تحل محل المفهرس والمجلد كما سنرى.
1: إلى جانب أنك رئيس اللجنة العلمية لإعداد هذا الملتقى، فأنت أيضا قدمت ورقة ولو بإيجاز، يعني حتى نأخذ من وقت الكثير، محتوى هذه الورقة التي تفضلت بتقديمها في اليوم الأول.
0: في إطار عنايتي بالكوديكولوجيا علما وبالمخطوط بصفة عامة وبالكتاب العربي القديم، أهتم في مداخلتي بكل ما يتعلق بالزخارف والمنمنمات التي وجدتها رائجة في المخطوطات العلمية من طب وصيدلة وكتب العشابين، كتب الرحالة، كتب الحروب، وكذلك أيضا في الكتب الأدبية كمقامات الحريري، كمقامات بديع الزمان الهمذاني، ككليلة ودمنة. إذن يوجد تراث عربي مخطوط استعملت فيه الزخارف والمنمنمات بشكل كبير. عدت إلى هذا الإرث وحاولت أن أدرس هذه الظاهرة مبتدئا في الحقيقة بتأصيل المفاهيم النظرية أولا، مفهوم منمنم مفهوم زخرفة والتمييز بينهما، وبعد ذلك انتقلت إلى تطبيقات، أخذت عينات من مخطوطات موجودة على الشبكة وعالمية وحاولت أن أدرس هذه المنمنمات في بعدها التقني ولكن الجمالي، ولكن أيضا في بعدها الروحي. فالزخارف الموجودة مثلا على سر لوحات القرآنية وفي الشمسيات وفي غيرها في القرآن لها بعد طابع روحي، تجلب القداسة، تجعل متصفح المصحف الشريف يشعر بنوع من السكينة الطمأنينة، يرى في ذلك جمالا يتناسق مع جمال الآيات والصور. إذن الوظيفة المزخرف لم تكن حلية ولا زينة بقدر ما كانت لها وظيفة تتعلق بالفنية ولكنها أيضا تتعلق بالمعارف الأنطولوجية والفكرية والرؤية إلى الكون والعالم والإنسان.
1: شكرا دكتور علي بوجديدي. كلما وجدت يعني مكانا أو ندوة في علي البوجديدي إلا وجدت لمساتك الفنية وجدك وعملك، وهذا أمر يجب أن تشكر عليه. بارك الله فيك. شكرا لك.
0: شكرا. شكرا سيد الذوي.
2: ذاكرة الأيام، ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: شيخ الطيف الجمني أو الجمني، مرحبا بك. أنت رئيس جمعية المخطوط الجمني بجمنة، وتابع طبعا مدرسة سيدي موسى الجمني بمطماطة. نحن الآن في الدورة السادسة لهذا الملتقى المخصص لإنتاج وتراث الشيخ الجمني، وتحتضن جابس هذه الدورة. أولا لو تفضلت بوضع هذا الملتقى في إطاره.
3: شكرا سيدي الضاوي موسى على هذه الاستضافة، وليس ذلك غريبا عنك، فقد تعودنا منك ذلك 7 حلقات سابقا خصصتها للعائلة الجمانية ومدارسها. هذه الدورة السادسة للملتقى الدولي لسيدي موسى الجمني للتراث الجبلي، والتي تأخرت السنة الفارطة. لم نقم بندوة، كان بإمكان نقوم بها في السنة الفارطة، ولكن لظروف لوجستية ومالية ومادية وغير ذلك تأخر ذلك، وإلى آخر وقت كادت ألا تنعقد حتى بعد ما كلمنا المحاضرين غيرك. المسألة دائما مادية، كان بيودنا أن تكون في مطماطة حيث المركز هنالك، ولكن كما قلت لظروف عدة سعينا جميعا من جمعية المخطوط الجمالي مع المعهد الوطني للتراث، وخاصة الأخ محمد علي رتيمي بارك الله فيه، حريص دائما على أن ينجح هذا الملتقى فينظمه، بالتعاون مع سي علي بوجديدي، بالتعاون مع جمعية الجليس للكتاب أخونا موسى الجمني أمين المكتبة الجهوية في جابس، وسعينا عن طريق المجلس الولاية جابس، ومن لا يشكو الناس لا يشكر الله، سي غالب الجلالي كاتب عام ولاية جابس كلمته واستعد الحق وقال أدعمكم، واتصل بالوالي والمجلس ولاية جابس وبالبلدية ووعد بالدعم الحقيقة، وتم ذلك. ففي هذا الإطار كان التعاون بين هذه الجهات كلها، ولعل نسينا جهة من الجهات إن شاء الله، على كل حال نعتذر لهم.
1: نعم، هي المشاركة الدولية لإيران يعني كانت إضافة في هذه الدورة.
3: أي نعم، بالنسبة لمشاركة إيران تعتبر إضافة نوعية، على اعتبار أن الملتقى هذا يعني تساقب الفنون في المخطوط مسألة حيوية، وإيران تملك مخزونا من المخطوطات مخزونا كبيرا، وبالتالي مشاركتها تكون فاعلة من جهة ما تملكه من مخطوطات، ومن جهة دورها في رعاية تلك المخطوطات وحفظها وتأثيرها على مستوى العالم في هذا المجال الذي همنا نحن، ليس السياسة، وإنما الذي همنا بالأساس هو الجانب العلمي والثقافي والتلاقي بين المسلمين سواء كانوا عربا أو عجما أو تركا أو غير ذلك. وبالتالي كانت الاستضافة للمستشار الثقافي الإيراني في مركز ثقافي في إيران.
1: نعم، هل من آفاق للتعاون مع هذا المركز الثقافي الإيراني مع جمعيتكم؟
3: والله في الحقيقة هو اللقاء معه كان ضيق جدا في إطار هذا الملتقى، ولكن يبدي انفتاحا كبيرا، ووعدني بزيارة حتى جمنة هو لياتي لينظر هنالك. وأنا سابقا رأى رئيس المكتبة الوطنية في طهران اللي هو برتبة نائب رئيس الجمهورية سابق أرسل إلي شخصين مختصين منهما، أذكر شخص اسمه الدكتور سيد علي مجاني، وكنا قد اتفقنا على شبه شراكة معناه، لكن لم تفعل، جاءت ظروف سياسية عندهم وغير ذلك، فلم تفعل كثيرا.
1: نعم، أنت أيضا في هذه الدورة قدمت ورقة متعلقة بمحتوى المكتبة الجمانية.
3: نعم، هذه الورقة التي قدمتها هي خاصة بمكتبتنا في جمنة، حيث كانت المدرسة الحسينية وحيث كانت أسرتنا تقوم عليها وكانوا يدرسون فيها، وخاصة جدي موسى بن عبد الله بن الحسن الجمني اللي هو ابن أخ الشيخ موسى من جهة الأم، الشيخ موسى المؤسس لهذه المدرسة. فهذه الورقة قدمتها على أساس هي رافد من روافد المكتبات الجمانية باعتبار أن الفقير إلى ربه الطيف موسى الجماني أمين المكتبات الجمانية، ورئاسة وتأسيس الجمعية المخطوط الجماني في هذا الإطار للنهوض بهذا التراث العلمي الكبير وجعله يشع وتمكين الناس منه، خاصة تمكين الناس منه، لأن القضية ليست قضية كم كبير من المخطوطات مخزنة أو تحفظ، وإنما ما فيها ينبغي أن يستفيد منه الناس، ليس فقط على مستوى الجهة أو على مستوى الوطن أو على مستوى الأمة الإسلامية، بل هو تراث إنساني. وفي هذا الإطار معناها نسعى إلى هذه الرقمنة حتى يفتح المجال للجميع للاطلاع على هذه المخطوطات.
1: شنو المحتوى، ما هو محتوى هذه المكتبة الجمنية التي أنت قائم عليها؟ شنو محتويات بصفة عامة، يعني كتب، مخطوطات، وثائق؟
3: محتوياتها متنوعة كما ذكرت ذلك في مداخلة القصيرة. فيها كتب في مختلف فنون العلم، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في أصول الفقه، في الفرائض، في اللغة، في المجاز، في البيان، في الإعراب، هذه كتب كثيرة في هذا المجال. ثم فيما يسمى بالفنون، فن الحساب والرياضيات والمنطق والفلسفة والهندسة والجبر والفلك، عندنا كتب في هذا أيضا، باعتبار أنهم كانوا موسوعيين، شيوخنا لم يكونوا مجرد مختصين في مجال معين، وإنما كانوا موسوعيين وكانوا يحتاجون إلى الفن، الفنون بصفة خاصة الرياضيات والجبر والهندسة، لنظر في القضايا الفرائض، فمن لا يكون حسابيا رياضيا لا يمكن أن يكون فرضيا، وذلك يستعينون بعلم الفرائض والهندسة والجبر فيما يتعلق بهذه المسائل. كانوا أيضا فلكيين، وبالتالي عندنا قراءة الساعة الشمسية في علم الفلك، والرسالة الشمسية في علم الفلك أيضا، كانت هذه كتب موجودة عندنا أيضا. بالإضافة إلى الكتب في هذه الفنون والعلوم، نجد أيضا الرسائل في مختلف المجالات، رسائل العائلات فيما بينها، بين جمنة وجربة، ما بين جمنة والأبناء الذين يدرسون سواء في جامع الزيتونة أو في الجامع الأزهر، يعني في مختلف الحقبة الزمنية، فيها رسائل تعود إلى أكثر من 150 سنة، ورسائل البيات للعائلة بتكليف النظار على المدرسة الحسينية، أو في مجالات متعددة بتكليف بعض الجهات لأن تعطي زكاتها للمدارس حتى تنفق على الطلبة، بعض الشكاوى أحيانا، عقود في مختلف القضايا سواء كان عقود زواج أو عقود بيع أو عقود خلع أو إقرار بديون أو غير ذلك، يعني في مختلف المجالات والقضايا هذه العقود، وكلها يعني تمتد إلى قرون عدة.
1: نعم، هذه الكتب خاصة هل هي يعني كتب منسوخة لمؤلفين سابقين ممن معناها بحروا في شتى العلوم، أو هي لمؤلفين من الجهة؟
3: هي في الغالب منسوخة من كتب لمؤلفين معروفين في العالم الإسلامي، وهذه الكتب التي ينسخها الأجداد والطلبة لكي يتعلموا أو لكي يعلموا بها في هذه المدارس، أو حين ينتقلون لجامع الزيتونة أو إلى الجامع الأزهر، أو أنهم جلبوها من هنالك حين كانوا يدرسون، ثم هذه الكتب كانوا يضيفون إليها حواشي وتعليقات فتستطيع أن تخرج كتابا من الكتاب. بالإضافة إلى ذلك عندنا مثلا بعض الكتب من تأليفهم، مثلا كتاب في علم الفرائض وأنا أشرت إليه هنالك للشيخ الهاشمي بن موسى بن عمر بن عبد اللطيف الجماني بخطه هو، ويقول على يد قائلها وجامعها الحاشية هذه، وهذه تعتبر نسخة نادرة خاصة وهي من تأليف العائلة.
1: نعم، لكن هذه البعض من هذه المؤلفات المنسوخة عن كتب أصلية، يعني ما هي إضافتها إذا كان الأصل معروفا ومتداولا؟ فعندما نجد مخطوطا يعني نسخ تلك ذلك الأصل، فما هي الإضافة، يعني ما هي الإضافة العلمية التي يمكن أن تحصل لقارئ هذه النصوص؟
3: نعم، الإضافة العلمية التي يمكن أن تحصل لقارئ هذه النصوص، الإضافة العلمية هي أنها قد تكون في بعض النسخ نسخة عن أصل مسودة المؤلف، وبالتالي ثق وتيقن أنها أصلية. فبالإضافة إلى هذا، العائلة حين كانوا ينسخون أو يقتنون
4: حين يقرؤون الكتاب كانوا يستنتجون ويضعون حواشي وتعليقات على هذه الكتب إضافة من عندهم هم، وبالتالي لا تجدها في نسخ أخرى. فالقارئ يمكن أن يستفيد من تلك الإضافات والحواشي زيادة عما يقرأ في الكتاب.
1: نعم، الدورة المقبلة إن شاء الله اللي هي الدورة السابعة، يعني هل معناها ظهرت ملامحها من الآن ولا ننتظر صدورها في وقتها؟
4: والله نحتاج إلى اجتماع للجنة المنظمة وتشاور والنظر فيما يمكن أن نقدم، ولنسبق الأحداث والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
1: جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا، بارك الله فيك شيخ الطيب الجمني، شكرا وأرجو لك التوفيق من الله.
4: الله يبارك فيك سيدي الضوي موسى، وهذا ليس غريبا عنك فتعودنا على هذا منك. شكرا شكرا،
1: الله يبارك فيك.
2: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي. بيرلبك.
5: دكتور جعفر مروريد، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مرحبا بك وأنت تشارك في هذه الندوة الدولية حول التراث الجبلي للشيخ موسى الجماني بورقة تفضلت بإعدادها وقدمتها للحاضرين، فما هي الإضافة التي يمكن أن تأتي من إيران باعتبار خبرتها في مجال المخطوطات، وأنت أشرفت على الكثير من هذه المخطوطات، ومن خلال ما قدمته في المحاضرة ولو بإيجاز كبير تلخيص للمداخلة؟
6: شكرا لدعوتك وشكرا لهذه المحاضرة. أنا في مقالتي كنت أحاول أن أبين كيفية كتب مخطوط في إيران، أنواعه، تطوراته، تاريخ، و أيضا أنا كنت أوزح متحف كبير في إيران مثل متحف رضوي في مشهد، متحف يتعلق ببرلمان جمهوري إسلامي إيران في تونس في تهران، ومتحف في قم، وهناك تطورات بين مخطوطات حول القرآن الكريم. نحن محظوظ بحضور 3000 نسخ مخطوط من قرآن. بعض هذا النسخ يشتمل على بعض أجزاء، بعض صور، بعضهم كامل، والنسخة مميزة من القرن الأول الهجري نرسها، وهو نسخة مميزة وفريدة وأقدم نسخ قرآن في العالم. وأخيرا هذا النسخة يتحصل على اختبار الكربون، وهذا الاختبار يدل ويثبت قدم هذا النسخة وأنه يعود إلى القرن الأول الهجري. وهذا النسخة كعلامة لاتحاد جهان الإسلام بين الفرق المختلف المسلمين، وبمعنى أن الإيرانيون والشعب الإيراني والبيئة الإيرانية يحتفظ بالقرآن ويحب أن يجمع كل عالم الإسلام تحت رعاية قرآن كريم إن شاء الله.
5: رأينا في عرضك وثيقة أعتقد أنها تعود إلى خط الإمام علي رضي الله عنه.
6: نعم، هناك نسخة أخرى منسوب بخط إمام علي، بمعنى أنه مشهور أن الإمام علي كان يكتب، لكن هذا النسخة أنا أتحدث حوله يثبت بأنه من القرن الأول. وفي هذا المؤتمر أنا كنت أعرف نسخ أريق موجود في المكتب الموسى جمني، هذا العائلة الأريقة من زمن القديم هنا يعيشون و يدرسون و لهم مكاتب و مدارس، و هذا إشارة إلى اتصال تاريخي من ثقافة قديم إلى ثقافة معاصرة، و هذا شيء، هذا أمر أسيل، بمعنى إن كان عائلة يستمر خلال التاريخ، يستطيع أن ينقل كل قيام والموارث والتراث من القديم إلى زمان إلى الحاضر، وهذا شيء كل جهان الإسلام يحتاج إليه. ومن حظي أن أتعرف بهذا العائلة وبمكتبهم، كنت أشوف مكتب جمنية في قابس، وكنت أشوف الجامع قربه وكتب قيمة، وأنا نعمة وأحب للمقابلة والتبادل بين النسخ مخطوط هنا وفي إيران. وهذا الشيء أنا أحب أن أؤكد لك للمستمعين لهذا الإذاعة، فرصة تاريخية الآن بين إيران وتونس لتبادل ثقافية عبر مخطوطات، لأن المخطوط في زمننا هذا ليس فقط شيء يكتب ونرسها من زمن قبل، لا، هو جسر بين الثقافات، هو جسر في الثقافة التونسية بين الأجيال، وجسر أيضا بين الثقافة الإيرانية والثقافة التونسية، بمعنى أن القيم وأن الثقافة يكتب في كتاب ديوان شعر مثل حافظ أو مولوي أو شابي أو القرآن الكريم الذي ينقل كيفية معاش في هذا الدنيا وفي هذا الآخرة، وكيفية تراث وكيفية تنمية. هذا كوسيلة كجاز يمكن أن في نقطة الأولى يحيي تراثنا، وفي نقطة الثانية الاتصال بين ثقافتنا. لذا النتيجة لهذا المؤتمر ومؤتمرات آخر في نزلتي أن يؤكد وأن يثبت حوارات بين الثقافات، وأيضا أن ينقل التراث الديني في جامعات مختلفة، وأن وفي النهاية في النقطة الثانية في النهاية هذا التراث، إما مخطوطات قرآنية أو مخطوطات حول الشعر أو حول الأدب أو العلوم الإنساني، أفضل وسيلة لتبيين ولتبرير قيم دينية وقيم ثقافية للجيل المعاصر.
5: نعم، يعني أننا سننتظر في المستقبل إن شاء الله تعاونا آخر بين إيران وتونس في هذا المجال.
6: نعم،
5: في مجال البحث يعني الثقافي بصفة عامة. نعم، انطلاقا من المخطوطات.
6: نعم، بالأكيد. وهناك معرض نحن الآن بالصدد ونخطط خطوات لتنظيم معرض عريق من 40 سورة من كتب مخطوط ونسخ القرآن مخطوط من إيران في تونس، بمعاونة مكتب جمني ودكتور علي بوجديدي ومعهد معهد التراث الوطني إن شاء الله.
5: نعم، هل أن هذه المخطوطات الآن في إيران، وإيران الآن تعيش ظروفا صعبة من حيث الهجومات التي تأتيها من كل مكان، من إسرائيل ومن أمريكا، هل أن هذه المخطوطات يعني محفوظة لا نخاف عليها؟ هل أنها في مكان آمن؟ لأن رأينا أن الاستعمار أو هؤلاء الذين يهاجمون يستهدفون حتى الثقافة، يستهدفون حتى العلم، حتى العلماء.
6: نعم، الحرب حقيقة حرب ضد الثقافة وضد التنمية في إيران وضد الفكر العريق الإسلامي، لكن بعون من الله وبنصر الله لم ينجحوا في هذا الاستهداف، وقال استهدافهم المتاهف وفق بروتوكول كل هذا الكتب والأشياء القيمة أخرجوا وحفظوا في مكان آمن، وفقط بعض خسارات جزئية حول أماكن، بمعنى حول الجدار المتفلاكن الأشياء والكتب والمتاحف الحمد لله حفظت، والحفظ الحقيقي في أذهاننا وفي تراثنا وفي ثقافتنا، وهذا التراث والثقافة لا يمكن أن يستحدث أي صاروخ.
5: تماما، أو كذلك.
6: شكرا
5: دكتور زعفر،
6: جزاك الله خير. جزاك الله، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم، شكرا لكم،
1: الله يبارك فيك. يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيوفي الكرام الدكتور علي البجديدي والدكتور محمد علي رتيمي والأستاذ الطيف الفيتوري والدكتور جعفر مروريد، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل للجزء الثاني من هذه الحصة أرجو أن تتفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
7: موجز الأخبار.
8: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. احتضن مركز جرجيس الذكي يوما إعلاميا خاصا بدورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوري لسنة 2026 للتعريف بأفاق التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري وبالمنح الجامعية الخاصة بالدراسة. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. احتضنت عمادة المهندسين التونسيين اليوم السبت بمقرها بالعاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي يتواصل على مدى يومين تحت شعار مع نبني مهندسي الغد، بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. دوليا أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الصهيوني اليوم خيمة للنازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم السبت أن إيران على أتم الاستعداد للتعامل بحزم مع أي سلوك يخالف مذكرة التفاهم الموقعة أو ينتهك الأمن أو يتجاوز الخطوط الحمراء للبلاد.
7: بلاغات.
8: في ركن البلاغات تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم السبت 27 جوان 2026 على المناطق العليا التابعة لمعتمدية سيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم السبت 27 جوان بداية من الساعة 9 مساء. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
7: ثقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
9: أهلا بكم. 2006 البرتغال وهولندا أشرسوا مباراة في تاريخ كأس العالم. إذا كانت هناك مباراة استحقت أن توصف بالمعركة فهي بلا شك المواجهة التي جمعت البرتغال وهولندا في ثمن نهائي مونديال ألمانيا 2006، مباراة دخلت التاريخ باسم معركة نورنبرغ. على أرضية ملعب نورنبرغ لم يكن الصراع على بطاقة العبور إلى الربع النهائي فقط، بل كان صراعا بدنيا وعصبيا تجاوز كل التوقعات. ورغم فوز البرتغال بهدف دون مقابل فإن النتيجة لم تكن هي الحدث الأبرز، بل سيل البطاقات الذي أغرق المباراة. الحكم الروسي فالنتين إيفانوف أشهر 16 بطاقة صفراء و4 أوراق حمراء في رقم قياسي لم تشهده أي مباراة في تاريخ كأس العالم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. المنتخب البرتغالي نال 9 بطاقات صفراء وانتهت المباراة بطرد كوستينيا وديكو بعد حصول كل منهما العنظرين. أما المنتخب الهولندي فتلقى 7 بطاقات صفراء إضافة إلى طرد خالد بالحروز وجيفاني فامبركورست. ولم تتوقف الإثارة عند صفيرة النهاية إذ تعرض الحكم لانتقادات حادة من وسائل الإعلام العالمية، بل إن رئيس الفيفا نذاك جوزيف بلاتيرا أثار الجدل عندما صرح بأن الحكم كان يستحق أن يشهر بطاقة الصفراء لنفسه بسبب إدارته للمباراة قبل أن يتراجع لاحقا ويعتذر عن ذلك التصريح. لقد كانت مباراة لم تحسن فقط بالأهداف بل كتبت في سجلات المونديال باعتبارها أكثر مباريات كأس العالم شراسة من حيث عدد البطاقات، وستظل معركة الأوروبية واحدة من أكثر المواجهات إثارة وجدلا في تاريخ اللعبة. مع تحيات هادي السياري.
7: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
10: بداية من 29 جوان
11: شبكة صيف 2026.
12: شبكة جديدة بألوان الصيف.
11: بألوان الصيف.

0: ويكاند عالكيف، ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: سلامتكم الناس كل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على الكيف. إن شاء الله تكونوا عاملين كيف مع ارتفاع درجات الحرارة، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحياتي للجميع وين ما كنت تتابعوا فينا انطلاقتنا من توا حتى الثمانية متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله ثنية زينة للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، للناس اللي حتى الراديو وخاصة تستمع لي موجات الأفام، حتى للناس اللي في ديارها اللي ممكن بدات العشوية عندهم. أكيد الويكاند عندنا بدات سبت وحد، إن شاء الله نساق ماراتوني بامتياز. إن شاء الله الناس الكل تكون بصحة جيدة وبخير، وإن شاء الله معاكم نواكبوا مختلف التظاهرات الثقافية في جهات الجنوب الشرقي في تونس عموما، وأكيد في متابعة لكل المستجدات اللي تخص المهرجانات، وخاصة نعرفوا صحيح بدينا في نسق الصائفة وبرشا من الناس أكيد في المتابعة لأخبار المهرجانات. وشفنا أن الدوات الصحفية لعدد من المهرجانات الكبيرة، إن شاء الله كل مرة باش نذكركم بموعد مهرجان انطلاقا من مهرجانات كبرى عندها تاريخ كبير مع الجمهور التونسي وخاصة مع الجمهور العربي. برنامج الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي إن شاء الله باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل كيف كيف مهرجاناتنا في الجنوب الشرقي، وديما نعرفوا الصيف حافل بالمهرجانات بالتظاهرات بالمناسبات الخاصة. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل، خاصة لتلاميذ البكالوري اللي نعرفهم في دورة المراقبة يستغلوا سبت وحد للمراجعة. إن شاء الله بالتوفيق ليهم العودة، وإن شاء الله دورة الأبطال وبإذن الله مربوحة إن شاء الله. يلا فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم. أحسن حمدي في الإخراج التقني، تحياتي ليك أحسن، أهلا وسهلا زملائنا في غرفة الهاتف اللي باش يستقبلوا تليفوناتكم كالعادة على 75 870 900. ما تنسوش مستمعينا اللي الرقم هذا مخصص باش نرجعوا فيه على موضوع المهرة وتربية الحصان والفارس والفرسان وتربية الفروسية والغرام خاصة برياض الفروسية. كعلاش كل مستمعينا حضروا روحكم لكل هذه التفاصيل، وخاصة للحكم للعبر للأشعار وما قيل عن الخيل والبيداء، وتعرفون ياها كالقصيدة المعروفة الشهيرة، لكن اليوم نختص أكثر الحقيقة في معرفة خصوصيات تربية الخيول. تحياتي لكم الناس الكل، عفاف البرهومي معكم من أمام الميكروفون، ونقولكم إن شاء الله نعدوا عشوية طيبة، أكيد العشوية ما تحلى كان بالإيقاعات. مرحبا بكم.

وأكيد البداية بالطربي. صباح فخري نبدأ به مشوارنا اليوم 5:13 هذا توقيتنا مباشرة من استديوهاتنا بإذاعة التطاوين. إن شاء الله معاكم باش نعملوا جولة في مختلف التظاهرات وخاصة التحضيرات وأكيد ما كشفت عن هيئات المهرجانات الصيفية لما تحدثوا على مهرجانات دولية في مختلف ربوع تونس. أكيد باش نبدأ معاكم الحقيقة بأول مهرجان الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي اللي تقريبا نهار الجمعة أمس تحديدا تم الكشف عن تفاصيل برمجة الدورة 50 اللي باش تلتئم إن شاء الله من 10 إلى 25 جويلية القادم وتتضمن 10 سهرات من بينهم 7 من تونس. وين أكد مدير المهرجان سي مختار بالعاتق إنه الدورة هذه باش تشهد برمجة 10 سهرات وتفتتح بعرض الفنانة التونسية شيمة الهلالي وتختتم بعرض الزيارة لسامي اللجمي اللي تعودنا به ديما عامل هيك الحقيقة محبة كبيرة من قبل الجمهور. والعرض هذا رغم تواجده لسنوات في عدة مهرجانات ولكن لليوم مازال محافظ على مكانته في المهرجانات واعتبر الدورة هذه استثنائية وين وضح أن البرمجة الاستثنائية لا فقط من حيث الميزانية المحدودة البالغة قيمتها نحو 600,000 دينار بل استجابت لانتظارات أبناء الجهة ممن عبروا عن تطلعهم لحضور فنانين التوانسة من أنماط فنية متنوعة هذا حسب تعبيره بطبيعة وين وضح أن القائمين على المهرجان كانوا يحبوا يعملوا هيك برمجة فيها أسماء فنية دولية هامة إلا أنه تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم من وزارة السياحة لأكثر من سنتين خلى الأمور تصعب شوية الحقيقة وين وعد بالمناسبة أنه باش تكون برمجة المهرجان في سنة 2027 استثنائية باش تستجيب لما يطلبه الجمهور كيف في تقديمه بطبيعة لعدة أسماء فنية عالمية أكد أنه عن تبديت الاتصالات مع عدة أسماء فنية عالمية وتم خلال الندوة الصحفية تقديم لمحة عن الفيلم الوثائقي اللي باش يقع عرضه في السهرة الافتتاحية ويلخص مختلف المراحل اللي مر بها بطبيعة المهرجان منذ تأسيسه على اعتبار أنه مهرجان عريق تبارك الله 50 دورة مش شوي. وفي تقديمه للفيلم هذا أشار أنه المخرج فوزي الشلبي إلى أنه الوثائقي هذا باش يتناول تاريخ وذاكرة دقة من خلال عرض تفاصيل تاريخية وشهادات حية كما بين أيضا أن العمل هذا عنده هدف كبير هو توثيق وحفظ الذاكرة الجماعية كما تعرفوا ديما الأفلام الوثائقية هي الحقيقة تعتبر بادرة أولى من نوعها أنه نرجع شوي هيك للتاريخ ونسرد قصة وحكاية مهرجان دقة هيك اختاروا هيئة المهرجان أنه باش يبدو بهذا الفيلم وأشار في السياق نفسه أن مهرجان دقة باش يعيش على واقع دورته الخامسة واللي عرف ثلاث فترات بدءا من سنة 1920 وإن كان الفضاء للمسرح ثم فترة السبعينات اللي تحول فيها من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي والفترة الثالثة بداية من 2015 مع بداية انخراط الشباب في التفكير والتنظيم واستثمار طاقات الشبابية المساهمة بطبيعة في مزيد إشعاع مهرجان دقة الدولي. على كل حال نحن نتمنى دورة تكون موافقة بالنسبة لسهرة الافتتاح حسب البرنامج اللي تم الكشف عليه في الندوة الصحفية البارح. نهار الجمعة 10 جويلية باش يكون عرض للفنانة شيمة هلالي، السبت 11 جويلية عرض بابا نويل للفنان صابر الوسلتي، الأحد 12 جويلية عرض موسيقي للفنان مرتضى الفتيتي اللي حبوه برشا الشباب، الأربعة 15 جويلية عرض لتمسين اليوت من المملكة المتحدة وطارق الأزهري من مصر، الجمعة 17 جويلية باش يكون عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر، نعود تاريخ الجمعة 17 جويلية، السبت 18 جويلية عرض تونس ونص أو تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، ونهار 3/21 جويلية القادم عرض طربي للفنان القدير لطفي بوشناق، نهار الجمعة 24 جويلية إن شاء الله بيكون عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر الشقيقة، وسهرة الاختتام نهار الجمعة 25 جويلية عرض الزيارة كما تحدثنا من شوي للفنان سامي اللجمي. إن شاء الله بالتوفيق لكل طبعا المهرجاناتنا في الجنوب والشمال الحقيقة، ولكن الحديث كثير زاد على مهرجان الحمامات الدولي مهرجان قرطاجة ونرجع عليهم بعد شوية أكيد بالإيقاعات. نوصل معكم ما تغيروش المجرى عيننا.

أكيد الفنان محمد الجويني إن شاء الله لما لا نشوفوه عفوا في مهرجان زادة في كل ولايات تونس على اعتبار ما قدمه في الفترة الأخيرة من نجاحات كبيرة الحقيقة في مجموعة من الأغاني ولا محبوب الجماهير هو من قبل اللي يحبوه المستمعين ولكن ننتظر برمجته زادة في مهرجانات دولية على شلاي كما الفنان رؤوف ماهر وغيرها من الأسماء اللي يستحقوا الحقيقة طبعا تواجدهم في المهرجانات باش نهزكم مباشرة إلى برنامج الدورة 60 لمهرجان الحمامات طبعا باش ينطلق من 11 جويلية إلى 13 أوت القادم 2026 بالطبيعة من خلال برنامج يضم 32 عرض موزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين عفوا من 12 دولة كما تونس لبنان فلسطين الجزائر المغرب مالي تركيا إسبانيا البرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي ما يلي برمجة الدورة 60 باش ناخذ الحقيقة أبرز العروض باش نبدأ لكم بالافتتاح 11 جويليا باش يكون عرضي فيلم الهاري بيت لوفاء الطبوبي من تونس 12 جويليا ظافر يوسف فيلم لشيراز تونس 13 جويليا ياسمين حمدان من لبنان 14 جويليا مهدي الملهي بعرضه بمشاركة رنا زروق وهيثم هلال ومهدي العنلاني ولسعد السندي من تونس 15 جويليا بيبي من إسبانيا 17 جويليا نور عرجون وسليم عرجون إن شاء الله طبعا عرض من تونس 18 جويليا الفنانة يارا باش ترجع طبعا تعرفوها الفنانة يارا اللبنانية باش تكون حاضرة 18 جويليا 19 جويليا لباس لسليم بن صفية سينوغرافيا نادي الكعبي لينك ومن تونس بتبيع المشاركة نمشي بكم شوي لمشاركات فلسطينية فرج سليمان باش تكون حاضرة 23 جويليا مارسيل خليفة بتبيع في البالي أغنية من لبنان البرمجة باش تكون للسهرة متاعه إن شاء الله نهار 24 جويليا القادم شكري بوزيان باش يكون حاضر في سهرة 25 جويليا بالمهرجان نمشي لنوردو سهرته باش تكون بتاريخ 27 جويليا نمشي بكم شوي للسهرات المبرمجة الأجنبية بطبيعة ماريزا من البرتغال باش تكون نهار 1 أوت نمشي بكم شوي الإيطاليا ماريو بيوندي 2 أوت باش يكون مبرمج في السهرة دي نزار السيدي جاكراندا طبعا السلسلة دي باش تكون حاضرة نهار 5 أوت ملحم زين من لبنان الفنان المعروف 6 أوت سهرة نتاعو باش تكون إن شاء الله نجاة عتابو إيه نعم باش ترجع إن شاء الله من المغرب تكون حاضرة في تونس نهار 8 أوت السهرة إن شاء الله باش تكون بالطبيعة في هذا التاريخ سندي لطي من لبنان سهرة باش تكون بتاريخ 9 أوت الفنان آدم سهرته إن شاء الله باش تكون نهار 11 أوت تحديدا 11 أوت 10 أوت هي سهرة هما لسيرين قنون من تونس ولكن آدم إن شاء الله باش يكون حاضر في سهرة 11 أوت روضة العشاق لمعز العاشوري بتاريخ 12 أوت وصوفيا صادق ختامها مسك مع السهرة الفنانة صوفيا صادق نهار 13 أوت هذه برمجة الحقيقة اختصرت لأنه برشا فنانين كما جوزيف عطية نهار 22 جويليا باش يكون حاضر إن شاء الله في المهرجان أكيد نحن باش تكون لنا مواعيد إن شاء الله هيك للتذكير بمختلف السهرات للناس اللي تحب تحضر وتكون حاضرة في مختلف هذه السهرات فحاولت نختصر على أبرز السهرات الموجودة في مهرجان الحمامات الدولي أكيد معاكم باش نمشوا بعد شوية لمهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا شنو جديد فيه لأنه يظهر لي وزارة الشؤون الثقافية برمجت حاجة جديدة بعد شوية نعطيكم التفاصيل عليها وكيف كيف باش نتحدثوا على جديد المبدعين وخاصة لما تحدثوا على قصر العبدلية بالمرسى اللي أيضا يستعد في بداية شهر جويليا لاحتضان الدورة العاشرة لتظاهرة ليالي العبدلية خليكم معنا بعد شوية نرجع حديثنا ثقافة فن مهرجانات مواعيد ثقافية.

ورجعنا معكم مستمعينا. تحية للناس الكل. توقيتنا 35 دقيقة. أكيد برشا من الناس في الاستماع واللي ما زال كيلتحق بينا. مشوارنا بدينا به الخمسة نوصلوا به حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم الناس الكل. أنتم على موجات إذاعة تطاوين. نمشوا بكم لسبيتلا ولاية القصرين وين أكد مدير مهرجان العباد للدولي بسبيتلا سي عمري زويوي في تصريح إعلامي أن وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن أحداث مهرجان وطني للراب بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين، وين أوضح أنه الدورة الأولى لهذا المهرجان باش تنتظم بالمسرح الأثري بسبيتلا من 8 إلى 14 أوت 2026، وباش تنتظم وباش يتم تنظيم عروض يحييها أبرز فناني الراب في تونس، وتعتبر سابقة أولى من نوعها بالنسبة لولاية القصرين. نمشي بكم للقصر العباد كما قلنا قصر العبدلية عفوا بالمرسى اللي باش يحتضن إن شاء الله الدورة العاشرة لتظاهرة ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية المقبل، يعني بداية الشهر هذا إن شاء الله باش تنطلق هذه التظاهرة. نعرفوا ديما المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية من أكثر المراكز اللي يحتضن تظاهرات ثقافية وسهرات ليلية متنوعة الحقيقة بين الطربي بين الفن الملتزم. وأكيد دورة هذه تقترح برنامج ثقافي فني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الطربية، المسرح العرائسي الموجه للأطفال، أيضا الأنماط الموسيقية الحديثة اللي تعتبر متنفس بالنسبة لمتساكنية الضاحية الشمالية بتونس وزوارها، خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي وعودة التونس بالخارج. ويفتتح المهرجان سهرته نهار الجمعة 3 جويلية بعرض فني تحيي الفنانة آية دغنوش الفنانة الشابة اللي صوتها مميز الحقيقة. فيما بعد باش نسمعوا وباش تكون فما سهرة موالية سبت 4 جويلية عرض فني بتوقيع الفنانة محرزية طويل واللي تعرفت بصوتها الطربي الممتاز زادة ومشاركتها العربية، وإن خصصت زادة الهيئة التنظيمية سهرة الأحد 5 جويلية بالكامل للأطفال من خلال يوم عرائسي للأطفال اللي ضمن عرض مسرحي للعرائس اللي ينطلق في توقيت استثنائي عند الساعة 7:30 مساء، يعني للطفل نصيب كما يقولوا. فإن شاء الله أنتم مع موعد الأحد 5 جويلية مع العرض الخاص بالأطفال. تتواصل الفعاليات نهار الاثنين 6 جويلية مع عرض موسيقي يحمل عنوان جاز فوياج كنتات للفنان أحمد عجابي، وبعد يوم راحة مبرمج للثلاثاء 7 جويلية يستأنف المهرجان نشاطه نهار الأربعاء 8 جويلية بعرض فني للفنانة نور قمر الفنانة صغرونة اللي نسموها متحدية الوسط الفني على اعتبار صغر سنها، ولكن قاعدة هيك تجتهد أنها بشكون حاضرة في مهرجانات ذات قيمة وعندها جمهورها. قصر العبدلية نعرفه ديما عندها جمهور نوعي، كعليش ديما معناتها عندها المشاركات هذه عندها قيمة كبيرة. وبعد تختتم الدورة نهار الخميس 9 جويلية بالعرض الموسيقي التانجو العربي بقيادة الموسيقار محمد علي كمون. وبطبيعة نذكروا أنه جميع السهرات الفنية الموجهة للعموم تنطلق في تمام الساعة 10 ليلا بحديقة قصر العبدلية بالمرسى المعلم الأثري والتاريخ العريق اللي عندها زادة خصوصية معمارية جمالية فريدة من نوعها الحقيقة. حتى في مستوى العرض والإضاءة ديما تكون هيك سهرات للناس اللي تحب الترابية تحب الأجواء نقوله نحن ذات هيك ذوق نوعي. فإن شاء الله تكونوا حاضرين بداية من 3 إلى 9 جويلية القادم. بعد شوي باش نذكركم بمهرجان جيبس الدولي وقتش باش يكون شيء مختلف في العروض اللي برمجت، خاصة أنه شفنا في الفترة الأخيرة انعقاد جلسات خاصة بهذا المهرجان الدورة 40 لمهرجان جيبس الدولي.

بعد ما سمعنا أذين الفارس غزالة الضيعة وأكيد برشا إيقاعات في انتظاركم, نحييكم الناس الكل, برشا إيقاعات الحقيقة باش تسمعوها اليوم مختلفة ومتنوعة, نحاولوا هيك نرضوا فيها الأذواق الكل اللي تحب طرب يكون في الاستماع. أيضا للفنان أبو بكر سالم في أغنية سري حبي فيك غامض اللي أكيد باش نسمع بعد شوية إن شاء الله إيقاعات أخرى, لكن خليني نرجع بكم شوي لمهرجان جابس الدولي اللي إن شاء الله باش ينطلق نهار السبت 26 جويلية, فعاليات الدورة 40 لمهرجان جابس الدولي وباش تتواصل إلى غاية 16 أوت بمعرض جابس الدولي بطبيعة الحال, وباش يتم افتتاح هذه الدورة اللي نتحدث اليوم على برمجة 17 سهرة فنية بالعرض الفرجوي تروز لتختتم بسهرة فنية للفنان رؤوف ماهر اللي سبق ليه المشاركة في هذا المهرجان في دورات سابقة بطبيعة. فيما يلي تفاصيل هذه البرمجة ركزوا معايا بالكده, 26 جويلية قلنا سهرة الافتتاح بالعرض الفرجوي تروز, هيك اختاروا اسم العرض تفاصيله, وأكيد معناتها للجمهور الوفي لمهرجان جابس تنجموا تكونوا حاضرين في سهرة 26 جويلية وتكتشفوا تفاصيل هذا العرض. 27 جويلية العرض المسرحي بيك بوسة لوجيه الجندوبي اللي شفنا العرض المسرحي اللي فيه برشا طرافة, في برشا ضحك الحقيقة, وفي برشا نقد وسخرية من برشا قضايا في الواقع اللي تقدمها بأسلوبها وستيلها وجيه الجندوبي كما تعودتوا بها. السهرة هذه باش تكون نهار 27 جويلية القادم. 28 جويلية إن شاء الله مش يكون العرض الصوفي الفرجوي زيارة, كيف كيف 30 جويلية عرض سوتو, نمشي 31 جويلية عرض فيزا لكريم الغربي, 2 أوت للسهرة للفنان هشام سلام, و3 أوت إن شاء الله سهرة مع بيلينكس وسنفرا لمحبي الراب بطبيعة, 4 أوت باش يكون عرض فلاش باك, 5 أوت عرض للفنانة لبنى نعمان ومجموعة أجراس لعادل بوعليك كما تعودتوا بلبنى وعادل بوعليك في ثنائيات خاصة شوي, ولا الحقيقة جو من الفن الملتزم, واللي أكيد أنا متصورة باش يكون حاضر فيها زادة مجموعة من الأغاني الجبسية بامتياز. كيف كيف 6 أوت عرض علاء الفنان الراب واللي يحبوه برشا الشباب, 9 أوت مسرحية 10 سنين عرس, 10 أوت إن شاء الله 2025 خلينا نقوله عرض للأطفال, عرض مخصص للأطفال, في انتظار إن شاء الله ناخذ آخر المستجدات بتبيع على هذا المهرجان اللي هذه فكرة بتبيع على المهرجانات أو خلينا نقوله على السهرات عفوا اللي كانت تبرمجت في السنة الفارطة, في انتظار ما بش تقول لي السهرات القادمة والدورة الحالية, لأن نعرفه فما تحضيرات حثيثة لهذا المهرجان إن شاء الله. السهرات اللي كانت تبرمجت 17 سهرة فنية الحقيقة معناتها تعبر على حاجة بركة, فما تنوع, فما محاولة لإرضاء مختلف الجمهور اللي يطلب السهرات الفنية هذه, ولكن ديما يبقى القرار الأخير لجمعية المهرجان ولهيئة المهرجان, رغم اللي فما جدل كبير الحقيقة في الفترة الأخرانية على كيفاش أنه يتم برمجة مبالغ كبيرة بالنسبة للمهرجانات خاصة قرطاج والحمامات, ولكن تبقى المهرجانات الجهوية والموجودة في مختلف جهات تونس محرومة من برشا أسماء كبيرة. هذا طبعا الجمهور اللي حلل في طريقة توزيع بطبيعة الحال الميزانية, علاش يتم اعتماد مهرجانات ديما بنفس النسق, معناتها تاخذ دعم كبير بالنسبة لحضور أسماء كبيرة وينحرم الجمهور, خلينا نقوله بين قوسين ولا حتى بيهم بطبيعة, الجمهور في الجهات الداخلية من أسماء كبيرة, معناتها يقول لك علاش لا ما تكونش الاسم الفلاني أو الاسم الفلتاني يكون حاضر بطبيعة الحال في مثل المهرجانات هذه. على كل هو يبقى مجرد أراء ووجهة نظر وكل واحد كيفاش يفسرها, إن شاء الله باش نعملوا جولة بإذن الله خلال الصيف هذه مع مختلف مديرية المهرجانات إن شاء الله يوضحونا مختلف النقاط هذه والاستفسارات اللي بطبيعة الحال إن شاء الله معناتها نسألها ونلقوا الإجابة بطبيعة. حبيت نتحدث فقط على ما تحدثت فيها الفنانة التونسية أية دغنوج اللي تحدثت عن اختيارها لإحياء سهرة افتتاح الدورة المقبلة لمهرجان بنزرت الدولي والمقرر إقامته يوم 16 جويلية 2026. يعني هي تحدثت في لقاء إعلامي لها عن معناتها فرحتها الكبيرة بالثقة اللي أعطوها لها الاختيار لسهرة الافتتاح, هو شرف كبير لي وأتمنى أن أكون في حجم هذه المسؤولية اللي كلفت بها. صحيح ومهرجان بنزرت الدولي مهرجان عريق عنده جمهور وفي جدا ونعرفه خاصة في الصيف ديما يكون
الموعد مع الجمهور الحقيقة معناتها موعد استثنائي، فإن شاء الله تكون الفنانة آية دغنوج حاضرة وصوتها التونسي يعجب الجمهور، وخاصة نعرفه ديما في الصيف وخاصة في مهرجان بنزرت الدولي الحقيقة جمهور صحيب برشا. كيف كيف فما حديث على موعد مرتقب مع الفنان لطفي بوشناق، وفما أسماء الحقيقة مقترحة لمهرجان بنزرت. هتون شوفوا كل مرة هيك كل ما تطلع فما أسماء حكاوا عليها وتحدثوا عليها، أكيد باش نرجع عليها بعد شوية. باش نحكي لكم على زوز فنانين معروفين في الفن الشعبي باش يكونوا حاضرين في مهرجان قرطاج وتحدثوا على تحذيرهم لهذا المهرجان. خلينا ساعة نسمع ونغم من عندك أحسن، وبعدها نرجع للتفاصيل أخرى وحديث على المسرح الأثري بقرطاج وشو باش يحتضن في واحدة من أبرز السهرات الفنية المنتظرة لهذا الموسم إن شاء الله.

يلا تحياتي لكم الناس كل وين ما كنت تتابعوا فينا. توقيتنا 5:47 دقيقة. إن شاء الله تكون الإيقاعات هذه منستكم من ما كنتوا فتحين الراديو في السيارة الخاصة ولا في الدار ولا في أي مكان تلتقطوا موجات الإذاعة في المقاهي في الفضاءات العامة. نقول لكم ربي عاونكم. تحية كبيرة كبيرة برشا المستمعين لكل ما يعرضونا كل ما جينا هيك تحياتهم وكلامهم إلا ويفرحنا برشا ويخلينا نتحمل مسؤولية كبيرة الحقيقة تجاه كل ما قدموه. إن شاء الله يا ربي ديما نقدم لكم الإضافة ونخليكم ديما على باج مع مختلف المستجدات الثقافية في جهتنا في تونس. قبل ما نمشي لزوز أسماء كبيرة في الفن الشعبي وعندهم جمهورهم لما تحدثوا على الفنان الشعبي سمير الوصيف وفوزي بن قمرة, أكيد باش يجمعهم عارض خاص وباش يتقدم العارض هذا في حفل خاصة بالمسرح الأثري بقرطاج. أنا حبيت نرجع شوي الحقيقة لولاية مدنين وين صرح مؤخرا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين سي طارق المحضاوي على أنه من المنتظر عودة مهرجان جربة أوليس خلال هذه السنة بعد سنوات من التعطيل. كان تذكروا بالقداء مهرجان ذو قيمة كبيرة وتحدثنا كثيرا على أسباب غياب هذا المهرجان اللي اليوم يطالب الجمهور بعودة مهرجان أوليس الدولي, وأكد معناتها فما احتمال أنه باش يرجع, وأضاف أنه الاستعدادات للمهرجانات والتظاهرات الصيفية انطلقت بشكل مبكر بمختلف معتمديات مدين بهدف تقديم طبعا برامج ثقافية فنية ترتقي إلى تطلعات الجمهور. كما تعرفوا ديما التحضير والنسق إن شاء الله نواكبه أيضا ما سيبرمج إن شاء الله في مختلف ربوع سواء كان الجنوب الشرقي ككل أو ولاية مدين بالذات, ولكن ديما نذكر إلي ولاية مدين تعيش على واقع تظاهرة خاصة ومهرجان خاص ومهرجان الشباب اللي تنظمه المندوبية الجهوية بمدنين تحت إشراف بطبيعة وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب مهرجان الشباب بولاية مدنين من خلال 11 تدخل تنشيطي توعوي لفائدة شباب المناطق الداخلية اللي الموضوع اختاروه هو التوقي من العنف والتطرف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي ينطلق إن شاء الله غدوة 28 جوان إلى 9 سبتمبر 2026. يعني تقريبا بشكون هيك مداخلات متوزعة بين مختلف المعتمديات. نذكر 28 جوان معتمدية ابن خداش, النشاط بش يكون 11 جويلية بالمعمرات بمعتمدية بن قردان, 19 جويلية بأركو ميدون جربة, 25 جويلية جدارية جرجيس, 1 أوت الجرف بسيدي مخلوف أجيم البطاحات, و12 أوت القصبة بمعتمدية سيدي مخلوف, وقلالة معتمدية أجيم إن شاء الله بش يكون 20 أوت. هذا طبعا حسب تأكيدات عادل ناجح اللي هو رئيس مكتب برامج الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين. إن شاء الله تكون دورة موافقة. كما تحدث أيضا على الافتتاح كما قلنا بمعتمدية ابن خداش إن شاء الله يكون مع الساعة 6:30 مساء تحت إشراف ولي مدنين وبمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بولاية مدنين, اللي يحتوي البرنامج الافتتاح على كرنفال الشباب ومعرض الفنون التشكيلية من إنتاج دور الشباب بولاية مدين. كيف فما عرض سمعي بصري لأهم الأعمال والبرامج بدور الشباب بمدين, وأيضا عروض فنية مسرحية موسيقية, أيضا كورال الشباب رقص عصري, صناعة المحتوى من إنتاج أيضا مؤسسات الشباب بولاية مدين. فما جوائز زادة ومسابقات وحفل موسيقى. إن شاء الله بالتوفيق لهذه الدورة مهرجان الشباب بولاية مدين 2026. نمشوا للإيقاعات وبعدها نرجع نحكي لكم على الحفل الخاص بالفنان فوزي بن قمرة وسمير الوصيف بطبيعة. يلا

تحياتي لمحبي الفن الجزائري, واكيد ان شاء الله فما اسماء هيك باش تكون حاضره. نعرف ديما فما شركات, فما فنانين قاعدين يخدموا ديو بين الفن التونسي والفن الجزائري, ولكن يبقى محبي الفن الشعبي عند جمهوره الخاص بطبيعه الحال, وين يستعد ركح المسرح الاثري بقرطاج لاحتضان واحده من ابرز السهرات الفنيه المنتظره للموسم هذايا اللي باش يجمع زوز فنانين شعبيين, فوزي بن قمره وسمير الوصيف, في عرض مشترك يحمل عنوان أم السفساري. تذكره الأغنية وبنت الحي وخيانتك وكي هذيك هي. اختار العنوان هذا يجمع بين ريبورتوار كامل للفنان فوزي بن قمرة وريبورتوار وأرشيف ومجموعة من الأغاني المعروفة برشا, أبرزها أغنية بنت الحي للفنان سمير الوصيف, اللي باش يكون إقامة هذا الحفل إن شاء الله نهار الأحد 5 جويلية 2026 في حفلة خاصة. وخلال حضور الإعلامي بطبيعة كان تحدث فوزي بن قمرة عن كواليس هذا العمل اللي يعتبره استثنائي واللي يعتبره معناتها في قيمة مهرجان قرطاج. على كل حال وعد الجمهور بعرض مغاير ومتطور شوي مقارنة بالمواسم السابقة, واللي كانت تفكروا معناتها فما الحفلة اللي تعدت وكانت فما تفاعل كبير مع الحفلة هذه, وكما فما زاد انتقاد لمستوى العرض المقدم, يعني فما جمهور راضي وثم جمهور مش راضي. على كل حال يبقى ديما هو عمل فني قابل للانتقاد, لكن حسب تأكيدات الفنان فوزي بن قمرة تحدث أنه الحفل باش يكون معناتها في ذاكرة الفن الشعبي التونسي, باش يكون احتفالية إن شاء الله معناتها اعتزاز بالقديم وبالموروث واعتزاز بمواكبة العصر زادة مع الحفاظ على الهوية الموسيقية التونسية كما تحدث هو. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق لهم, يبقى ديما كل واحد كل جمهور عنده فنانين اللي يعجبوه واللي يتبعهم واللي يطلبهم, كما زاد في الجنوب الشرقي فما برشا أسماء الحقيقة عندهم جمهورهم الخاص. أنا هيك تقريبا نصر معكم لنهاية الساعة الأولى من ويكاند على كيف, اللي تعتبر الويكاند الختامية في الشبكة الحالية, في انتظار إن شاء الله شبكة جديدة باش نكون حاضرة معاكم في نفس الموعد من 5 للـ8 متاع الليل, ولكن بين ساق صيفي بامتياز إن شاء الله نعدوا صيفية هايلة وممتازة, وإن شاء الله بداية اليوم باش نكون بمنوعة جديدة إن شاء الله ريت النجمة اللي هي بيدا معناتها البرنامج هذا كالعادة في متابعة لكل العادات والتقاليد, وطرح لموضوع يخص عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس والمناسبات ومواكبة كالعادة للحفلات والأعراس. فإن شاء الله هيك حفل وعرس, ولكن بتصور ليلي وسهرة ليلية إن شاء الله باش يكون نهار الاثنين معايا بإذن الله مع الجمهور مع المستمعين. يلا استنونا إن شاء الله هيك نحضر لكم مادة حلوة إن شاء الله مع المستمعين باش تكونوا حاضرين أنتم ذو أولوية في هذا البرنامج, لأن يهمنا برشا رأيكم, يهمنا برشا مشاركاتكم, خاصة لما نتحدث على الموروث وعلى العادات والتقاليد. نخلوا الموسيقى لنشرة الأخبار بعد الزملاء في نشرة الأخبار إن شاء الله نرجع معكم بالإقامة قاعات بالمواعيد, واعتبروها الحصة هذه ريكاب يعني تقريبا لأبرز التظاهرات, وباش نرجعوا إن شاء الله على تظاهرات تخص ولاية تطاوين, انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمرتقى أرتيستا للنساء المبدعات, كيف كيف باش نرجعوا على مواعيد أخرى اللي خلوكم ديما مواكبين لكل ما هو جديد. زادة باش نرجعوا للتغيرات المناخية, وخاصة نعرفوا في الفترة الأخرانية ديما همنا برشا أن نتبعوا ما يحصل في العالم. الحقيقة فما خبير يقول موجة حر باش تضرب ألمانيا بعد ما كان في فرنسا بعد تسجيل درجات قياسية في أوروبا. نرجع للموضوع بأكثر تفاصيل بعد نشرة الأخبار, ما تغيروش الموجة راجعين إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السادسة مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. ملتقى علمي حول الأمراض الصيفية والعرضية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين، وفي تطاوين انطلاق المهرجان الشبابي في دورته الثانية. الأعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. وفي العالم، حزب الله يرفض الاتفاق الإيطالي بين الكيان الصهيوني ولبنان. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت صباح اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فعالية والملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية الذي ينظمه المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين بمعية الإدارة الجهوية للصحة بمدنين وبالاشتراك مع الجمعية التونسية للطب الأنعاش. تفاصيل أكثر يقدمها رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي بمدنين الدكتور سامي الميلوشي في متابعة للزميلة هادية جاري السويعية.
3: الموضوع نتاع الملتقى هذا هو كيفية التكفل بالحالات الاستعجالية الموسمية خاصة في الصيف، والحالات العرضية للأكسيدون، كيفاش نتصرفوا قدامهم، كيفاش نجموا نمنع المريض في الحالات اللي تكثر في الفترة هذه نتاع التنقلات ونتاع الصيف. الببليك في بالشكون هم جميع أطباء القطاع العام والخاص، الخط الأول خاصة، والطب الاستعجالي والإنعاش في جنوب الشرقي بصفة عامة. الحمد لله اليوم حضور من ولاية مدنين كافة معتمديات تجربة جديدة من خداج بن قردان، ومدنين كذلك تم برشا حضور أطباء من القطاع العام والخاص، عديد الحصص العلمية يأسسها خبراء وأساتذة جامعيين جاءوا من كافة المدن التونسية، رؤساء أقسام وأكاديميين. المواضيع معناتها المطروحة تهم الحالات الاستعجالية الموسمية، كيما معناتها ضربة السخانة، كيما الشياح من الماء، كيما الاكسيدون، كيما لسعة العقرب، وإلا معناتها عديد الحالات الاستعجالية الأخرى. وكذلك ثم ورشات تطبيقية خاصة بالحالات الاستعجالية القصوى كيما التوقف القلبي والرئوي الحاد. دونك إن شاء الله المنفعة باش تكون مضمونة، والهدف هو مصلحة المريض ومصلحة المواطن في كافة أرجاء البلاد التونسية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
2: احتضن مركز جرجيس الذكية يوما أعلاميا خاصا بدورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 للتعريف بأفاق التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري وبالمنح الجامعية الخاصة بالدراسة بالخارج. ابتسام بن عثمان مستشارة في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعية تحدثت في هذا الإطار لزميلة شعلة المشعية.
4: المسار التعليم العالي العسكري هو مسار موازي للمسار الجامعي، يعني انك انت تجم تقيد في المسار التعليم العالي العسكري وتقيد في المسار الجامعي العادي اللي تابع وزارة التعليم العادي والبحث العلمي. في المسار هذايا باش نلقاو ثلاثة اكاديميات ومدرسة الصحة. ثلاثة اكاديميات باش نبداو باكاديمية طيران في برج العامري، والاكاديمية البحرية بمنزل بوركيبة، والاكاديمية العسكرية بفندق جديد. الاكاديميات هذيا تعطي الناجح الجديد تعليم متميز جدا، ويفضي هذا التعليم إلى إما تكوين هندسي، معناها مهندس إن كان في الطيران وإلا في الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية وإلا في العلوم العسكرية، وعدة إجازات، وكذلك إجازة في الصحة العسكرية اللي هي التمريض والتبنيج والإنعاش في باب سعدون. التعليم هذا عنده خصوصية أنك ما تجم تتعديله إلا ما تعدي اختبار تاع 3 أيام، فيه الجانب النفسي والجانب الرياضي، وفيه زادة كيف برشا اختبارات متعلقة. إذا كان نجحت في الاختبار عندك الحق باش تتعدى، وكي تتعدى تكون رتبت الاختصاصات، معناها دخلت على المنصة اللي هي تحل من نهار 23 جوان حتى 19 جويلية، وهي خاصة بالناجحين في الدورة الأولى فقط.
2: تنطلق الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهيبة، وتتضمن جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والطفولة بتطاوين مختار الربعوي، في متابعة أمنها زميل خميس بوبتن.
5: ينطلق المهرجان اليوم بمنطقة ذهيبة حيث هناك قافلة تنشيطية يؤمنها مجموعة من المنشطين والمديرين بشراكة مع نادي الأطفال بذهيبة، ثم تنطلق هذه الدورة إلى كل المعتمديات وخاصة المادة والبير الأحمر والصمار وغمراسنا بالمهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026. هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمات الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين.
2: تنظم جمعية نجمة نسائية بتطاوين ملتقى النساء المبدعات، وتضمنت الدورة الأولى من هذه التظاهرة جملة من الفقرات بحضور عدد من النساء الفاعلات والمبدعات في المجال الثقافي من مختلف الاختصاصات، عدد منهن تحدثنا لزميل خميس بوبتان.
6: أنا فخورة برشة بتطاوين وأنا فرحانة بالمرأة التونسية وفرحانة أكثر الحقيقة بالمرأة في تطاوين، وأنا متأكدة اللي الثمار هذية مازلنا باش نقفوه الأجيال اللي توريتها أنا البارح بين 5 سنين و12 سنة. الحقيقة قمة الفرحة وقديش هم متوازنين وقديش هم بالحق فيهم دي تالون ومبدعين. أنا متأكدة لهذا ما جاش من فراغ، أكيد فما أولياء تتبع، فما مرأة تدعم وتثقل موهبة صغيرة، فما مسؤولين زادة داعمين للفعل الثقافي والحركة الثقافي. بطبيعة الاحتفاء بالمرأة هو احتفاء بالمجتمع ككل. هنا في أرتيستا احتفاء بحضور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع، تعبر بطرق مختلفة من خلال الشعر، الأدب، المداخلات متعددة الأنواع.
2: تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائية بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها، وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لأحياء مسار الصلح الجزائية. تم أمس الأعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة بالمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. نظم مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس اليوم بتونس العاصمة ندوة وطنية تشاورية تقدم خلالها بجملة من التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس بعد مرور 8 أشهر عن تاريخ إطلاقها. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، وقع لبنان والكيان الصهيوني اتفاقية إطارية بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية تركزت على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر من الفتنة في لبنان، داعيا إلى عدم الانجرار إليها والحذر وضبط النفس في ظل تصاعد الانقسام الداخلي حول الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني. من جهته قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن الهجمة الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وذكرت الخارجية الإيرانية أن إيران قصفت اليوم أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الغارات الجوية الأمريكية على ساحلها الجنوبي. قالت فرنسا إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. هذا وقد أعلنت بوركينا فاسو أمس عن قطع علاقاتها مع فرنسا بعد سنوات شهدت تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. أعلنت الكونغو الديمقراطية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 1200 حالة، منها 304 حالات وفاة وفق بيانات حكومية صدرت يوم أمس. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان، ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

رجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان رؤوف مهر اللي إن شاء الله باش يكون حاضر في عدة مهرجانات في تونس. هذا آخر أعماله الفنية بطبيعة نهديها لكم الناس الكل وإن شاء الله ديما معنا عاملين كيف. تحياتي للناس الأوفياء، الناس اللي مازال كي التحقت بينا تو تو بدينا المشوار من ستة نتاع العشية، من الخمسة ومصلين الستة ومصلين حتى للسبعة والثمانية. مرحبا بكم جميعا وأكيد معاكم إن شاء الله بعد شوية باش نتابعوا كيف نواصلوا في متابعة مختلف التظاهرات والمهرجانات بجهاتنا في الجنوب الشرقي وأيضا في تونس عموما. حبيت نذكر فقط بإعلان كان تحدثوا فيه عدة وسائل إعلام الحقيقة تستعد ألمانيا لموجة حر شديدة اليوم السبت بعد تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا، فيما تتجه بطبيعة الكتلة الهوائية الحارة نحو وسط وشرق أوروبا وسط تحذيرات من أثارها. هذا وفق ما أوردته الهيئة الوطنية الألمانية للأرصاد الجوية، وإن أوضح رئيس الهيئة بطبيعة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن درجات الحرارة بلغت مستوى قياسي جديد عند 41.3 درجة مئوية بالقرب طبعا من مدينة ساربوركن القريبة من الحدود الفرنسية، يعني تقريبا الكتل الهوائية الحرارية اللي عاشتها فرنسا باش تتسرب إلى ألمانيا، واليوم موجة حر عالية جدا. على كل حال نتمنى السلام لجاليتنا التونسية في الخارج، وهذه هي التغيرات المناخية المستقبلية كما تحدثوا عليها برشا من معناتها مختصين في الرصد الجوي. كانت تحدثوا أن اليوم ولا الحديث بشكل خاص على مستقبل العالم في المناخ، لأن فما تغيرات قياسية ولنا لاحظوها في من فترة لأخرى، وفي دول معناتها في دول من زمان من سنوات قديمة ما عاشتش موجات الحر هذه. على كل حال إن شاء الله باللطف وإن شاء الله كل الأمور تتعدى سلامات. أنا معاكم باش نخفوا شوي درجات الحرارة على اعتبار أن اليوم سخونة شوي الحقيقة في الجنوب الشرقي مدينة تطاوين جابس، ولكن إن شاء الله هيك درجات الحرارة بدأت تنخفض شوي شوي لأنها تتراوح تقريبا بين لحد والاثنين بين 34 و33 أو 23 درجة توصل حتى 33، يعني حتى أرجح هذا إن شاء الله يعاون كل تلاميذ كل الإطارات التربوية حتى يعدوا التلاميذ البكالوريا بطبيعة يعدوا الامتحانات أحسن الظروف. معاكم باش نواصلوا بالإيقاعات وبعد شوية باش نرجعوا للموكبات الثقافية.

ورجعنا معكم بصوت الفنان حبيب الجبالي اللي أكيد باش يكون حاضر في حفلاتكم وسهراتكم. وإن شاء الله نقول ألف مبروك لكل من يحتفل بزواجه الفترة هذه, وإن شاء الله الأيامات القادمة قاعد يحضر في روحه, وإن شاء الله بالهنا, إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي, والله لا يحرم حد من فرحة, سواء كان فرحة النجاح ولا زواج ولا أي فرحة كانت, إن شاء الله ربي يوفق الجميع. أكيد معاكم باش نواصلوا في حديثنا على الثقافة والمواكبات الثقافية, وخاصة لما نتحدث على مهرجانات تخص جهات الجنوب الشرقي. باش نبدا بمن ولاية تطاوين. اليوم انطلقت فعاليات الدورة الأولى, أو تقريبا انطلقت أمس رسميا معناتها الدورة الأولى لملتقى أرتيستا للنساء المبدعات بولاية تطاوين, اللي ضم تقريبا يوم تنشيطي كامل بالقاعة المغطاة المرحوم كمال عبد اللطيف, وتحت إشراف جمعية نجمة النسائية والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ومندوبية الشؤون الثقافية. يعني كانوا هما حتى بتواجدهم المباشر كسادة مندوبين أو عدة أطراف وعدة نساء رياضيات مبدعات وصغيرات زادة مبدعين في المجال الرياضي. وأكيد تتواصل فعاليات الدورة هذه اليوم من خلال برمجة هيك تورني سياحي للحاضرين, وإن شاء الله هيك نشوفوا مبدعات عندهم كلمتهم في مثل هذه التظاهرات بمشاركة شاعرات من ولاية تطاوين مدنين وجابس وجبلي أيضا. وشفنا زاد برمجة معرض وورشات للفنون التشكيلية لتأثثها فنانات تشكيليات, بالإضافة إلى أمسيات رياضية نسائية بشراكة بطبيعة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين, بهدف بطبيعة ديما تشجيع الفتيات على ممارسة الأنشطة الرياضية. وش خير من الرياضة, وش خير من رياضة السباحة, وخاصة نحن على بواب صيف يظهر لي برنامج تعملوا برنامج تو. أنا حتى ما يعرفش يعوم يبرمج حصص رياضية خاصة بالسباحة, وهيك حاجة وحويجة منها تتعلم ومنها زادة تعمل كيف وتعمل متعة, لأن الحقيقة هذه الرياضة شفنا في الفترة الأخيرة فما إقبال عليها كان من صغيرات ومن شباب, ولكن لما لا نشوفوا حتى في المسابح البلدية فما حصص تقدم من أكفاء الحقيقة من دي كوتش, وما شاء الله عليهم للأمانة, معناتها قادرين أنهم باش يخلوكم تتعلموا فيسع فيسع. على كل حال برمجوا لصغيراتكم, برمجوا لأنفسكم, علاش لا, ديما خموا على الصغار, خموا حتى في روحكم يا سيدي, وإن شاء الله يا ربي هيك تعملوا برنامج الصيف, لأن من تو لازم نبرمجوا للصيف كل شهرش باش نعدوا فيه, كل نهارش باش نعدوا فيه حسب الميزانية الموجودة. ولما لا ديما تكون فما زاد ورشات وزاد معناتها برامج صيفية للصغيرات, لأما بينهم يقلقوا شوية, راه الروتين يمشي شهر يقول لك صغير بدا حركي أكثر من لازم, بدا

31 دقيقة بعد شوية نهزكم الموضوع آخر وباش ندور الموجة. الموضوع خلينا نقوله نجاحات ميسيلش، نمشوا للنجاحات ونعطوا هيك شوية طاقة إيجابية. مرحبا بكم.

ورجعنا معكم بشيرين اللجمي اللي هبطت من يومين فقط غناية هات خنت حزم غناية في جو الصيف بامتياز. إن شاء الله تسمعوها معنا بطبيعة على موجات إذاعة تطاوين في مختلف المساحات اللي إن شاء الله تهتم بالنوعية هذه من الأغاني اللي فيها شوية كذكرنا باللمة العائلية وإحنا نعيشوها صراحة في الأعراس المناسبات. تشوفوا ديما يقول لك هات خنت حزم ونبدأ. هذه هي الأغنية الجديدة للفنانة شيرين اللجمي. بما أني قلت باش نحكوا على النجاحات اليوم باش نرجع على حكاية تنجم تقولوا طريفة تنجم تقولوا معناتها حكاية غريبة شوية وتنجم تقولوا زادة حكاية خبر باهي لأنه اليوم التلميذ وسام جفال اللي يدرس بمعهد الكتار بقفصة بنجاحه ويتفاجأ بنجاحه في اختبار البكالوريا شعبة التقنية بعد ما تم إعلامه في وقت سابق أنه تأجل لدورة المراقبة. من بعد التلميذ يلقى روحه اللي هو ناجح. كيفاش صارت الحكاية؟ تقدم في وقت سابق التلميذ بمطلب من أجل إعادة التثبت من الأعداد اللي تحصل عليها في اختباري الفيزياء والرياضيات قبل ما يتصل به مصدر من مندوب التربية بقفصة ويعلمه بخبر نجاحه. وكذلك مدير المعهد أكد الخبر هذا. معناتها تقريبا عائلة كاملة ما صدقتش هو بيدا ما صدقش وكان يستعد لإجراء اختبارات دورة التدارك غدوة الاثنين يبدأ غدوة ولكن جه الخبر قبل ما يبدأ في دورة المراقبة. أنا نقولكم لكم التعليق إن شاء الله ألف مبروك ليه ومخيبها هيك الفجعة يقولك تأجلت ومحلاها الفرحة يقولك لا والله صارت غلطة رك نجحت ومكش باش تعدي دورة المراقبة. على كل تعليق لكم.

تحياتي للجميع، وأكيد هذا هو تراثنا موروثنا. الأغنية شهيرة جدا اللي تغنوا بها برشا فنانين الحقيقة، ولكن كل واحد والطابع اللي خليه في الأغنية هذه. على كل حال إن شاء الله يكون عجبكم الصوت اللي قدمناه، واللي برشا من الناس يقول لك معناتها الأغاني هذه سبحان الله كل فنان يعطيها طابعها الخاص. كي تسمعها من القدير خليفة الدريدي مش كما تسمعها مثلا من عفاف سالم، مش كما تسمعها من فنان آخر. على كل هو يبقى كل صوت والطابع اللي يخليه على هذه الأغاني. أنا حبيت نذكر شوي بنشاط إعلامي كان حاضر فيه واحتضنه مركز جرجيس الذكي، اللي كان اليوم الإعلامي هذا خاص بدورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 لتعريف بطبيعة الحال بأفاق التكوين بمؤسسة التعليم العالي العسكري، وأيضا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والهندسية وبالمنحة زادة الجامعية الخاصة بدراسة في الخارج اللي أمنته طبعا ابتسامة بن عثمان مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. نقول إن شاء الله العقبة لتلاميذ دورة المراقبة تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله ربي معاكم وقلوبنا معاكم، ركزوا بالبداية كل شيء يتعدى سلامات بحول الله، واللي مكتب يسير هيك ولا اللي كاتب من عند ربي يسير، مهم نجتهد ونعملوا اللي علينا وخلوا الباقي على ربي. إن شاء الله ديما بالنفسية وثقة في النفس ونفسية تكون عال العال. مثال راه الأبطال ديما يتعثر شوي ولكن في نهاية يسلكوها بحول الله. يلا ناجحين بقدرة ربي، إن شاء الله ربي فرحكم الناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات.

وتحياتي لكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا. أكيد الإيقاعات العراقية حاضرة محمد سالم في تير كتار برشا إيقاعات للأمانة هيك بين الموروث متاعنا وبين الأغاني العربية العراقية الخليج العربي, وإن شاء الله نحاولوا هيك نجو زاد على المغرب العربي. وأكيد نذكر كل مستمعين أنتم على موعد بعد موجز السبعة بموضوع والجزء الثاني والقسم الثاني من موضوع حصتنا اللي قبل الفارطة اللي بطبيعة أجل الموضوع نظرا لنتائج البكالوريا الحصة اللي فاتت, ولكن مرة هذه باش نختمه بموضوع الفروسية والخيالة وخاصة تربية الخيل أنواع الخيول. وشفنا برشا حكمة وعبارة على تربية الخيل, برشا أنواع سمتهم لنا, ولكن ديما يبقى الشعر والحكم وما قيل عن الخيل وتربية الفرس. برشا كلام الحقيقة مؤثر جدا كانوا المستمعين قالونا بربي بربي بربي عفاف خلينا الموضوع نحضر روحنا نحضر الحكم والعبارة ونحضر برشا أشعار تقالت على الخيال الفارس في حد نفسه إلا الخيل وشنية أحكام الخيل وتربيته. على كل حال مرحبا بتفاعلاتكم إن شاء الله بعد موجز السبعة على 75-870-900. نذكركم توقيتنا الآن 6:45 دقيقة. حبيت نذكركم بهذا الإعلان اللي هم الأمر بتبيعا نتحدث على المعرض الوطني للكتاب التونسي, وإن أعلن المعرض عن فتح باب الترشح لجوائز متاعه الخاصة به في دورته الخامسة اللي باش تنتظم إن شاء الله. هي الفترة مازلت طويلة ولكن من تو بدأ الإعلان على الدورة هذه, هي من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر القادم في إطار تشجيع الإبداع الأدبي والفكري التونسي, وتشمل الجوائز المعلن عليها أصناف الشعر والقصة القصيرة والرواية إلى جانب الدراسات الفكرية أو البيداغوجية الموجهة إلى الطفل باللغتين العربية والفرنسية. واشترطت إدارة المعرض في بلاغ لها أن يكون الكتاب المترشح أو أي شخص باش يترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال الفترة الممتدة من جوان 2025 إلى جوان 2026, وما يكونش تحصل على جائزة أخرى, يعني يكون لأول مرة يشارك ولكن غير متحصل بتبيع على جوائز أخرى إلى حدود غلق باب الترشحات, وأن يكون حاملا للترقيم الدولي التونسي ومستوفي الإجراءات الإيداع القانوني. هذه من الشروط بتبيع كما أكدت أنه آخر أجل لإيداع الترشحات حدد ليوم غرة سبتمبر 2026, كما أشار أنه في البلاغ أشاروا إلى أنه باش يتم قبول الكتب الصادرة على الحساب الخاص. أش خير من هيك, معناتها اللي عنده إصدارات خاصة واللي ينتمي لمكتبات وطنية ينجم يشارك وتودع بطبيعة ملفات الترشح بمكتب الضبط بمعهد تونس للترجمة. الموقع متاعه معروف برشا, الكائن بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة. إن شاء الله ربي يوفقكم, إن شاء الله بالتوفيق, إن شاء الله مزيد من الإبداع. هذا عرض يخص وباب الترشح يخص جوائز الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي. إن شاء الله يبقى تونسي محب للكتاب. الحمد لله مازال الناس مغرومة بالكتب, مازالت الناس حتى تمشي البحر تهز معها كتيب تهز معها رواية, كل حد والجو متاعه والكيف متاعه. فمشكون يقول لك بربي عفافش من كتب, احنا ما نلقوش الوقت نعسوا على صغارنا, هذه مهمتنا كي نمشوا للبحر. على كل حال حاولوا انكم تلقوا وقت حتى تغرموا صغاركم بالمطالعه. ان شاء الله ربي معاكم الناس, كل الناس اللي تسمع فينا على الشط الان ومستمتعين بالهواء نسمع, حتى اللي قاعدين عاملين قهوه مازالوا كفاقهم القيلوله. احنا بيدنا بدينا هيك النسق الحقيقه مع القيلوله مع السخانه ترهوجين شوي, ولكن ديما نحاولوا نعدوا لكم الطاقه الايجابيه إن شاء الله الناس الكل هكا وفقنا تواش مازال السبعة قريب توصل. بدينا خموا في أستيس للعشاء, بدينا خموا شنطيبوا شنتعشوا وين باش نمشوا. هذا هي البرنامج اللي يهم الناس الكل. نقول لكم إن شاء الله المواعيد أنتم أحرار هيك في نهاية, كل واحد وإيش يحب وين يمشي, كل واحد وين يلقى راحته. على كل حال المهم تتفردوا, المهم تخرجوا شوي من الروتين اللي سخانة تخلينا هيك على بكري بكري شوي نشدوا الدار. للناس اللي تخدم بطبيعة تخدم على الواحة وفي انتظار أن يتغير التوقيت الصيفي هيك باش تلقوا فرصة الحقيقة حتى باش تخرجوا, لأنك يكون الوقت مقسم جزء فقط معناتها على توقيت واحد فما فرصة أن باش تمشوا البحر وتتفردوا. على كل حال انتظروا معانا إن شاء الله في الشبكة البرامجية جديدة بإذن الله, باش نكون حاضرة معكم في ثلاث برامج, برنامج ريت النجمة إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين بإذن الله من 9 إلى 11 متاع الليل, برنامج تراثي موروث متابعة للأعراس والحفلات
زفاف وزواج، واكيد باش نكونوا حاضرين معكم في مواضيع تخص الجانب هذا. كيف كيف باش نكون حاضره معكم قدره ربي في برنامج ورود الصباح في ربط مباشر مع اذاعه بانوراما نهار الخميس من 6 لل 10. احفظوا لي التوقيت هذا يا جماعه، راهي من 6 لل 10 نتاع الصباح الموعد الصيفي بالنسبه لورود الصباح. كيف كيف بقيه الزملاء ان شاء الله نوفق في هذه المهمه، لان تعرفوا ديما الناس في الصيف تفيق على بكري، تقضي قضيتها على بكري، يقول لك ماذا بيا نبعد شويه على السخانه، ولكن يبقى ديما نسق الحياه بين المرتاح واللي في اجازه وبين اللي يخدم، اكيد يفرق شويه الحقيقه النسق. ان شاء الله نعيشكم نسق به ونفيقوا معاكم ونفيقوكم ان شاء الله في صبحيه كل خميس. كيف كيف باش نكون حاضره معاكم في برنامج ويكاند على كيف، نفس الموعد تقريبا، حافظنا على نفس الموعد من 5 ل 8 نتاع الليل، ولكن ان شاء الله باش يكون بين نسق صيفي بامتياز. يلا ادعونا دعواتكم ان شاء الله كل البرامج تنال اعجابكم، ان شاء الله تلقوا كل واحد يلقى المساحه اللي يحبها واللي يكون وفي لها. تحيه خاصه وخاصه جدا للمستمعين الاوفياء في كل مكان، اللي ديما سواء كان لي ديديكاس توصلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تيك توك، نحييكم برشا برشا، لان كل مره هيك نقصر معاكم اكيد الناس اللي تبعنا في الواقع والاوفياء في كل مكان. شكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي ديما تبع موجات اذاعه تطاوين. يلا نواصلوا بالايقاعات، اعطينا موسيقى.

0: وهذا الفنان رؤوف ماهر في غناية الشرشارة. ما زلنا باش نوصلوا بالإيقاعات فتح البصلي في غناية باش ترجحكم البرشة من الناس اللي واكبت الفترة هذه اللي تغنى فيها الفنان فتح البصلي النوعية هذه من الأغاني غناية ردي. وبعدها نرجع معكم بعد موجز الأخبار. يلا مرحبا بكم الناس الكل، ما تغيروش الموجة رجعينا.
1: صفيها وما دردر ما دردر خالدي صفيها ذاقت خلوقي ذاقت خلوقي لشكو لشكو نشكي

وشرق حديدي شنير حديدي لا قدرت نحلى غابت عليا كل ما يحلو شرق حديدي لا قدرت نحلى غابت غابت غابت عليا عليا عليا كل ما يحلو يزرع الزجر سخاب تظهر في الله يوم مرقد يوم مرقد يوم مرقد ظهرت من القندول اسبب بالماني اسبب بالماني والكلام بكلها وعن صاحب يا حليلي نيريت من الهول عليت سومة في المعالي تعلى قد ما حكولي لقبلت فيها القول يظهر لي ما يكسبش من الله ويوم صدفت يوم صدفت حليلي باعني بالفوال كمل ذبحني من طق اسم الله خبل غسولي وسدودي والنول الله يرحم من ترك وخلى حكمة قوية قولها مقبول شكوانك شكوانك شكوانك من حبيبك علا شكوانك من حبيبك علا ولا تسهلك الناس.

الناس ماشي من بومه وغصن الصر والمشي ما ترفع ما يشيش من عود لك لخ بلومه اما الكف عمره ما يعاند لشفى البحر عالزحاف يصعب عومه وذل بنادم ورخص بنادم كان قلت عرفه يم عقلي الاصل هيخ ويا مدفيد حشومه وقالوا يا بابا وقتاش نولوا شرفه قالوا يا بابا وقتاش نولوا شرفه

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. تم عشية اليوم عفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جابس محمد الشريف الطاهر من مهامه وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة أسامة كحيلة بالخطة نفسها ببلدية جابس المدينة. انطلقت اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فعالية الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. تنطلق الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهيبة متضمنة جملة من الفقرات. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. في العالم، قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان المواقع مع واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن إيران على أتم الاستعداد للتعامل بحزم مع أي سلوك يخالف مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي المونديال المتواصل. والليله وفجر الغد يكون لنا موعد مع مباريات الثلاث مجموعات الاخيره للدور الاول في البرنامج انطلاقا من الساعه 10 ليلا. مباريات المجموعه رقم 12 المنتخب الغاني ضد المنتخب الكرواتي للتحكيم كندي لدروفيتشر، والمنتخب الانجليزي ضد المنتخب البنمي والتحكيم للقطري عبد الرحمن الجاسم. وذكر انجلترا وغانا في الصداره باربع نقاط ثنائي يضمنان الترشح منذ الجوله الفارطه. كرواتيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وبنما تغادر بصفر من النقاط انطلاقا من منتصف الليل والنصف. مباريات المجموعه رقم 11 الكونغو الديمقراطيه ضد اوزبكستان، الالماني فيليكس زوير في تحكيم المباراه، البرتغال ضد كولومبيا، والاسترالي علي رضا فغاني في تحكيم اللقاء. كولومبيا في الصداره بسته نقاط، البرتغال في المركز الثاني اربع نقاط، الكونغو في المركز الثالث بنقطة، أوزبكستان في المركز الأخير بصفر من النقاط. في الثالثة من فجر يوم الغد مباريات المجموعة العاشرة، المنتخب الجزائري ضد المنتخب النمساوي، الأوزبكي تاناتشيف كحكم للقاء، الأردن الأرجنتين التحكيم للروماني كوفاتش، الأرجنتين في الصدارة ستة نقاط، النمسا في المركز الثاني صحبة الجزائر بثلاث نقاط، والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. أذكر بالمنتخبات التي ضمنت الترشح للدورة 32 على المجموعة الأولى، المكسيك وجنوب أفريقيا، المجموعة الثانية سويسرا كندا البوسنة والهرسك، المجموعة الثالثة البرازيل المغرب، المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا والباراغواي، المجموعة الخامسة ألمانيا كوت ديفوار والإكوادور، المجموعة السادسة هولندا اليابان السويد، المجموعة السابعة بلجيكا مصر، المجموعة الثامنة إسبانيا رأس الأخضر، المجموعة التاسعة فرنسا نرويجيا سنغال، المجموعة العاشرة الأرجنتين، المجموعة 11 كولومبيا، والمجموعة رقم 12 إنجلترا مع غانا في انتظار نهاية مباريات الثلاث مجموعات الأخيرة. أهم المواعيد بالنسبة للدورة 32 غدوة في التاسعة ليلا، جنوب أفريقيا ضد كندا يوم الاثنين 29 جوان في السابعة ليلا، البرازيل ضد اليابان في العاشرة 30 دقيقة، ألمانيا ضد الباراغواي يوم الثلاثاء 30 جوان في السابعة، الكوت ديفوار ضد النرويج في الأحداش، فرنسا ضد السويد في الثالثة، فجرا من يوم الأربعاء المنتخب الهولندي ضد المنتخب المغربي، يوم الاثنين جويليا الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك انطلاقا من الساعة الثانية فجرا، يوم الأربعاء جويليا منتصف الليل الأرجنتين ضد رأس الأخضر، وفي الثامنة ليلا من ليلة الخميس المنتخب الأسترالي يواجه المنتخب المصري. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: يلا عودة معاكم مستمعينا، تحياتي لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بالجميع. يلا الموجات عالية والموسيقى عالية وكل شيء حاضر وحال العال، الفريق والكيب حاضر باش نكملوا معاكم الساعة الأخيرة من العدد الأخير من الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026، في انتظار إن شاء الله نهار الاثنين نبدو على بركة الله بإذن الله في الشبكة الصيفية، وإن شاء الله تكون موافقة للجميع، وأكيد إن شاء الله تلقوا الحاجة اللي تحبوها واللي تستمتعوا بها. ولكن نرجع في الجزء الثاني من موضوع حصتنا، بعد ما تحدثنا على موضوع الخيول والفروسية ورمزية الفرس، وخلينا نقول قيمة الفروسية كمنظومة متكاملة من المهارات البدنية من البعد الثقافي، من التاريخ العميق، من النبل الأخلاقي، لأن ديما الفارس والفرسان وكل من يربي مهرة فارس خيل يركب الخيل ديما عنده هيك مقاييس وقيم خاصة وخاصة جدا. وأيضا حتى تربية الخيل عند العرب عندها تاريخ كبير، لما نتحدث على الجواد العربي الأصيل نتحدث على برشة أسماء وبرشة أنواع عندها تاريخ كبير. على كل حال ناخذ تليفونات يظهر لي وصلت، يلا 75 870 900، هذا هو عنوان ورقم تليفوننا ليوصلكم مباشرة للمباشر. شكون معنا تو؟ مساء الفل ومرحبتين. تحياتي ضحى، مساء الورد. صحة لباس ضحى؟
1: والله الحمد لله.
0: اي سيدي، محضرة روحك للصيف ولا ما زلت ما دخلتيش في جو الصيف ياسر؟
1: والله شوي شوي.
0: في العادة شو تحضروا للصيف هيك أغلب حاجة تبدو وتحسي روحك بالحق أنك قلتي سيء بدينا في جو الصيف؟
1: والله مخلي لها كاكة معلتها نمشي للبحر ولا ساعات الحوض
0: تكفي بلاصه. تعرفي احنا الاعلان الرسمي على بدايه الصيف قبل هي بدايه العراس، كي تبدا العراس نقولوا سي الصيف بدا، لكن يظهر لي تغيرت شويه المقاييس ولا تو حضرت عرس هيك ولا ايه
1: ياك العراس قلت شويه
0: اي ولا تو النجاحات كي تكمل النتائج سيء، الناس كل بدت في تحضير الجو الصيف والدخول في جو الصيف. على كل حال إن شاء الله يكون صيف ممتع للجميع بأقل حوادث بأقل أضرار في البحر، ديما نحاولوا نردوا بين على رواحنا. يلا ضحى، عودة للموضوع حصتنا لليوم، أنت من المغرومين بالفروسية ولا تبع شوي ولا عندك شكون يربي الخيل؟
1: لا والله ما عنديش كوني ربي الخيل، ما عندي بس معلومات عن الخيل.
0: اي فقد ضحان ادلوا عليك مثال، تقرب شوي للتليفون باش نسمعوك لان صوتك بعيد شوي، تفضل لله. شو باش تذكر لنا، شنو المعلومه اللي باش تعطيها لنا تو؟
1: والله تحب هو دارتي الخيل هذايا يقولوا الخيل خير،
0: الخيل خير. اي صحيح،
1: ومعناتها واللي يقول اللي يحب يجي نهار مبروك يتصبح في الخيل
0: بالحق.
1: والله
0: اسمع سيدي
1: تجربه
0: بعد تحكولي عليها تبكي. اي استاذ باهي، ما انا نحوموا على شكون عند الخيل
1: باهي. الخيل وال نعطيك شويه امثال شعبيه.
0: امثال شعبيه مذهبيه. اي تفضل.
1: اي
0: امثال شعبيه ايش عندنا ترى؟
1: عز الخيل مربطها.
0: عز الخيل مربطها، احفظوا يا جماعه. اي شو اخر؟
1: واللي يكسب الخيل يعرف ركابها.
0: اللي يكسب الخيل يعرف ركابها، صحيح.
1: لا الناس بالخيل.
0: كيفاش سامحيني؟
1: الناس بالخيل تعرف ركابها.
0: الناس والخيل هيك.
1: باهي. وفارس واحدة مالو عزازة.
0: إيش معناها هذي؟
1: وفارس معناتها كيف ينطلق في السباقة ما يعملش كل العجازة كتبدك زي تراب ويتحرك بالرمل، فهمتي؟
0: أيوة.
1: يجري لها بواحدة معناتها ما كان يبدو بس في السباق.
0: عوديه بربي المثل،
1: فارس وحده مال عزازة.
0: فارس وحده مال عزازة. انا تعرفي هذه شنو نفهمها مش عارفه توصلحونا لخيان اللي متفقين بالقدا في تفسير الامثال الشعبيه.
1: المثل يقول لك الفرس على طبع فارس.
0: اي استنيني ساعه، النقطه هذه بالذات، فارس وحده عودي
1: مال عزازة.
0: مال عزازة معناها بمعنى ان أنا ديما تضافر الجهود ولا نقولوا احنا المجموعة ولا اللمة ولا كي تتكاتف
1: برشا. أنا بقول مثلا إيد واحدة ما
0: تصفيش. صحيتي بالضبط، أنا مشيت في المعنى هذا مش عارفة توصل لحنا لخيان إذا تفسير صحيح وإلا لا. شو المثل الآخر اللي قلتيه ضحى؟
1: الفرس على طبع فارسها.
0: إي صحيح هذه.
1: فارس من يركب اليوم.
0: فارس على طابع فارسها.
1: وفارس من يركب اليوم. وما فارس إلا فارس عقب النهار
0: كب اليوم.
1: والملح فارس حشية العقب يلحق.
0: والملح
1: والرجال إذا تحزنت والفرسان إذا تلجلت.
0: هذه
1: والسحت من جدة والخيل من ردة. وتبديل التروج فيه راح.
0: هاي صحيح.
1: يقولوا حصان سبعة بعاية.
0: هاي.
1: يقولوا ليه تعرف الناس والخيل تعرف رقاب.
0: هاي.
1: ويقولوا زبدة إنسان خوها معناتها باعي وما نبدأ شيئا مجلس. يقولوا خوها حصان مسرج.
0: خوها حصان مسرج. إيش معنى؟ بمعنى أمور
1: يعني داعي معنى أخوها مثلا يوصل في برشة مواقف سمحة في عرس في أي مناسبة.
0: وهذا
1: يوصل في برشة حاجات
0: باي جميل. هذه بحثتي عليها ضحى ولا من الحاجات اللي تعرفيها معناتها بطبيعة؟
1: لا من الحاجات اللي نعرف. يقولوا زادة يقولوا فلان حصان وجراء.
0: أكثر مثل متداول. صحيح صحيح. حصان جراي صحيح.
1: يقولوا العرس يبغي الدويلة والخيل تبغي المشالي.
0: صحيح. أي العرس يبغي.
1: هذا الخيل هذا قسم الغرار.
0: سنيني عاد بشوي علي ضحى. العرس يبغي.
1: يبغي الدويلة العرس يبغي العبيد الدويلة تجي هنا ديما وكل بلاصة وكل بر.
0: أي.
1: أي تكثر العبيد وكل.
0: اي به
1: والخيل تبغى المشالي تبغى تبدا اقربي ترقص معناتها ما يدرب
0: الخيل تبغى المشالي اها به يا سيدي
1: وهذا الخيل هذا قسم الغرار
0: هذا الخيل
1: الفارس اللي بد يدق رديع
0: ما شاء الله والله يعطيك صحة اي
1: والخيل الاخير واللي ياخذ مرة صغيرة ياخذ الخيل والخميرة والخيل خير والزرقاء واحد
0: لا الخيل خير والا شنية
1: الخيل خيل والزرقاء واحدة
0: اش معنى؟
1: لونها أزرق معناتها ذيك تبدأ في داعية في السباق وبدأ حزين
0: باهي
1: هي اللحفل معناتها
0: واضح باهي لله
1: وكيف وفما مثال يقولك كيف سيدي كيف جواب
0: صحيح اي كيف سيدي كيف جواب
1: والناس تعرف الناس والخير تعرف رقابة باهي واللي يلهد الأول يعقب
0: اوكي باهي
1: واللي وين تربط تخيلك تنجح
0: سنيني ساعة يلهد اللي يلهد لولا اللي يعقب له شنو
1: معناتها اللي انت لقى المره الاولى في السباق عم روحه هو يقول لك خليني مين نجي لولا في المرتبه الاولى هو اللي يعقب معناتها كي انت خلي نسقط بعض نسوي
0: وفما شكون يقول لك خذ بايك من الاول معناتها اسبق يعني
1: اي هكاك
0: على كل هي تبقى امثله شعبيه
1: وين تربط خالك تنجح واللي عنده البل تزور الخيل
0: باه
1: وما تجيش من المعارك فارس وكتب نعطيك
0: خلي نخلو فرصة للخيين باش يشاركوا خليك في الأمثلة الشعبية يعطيك ألف صحة والله يعطيك صحة هيك أمثلة أنت تعرفيهم حاولتي تجمعيهم قيدتيهم ولا سألتي عليهم
1: والله ماني من الناس اللي تحب التراث معناتها ندون ياسر عندي
0: والله برافو والله حاجات بالحق جمعتي بارشة نقولوا أمثلة شعبية ولهذه
1: من عندي سامي الخيل وبس حاجات
0: أي خلينا نخلو فرصة للخيين يعطيك صحة يا ضحى نحييك برشة الأمثلة الشعبية هذا في كلامنا اليومي معناتها ساعات باش تضرب معنا تقول كلمة على كل حال شكرا ليك ضحى هيك أخذنا برشة معاني على معنى الخيل في حياتنا اليومية هات نمشوا تليفون آخر يلا مساء الفل مرحبتين
2: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا سي محمد
2: لا مع شريف مش محمد
0: سي شريف سي جماعة بن قردين أصواتكم تشبه لبعضها لا لا شوف يا سي شريف بربي بربي رجاء اول مره واخر لا لا استنيني سي شريف راني مره فاتت نبهت عليك والمرة هذه نعاود ننبه عليك مع كامل الاحترام بربي لا عاد تعلق على المستمعين عندك مداخله تقدمها شوف شوف يا سي شريف يا سي شريف يهديك ربي يا سي شريف ما نبقوش نتعاركوا احنا في اللونتين لاني انت سي شريف راه المره اللي فاتت احترمتك وخليت لك لونتين وخليت لك المداخله وقتك الكامل مش معقول تجي في كل مره تنبز مستمع معذرة منك سي شريف معذرة منك سي شريف قص المكالمة سي حسن شكرا لك شريف أنا راه مع احترام كل مستمع لازم نعطوه حقه مانيش في محل أن بش كل مستمع يطلع يسب غيره رجاء نحترم بعضنا كل واحد عنده مداخلة يقدمها باحترام بأخلاق طيبة كل واحد ياخذ وقته عندك إضافة تفضل أما بش تبقى في كل مداخلة أنت تعرج على غيرك بطريقة لا أخلاقية أنا راني ما نسمحش سامحوني فاصل موسيقي ونرجع

0: وأكيد على إيقاعة دين وصل معكم المشوار. إحنا مضبينا ديما عادوا عشوية طيبة مع الناس الكل ونفرهدوا الناس الكل ونخلوا المجال للحوار بكامل الاحترام لكل المستمعين. نحترموا بعضنا نواصلوا في حوارنا ديما هيك بضحكة بتفدليكة تتعدل عشوية بمعلومة بإضافة, وديما يبقى كل رأي لنوجهه مع أنت حتى كيفاش نعلقوا بطريقة محترمة جدا. هذا هو قانون الحوار في كل برنامج معايا ولا مع بقية الزملاء. ديما يبقى المستمع فوق كل اعتبار ولكن مع احترام بقية المستمعين. يلا نواصل مع دفعة أخرى من التليفونات 75 870 900. مساء الفل, مرحبتين. أهلا وسهلا, مرحبتين بيك خويا.
1: أهلا ربي عينك,
0: عايشك الله يسلمك يا ربي.
1: لكن منور الدين الحتة قال المصري.
0: ربي فضلك يا رب وجودك إن شاء الله ديما, وإن شاء الله ديما نلقوا وجوه النيرة لكيفك يا سيدي. فقط ذكرني بالاسم لو تسمحوا منين تكلم فينا.
1: محمد بن غدير من تطاوي.
0: مرحبا سي محمد, أول مرة تكلمنا سي محمد. معايا شخصيا أول مرة هيك نسمع صوتك. مرحبا بيك يا سيدي. مسمار تحديدا
1: بدو على الخيل شوي, بنقول لكم شوية معلومات.
0: هات يا سيدي اعطينا نورنا.
1: والله الخيل هي فيها على ثلاث أنواع.
0: أيوة,
1: فيها العربي الأصيل وفيها البارب.
0: أيوة,
1: وفيها الإنجليزي
0: به,
1: فيها الحمر والزرق والبيض. يقول لك البيض يقول لك الحمر نوارة الخيل والزرق روس البودي والبيض رجعت الغيز لكان تكلم الصادي.
0: أيوة به هذا يعني طبعا بالمعنى
1: يحاربوا بهم قبل.
0: أي
1: والزرق هذا يقول لك الحصان البارب يعني يخدم كل شيء كراتة وغيره وغير.
0: تقول أنت متاع المتاع المهام الشاقة نقول إحنا.
1: نعم
0: به ممتاز. واللون الأزرق معناها هو سهل تربيته في أي بيئة في أي نقول إحنا بلاد تلقاه, وإلا فما بيئة معينة يتربى فيها الفارس الأزرق؟
1: لا سهل تربيته, أسهل من العربي الأصيل, لأن العربي الأصيل يبغى في الصيف يبغى يعرفوا فيه في الزيت وفي القصب وفي
0: الكرة. أيوة به,
1: وهكا يعرفوا فيه كان الشعير.
0: أي سي محمد أنت من مربي الخيل؟
1: قبل عاد.
0: قبل علاش تو أغلب الناس معش تحسها نقصت شوية تربية الخيل؟
1: نقصت شوية قبل فيها كي قعدوا في قصار سعيدة وأنا مبارش خيل يديروا في ونقصت ما عادش ياسر تو مازال شوية هيك في بن مهيرة
0: فما شكون يقول لي مصروف الخيل برشا فما ناس ما تقدرش معناه تحب لها ميزانية ولا لا؟
1: مصروف الخيل لا, إذا كان اللي هو عنده فلاحة البرة يتعباش ياسر عاد, واللي هو ساكن في وسط البلاد يتعب حق في المصروف.
0: واضح به. يبقى ديما اللون الأزرق كما قلت أنت, الفارس أو الحصان الأزرق هو الأكثر ميزة. واللي شكون الجراي أكثر نقوله إحنا في الكورس ولا في السباق؟
1: لا يكثر هذا العربي الأصيل.
0: العربي الأصيل به.
1: العربي الأصيل هو اللي حصان رقيق مش خليل, بطنه زي الغزال شبه منه.
0: أيوة معناه
1: تقول بطن الحصان البارب تلقيه خشين يشبه من العجل خشن.
0: أي
1: والحصان الإنجليزي متوسط ما بين هذا وهذا.
0: به جميل. طبعا هذه معطيات من ناس خبرة في الخيل وعندها فكرة كبيرة على الخيل. تقريبا من وقتاش معناتها تقول انت انقطعت على تربية الخيل, وهل حسيت فارق بين انك انت كان عندك خيل وتربيه وكذا وتلهبيه وتجربيه في السباقات ولا في الأعراس ولا في الحفلات, وبين ان انسان ما عندهش خيل في الدار؟ لان من شوي ذو حاجة قالت الخيل خير.
1: اي خير بالطبع.
0: فما فرق كبير ولا عادي؟
1: هو الحصان قسم يجيع معه.
0: به الحصان قسم يجيع مع هذه من الحكم اللي يظهر لي من حسب التجربه سي محمد ولا لا؟ اي
1: ما يخوفش قسم دائما تابعه.
0: واضح يا سيدي, يعطيك صحة سي محمد, نحييك برشا, إن شاء الله ديما مستمع وفي الموجات إذاعة طويل, إن شاء الله ديما تشارك معنا. مرحبا بيك سيدي, شكرا ليك سي محمد, يعطيك الصحة. نمشوا تليفوني بعد. يلا مرحبتين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي محمد من المفروض.
2: سي محمد. سي محمد.
0: أي مرحبتين بك. فقط نذكره باللقب بالشكل المستمعين يبدو.
2: لقب عرفتها تنتهي.
0: محمد العامري من المفروض.
2: أكيد أكيد.
0: مرحبا سي محمد.
2: حتنتي راك فارس لمن.
0: ربي يستر إن شاء الله. ربي يستر بوجودكم. أكيد كنا نكون.
2: أختي عفيف الفرسية راي عندها نقول إحنا الفارس هذا يكون بالشهامة الرجولية ويكون يعني يكون كريم ويكون هذا الزمن اللي نعرفه إحنا يا لهدو في الحاجة.
0: تعرف سي محمد أنت تو أشارت الحاجة مهمة ياسر. صفة الفارس في حد نفسه يقول لك الخيل ما يقبلش أي فارس يطلع عليه.
2: أكيد يقول لك الخيل على ركبها هذه.
0: أيوة على خاطر لاحظتها حتى من خلال سؤالي للأخوة الفرسان. يقول لك مثلا الإنسان ولا شخص يكون نيته مش باهية وإلا خبيث وإلا طبيعته من داخل مش معطاء. الخيل ما يقبلاش ينفر منه. صحيح المعطى هذا؟
2: لا صحيح المعطى هذا. ما قلت لك الفرسية عندها شهام وعندها رجولية وعندها كرم وعندها يعني بوادي وعندها برش حاجات.
0: أيوة.
2: ونعرفوا يعني قبل الفرسان اللي قبل يعني في عهد نقوله إحنا السبعينات والثمانينات يعني ما يمشوش يعني الجحفة ويلهدوا يعني وتكون العرس مش موجودة. لكن ظلت العرس مش موجودة يخرجوا من العرس طول.
0: أيوة.
2: وحكينا عليها عطنيا قبل في الحفل والعراس.
0: أيوة.
2: اللي نعرفوا إحنا قبل يعني هون نقول إحنا يحضروا بالأربعة ويحضروا بالستة.
0: واضح به
2: يكونوا يعني كلمة يجوش يعني نقول إحنا مشت واحد يعني وفيهم واحد ما يعرفش الفرسنا.
0: أيوة معنا لازم فما نظام فما قانون
2: لازم فما نظام يجو مصدر واحد ما شاء الله يعني يكونوا بهوك الحوالي يكونوا بالمجارين ما شاء الله يعني الناس كل تشوش يعني حتى المتفرج يشوش معهم.
0: أيوة صحيح. أسمع سبحان الله هي الهيبة متاع العقد كي يدخل واللبسة والوهرة ما شاء الله تخلي الواحد سبحان الله فما حاجة تخليه طول يركز معاهم ما شاء الله معناتها عندها.
2: والله العظيم هي للأمانة رجعت شوي هي انقطعت شوي يمكن ما هي 6-7 سنين وبعدين يعني هان الشباب بدأ يرجع فيها شوي شوي.
0: أيوة.
2: وبدوا حتى الشابين اللي قبل كانوا يلدوا بدوا يتبع فيهم شوي شوي وفيهم حتى العمر 85 وقاعد يركب يعني في الخير. والحيوهم الفرسية كل بالله
0: اللي ما زالوا يعني. محافظين على نقولوا نحن العادة الباهية هذه.
2: ايه محافظين على عادتنا قبل عوائد جدودنا قبل وبالله نحيهم يعني الفرسان كل في بن مهيرة في
0: كل بلاصة في بن قردان
2: في جلبة كل في مدنين والله نحيهم كل يعني ثم اللي نقولوا احنا عجاد قاعدة على أصلها الأول.
0: اي صحيح وهذا الجميل هو الحقيقة حتى في حكينا نحن على الموضوع ولا في طرحنا للموضوع هو من أجل ديما أنا نخلو حاجة راسخة ديما نرجع لها الأصل ما نحبوش العادات هذه والحاجات اللي نعيشوها في مجتمعنا تندثر ولا معاش تفقد قيمتها الأصلية لأنك تحكي على قيمة الحاجة برشا من الناس ممكن تتشجع حتى باش تربي الخيل ولا ترجع لتربية الخيل
2: ثم حاجة اندثرت شوية
0: اللي هي
2: المتابعة الفرسية هي نقول احنا الجحفة يعني ما عادش الاصلية زي نقول احنا جحفة

0: شب
1: معين بإذن الله إن شاء الله معايا
0: إن شاء الله
1: من 9 للحدش متاع الليل إن شاء الله نهار الاثنين بداية من 9 للحدش متاع الليل كل سهرة اثنين تحضروا معايا وتسهروا معايا وتتبعوا برنامج جريت النجمة في تصور إن شاء الله يعجبكم إن شاء الله بمشاركاتكم بحضوركم أن هيك نفيدوا بعضنا ونفيدوا المستمعين إن شاء الله في كل مكان
0: إن شاء الله يكون الخير بالله عندي تحياتي كل بالله
1: تفضل
0: تحية الشعب عبدالله الراعي المتميز تحياتي للشعب الإسلام الراعي المتميز تحياتي لكل يعرفوني جروب عروس الصحراء جروب إذاعة التطاوين جروب الجروبات يعني أحبابي كل وأصحابي كل تحية ليهم كله
1: دون استثناء
0: يعطيك الصحة
1: العفو مرحبا بك
0: إن شاء الله حتنتي
1: شكرا لك سي محمد العامري وأنا بيدي حي عادل بالطيف يشارك معنا يقول لي فما معناتها الخاطر يا عفافي في الدريد بجد حصان أزرق ما كسب حد محلاها هيك الاضمان مش عارفه هذه تتقال والا من تاليفك عادل على كل حال بطبيعه الحال نرجع للتليفونات بعد الاذان احسن مازال شويه توقيت نتاع باهي اوكي نمشوا للتليفون يلا مرحبتين
2: هلا بخت عفاف
1: اهلا وسهلا استاهر تحياتي
2: ليك
1: الامور طيبه
2: يا ربي ورضاك الحمد لله قدم لك انت التحيه والطاقم اذاعه التطاوين وسي عادل الحمد لله والاخت محمية نسيت الأخبار
1: ضحى
2: لما حال قالت على برشة حاجات سيبوه بارك الله فيها الله يجزاه خير وقلت كلمة في الأخير فهمت لا خذ بايك حتى من الأول لما هني عندنا في مارس وقل له خذ بايك حتى من ضرب العمود أول مرة حتى في العركة ما هو يقول برا أفزع فهمت له خذ بايك
1: أي فزها هو يقول لك قيمة معناتها الحصان ولا تربية الخيل لازم تكون عندك رجولة عندك شهامة عندك فزعة عندك نغور معناها نقول احنا بحاجتنا
2: هي توكي ما عندنا احنا في المعتمدير
1: ولكن ما شجعوش على العنف بطبيعة
2: ما تمديت مارس وعندنا فهمت له هنا الخيل في زراعة فهمت له العلاية بريمو حاجة خلق العادة اللي هو بقدا سي عبد المجيد هرس فما حاجة خلق العادة فهمت له ويلور من هواية الخير ونركب حتى على الخيل
1: ما شاء الله به جميل
2: اللي حاجة خلق العادة فهمت له دال في المهرجان توز زماعة الزراعة والعلاية هم اللي خذوا الزجاجة الأولى
1: معنى هذا دليل اللي تقريبا مازلت ناس محافظة على العادة
2: مازلت
1: أي الحمد لله
2: الحيوم أخويا كان فهمت له قص أنا نقوله قص من شاء
1: أي
2: كان مرة في زيارة المهرجان سيد يحيى الحمروني
1: أيوة
2: وقت الخرز وعشرة مع بعضهم اللي يشبحهم اللي يشبح اللي من هني يخزر الاخران العاشر ما غادي
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: قصه قصه ما شاء الله الحمد لله يا ربي فهمت له وكما قال الخو على الخيل الزرق ما هو بنقتنش وقت اللي قال
1: اي ستاهر بعد اذنك اكيد باش نرجعوا لك ان شاء الله كان نجمو بعد اذان رفع الاذان لان التوقيت مقدس اكيد احتراما للاذان ويعطيك صحه انت بيدك اضفت وافدت اكيد للناس الكل نرفع لما سمعكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها تقبل الله صلاه الجميع

0: تقبل الله صلاة الله جميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكند على الكيف. وأكيد معاكم مستمعين تحياتي لكم. شكرا للناس اللي قاعدة هيك كل مرة تجتهد وتضيفنا الكثير في موضوع كل حصة نطرحوه. وأكيد موضوعنا اليوم تربية الخيول ومحبة الخيل والفارس والفروسية، قيمتها التراثية الثقافية عند جنوب الشرق، عند تونس، عند العرب بشكل عام. على كل حال برشا حكام وعبر خرجنا بها، برشا ممكن هيك من تجارب الحياة أيضا. مشكورين الأخوة الكل الحقيقة، كل واحد أضاف حاجة من عنده. هتناخدوا تليفون آخر ترى ستار الحفيان، إذا مازال عندك إضافة نجم تعود تكلمنا. نمشوا مباشرة مع شكون تو. مساء الفل، مرحبتين. ألو،
1: سمين
0: عسلامة. عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبتين. مرحبا يا منظر، تحياتي لي. غيبة طويلة منظر.
1: المود أي نحبوا المود تعفيف يعمل 66 كيلو
0: إن شاء الله ديما عاملين كيف يا
1: والله. نحبك ديما ممكن تضحك البراءة بتاعك ذلك، هي تحكي سبونتاني ما وراو المستمعين يلزموا نحترموا كما بعضنا. وانت ديما تحب قدر المستمع قبل كل شيء.
0: اكيد اكيد هذا قانون، هذا قانون نحترموه بصراحه في الحوار. لازم في كل معناتها برنامج لازم نحترموا بعضنا، حتى نعاقبوا مثالش نعاقبوا ونتناقشوا ونتحاوروا، لكن في اطار الاحترام بطبيعه الحال. منظر، انت من محبين
1: والله اعطينا المقطع. انت في السابقه الصيفيه
0: انت وقتاش خلطت الساعه؟ ما زلت كي حكيت من 6 ل 7 على البرامج اللي باش تكون حاضره فيها. نعاود نذكر من نهار الاثنين ان شاء الله في برنامج جديد ريت النجمه من 9 ل 11 متاع الليل، مواكبه للاعراس، الحفلات، العادات، التقاليد، ومنها هي باش يكون طرح للمواضيع اللي تخص عاداتنا وجونا كما تقول انت. نهار الخميس ان شاء الله من 6 ل 10 متاع الصباح ان شاء الله في برنامج ورود الصباح. نمشوا نهار السبت باش نبقوا محافظين على نفس الموعد في ويكاند على كيف، ولكن بين سق صيفي ان شاء الله يا ربي هيك،
1: وبين سق في المسابقات والجوائز
0: ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله نرجعوا الريتم كما تقول انت، لانه تبارك الله الصيف بصراحه درجه حراره عاليه برشا.
1: معلومة مسابقة هكا جايزة
0: إن شاء الله. إن شاء الله علاش لا يا منظر؟ إيه قول لي منظر.
1: أنا الخيول
0: أي سيدي الخيول. أنت باش تمشي للنوعية ولا الأسماء ولا شنو الإضافة؟
1: أنا حضرت على أحجام الخيول.
0: أي
1: الألوان الخيول.
0: ألوان الأحجام والالوان. ابدأ لي بالأحجام لأن الألوان تقريبا حكينا فيهم الحصة الفارطة، ولكن أعطيني الأحجام ترى.
1: به والمتوسط العمر بتاع الخيول.
0: اوكي تفضل. هاي
1: بالنسبه للاحجام تختلف احجام الخيول واوزان من سلاله الى اخرى، ويتم قياس ارتفاع الخيول من الكتف حتى الحافر. فقد يبلغ ارتفاع بعض السلالات خيول ما يقارب 175 سنتيمتر.
0: اي
1: وقد يصل وزن بعض الخيول الى 992 جرام.
0: أي
1: في حين قد يبلغ ارتفاع بعض السلالات الصغيرة ما يقارب 76 سنتيمتر. أما وزنه قد يبلغ حوالي 54 كيلوغرام.
0: بيه رأي مهمة جدا هالمعطيات اللي تقول فيها منظر، لأن برشا من الناس ما تعرفش معناتها الفرق بين الجواد الصغير وبين معناتها المهرة وبين الفارس ولا الحصان، معناتها كي يوصل لدرجة عمر معينة، لأن كل واحد عنده حتى في السباقات عنده درجة جري ولا سرعة معروفة، معناتها يقول لك في العمر الفلاني يقدر يعمل كذا وكذا. هذه مهمة جدا المعطيات.
1: أي والخيول الكبيرة يبلغ ارتفاع بعض السلالات إلى ما يقارب 163 سنتيمتر وأكثر، وبعض الآخر يصل ارتفاع إلى 193 حسب النوعية معناتها. وقد استخدمت هذه السلالات في العصور الوسطى للأغراض الزراعية والتحميل، وتم الاستغناء عنها عند اختراع الجرارات.
0: به جميل.
1: عن زيزة السلالات تتميز زيزة فما السلالات اسمها السلالات القزمة أو بالإنجليزية البونيس، يعتبر بصغر الحجم.
0: هذه تقريبا تعيش في الدول الأوروبية أكثر منها، ممكن محبة شوي للجو البارد.
1: الارتفاع بتاعها يقل ارتفاع على 147 سنتيمتر. هي خيول غير ما تكونش عربية، تتميز بألوان جلودها الداكنة والداكنة. الأعراف بتاعها الذيول تكون ممتلئة والاستخدام تاعها يكون لجر العربيات والتحميل والركوب.
0: واضح باهي سيدي. على كل حال يعطيك صحة، منظر هيك نكتفي على الأقل باش نخليه وبقية الأخوة يعطونا إفادة أخرى، وانت نحييك برشا لأن بالحق معناتها هذه من الحاجات المهمة جدا كما قلنا، معناتها كل حجم كل نوعية وين يعيش كيفاش، هذه هي التفاصيل نحب نتبعها ونتعرفوا من خلالها هي على أنواع وأجود أنواع الخيول. على كل حال إذا فما تليفون ما كانش نمشوا لفصل غنائي أحسن. تليفون اوكي يلا ناخذ تليفون ما خليهمش يستنوا. مرحبتين اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا اختي عفوف.
0: مرحبتين يا سمحه شحوالك لاباس عليك.
2: يعيشك اختي يعيشك.
0: فقدت الاسم ومنين تكلم فينا؟
2: مع بدرون. مع بدرون يعني.
0: مرحبتين ومع بدرون. شبي صوتك متغير؟
2: والله عادي انا ممكن اسرد ممكن.
0: اسم الله عليك. باهي ام عبد النور. فما حفلات فما عراس فما
2: والله
0: جو
2: والله تنقولك اليوم فما كسوه في مارس
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله
0: ان شاء الله ربي هنيهم.
2: ان شاء الله في جرجيس
0: في جرجيس
2: اللي غدوه ماشي في جرجيس بالخير
0: ان شاء الله ربي يعاوننا. واكيد انت حكيت لنا على قصه مؤثره جدا الحقيقه لما قلت لنا على ان الفرسة ولا الخيل عبارة واحد من العائلة تفزعيلة.
2: معناها ما شاء الله علمنا اللي جدت وقت اللي توفت ما شاء الله. أنا حسبينا يقولوا الناس لولا يقولك كل نادم معنا.
0: أي سبحان الله. وهو بيدا يقولك مش عارفة هذه إذا أما بلاجة العمية
2: هو لو ساعتها السبحيني كي نحكوا عليها يقول أنا روحي مشت
0: أي. هو يقول لك يفقد الفارس ولا الحصان يفقد الفارس نتاعه يبكي عليه يقولوا
2: والله قلت لك صدقين معناه ما خرجت
0: والا العكس
2: هذه كيف يعني هو
0: صحيح. صحيح عندك ألف حق. على كل حال هذه من الحاجات اللي سبحان الله فما صلة ربانية بين الفارس ولا شكون يربي الخيل ولا الحصان في حد نفسه. على كل حال ان شاء الله هيك الناس تحافظ على العادة هذه اللي لاحظت في مارس بالحق معناتها يربوا برشا الخيل وإن شاء الله تبقى مستمرة العادة هذه.
2: معناها 80 خيل في حر الزارات ما شاء الله.
0: أيوة
2: جمنوا كل ما شاء الله بشوع من العرض ما شاء الله.
0: واضح
2: ما شاء الله عليهم ما شاء الله ربي يزيدهم ويربوهم.
0: أمين أمين
2: شباب شباب ما شاء الله مغرم بالخيل التالي هذا.
0: والحاجة الباهية تولوا حتى الأولاد الصغار مثلا بنية ولا وليد نشوفوا فيهم خاصة في الجنوب الغربي نشوفوا زادة في القصرين في قفصة ياسر يعلموا الوليدات الصغار كيفاش يلهدوا على الخيل وحتى ممكن بقلة شوي الحقيقة في الجنوب ما نعرفوش برشا ولكن فما في الشمال الغربي ياسر يعلموا الصغار خاصة في المداوري وفي أكل الحركات والرقص على بالخيل وكل شيء فحاجة باهية برشا للأمانة وتخلينا نفرحوا أن العادات هذه ما تندثرش مع الأجيال القادمة إن شاء الله. يعطيك صحة وما عبد النور نحييك
2: حي معنا عندي معنا يركبوا عليه معنا فما العربي فما
0: معلومة أوكي العربي أي
2: العربي فما واحد يقولون عربي وفما يقولون سوري
0: سوري. العربي اللي هو أصول عربية والسوري اللي ماخذ شوي الألوان تفرقش ما بيناتهم
2: به ألواني صحيح.
0: أي العربي شو الأغلب اللون
2: ما الله مكثر حال أكحل
0: أوكي والعربي ولا السوري ولا
2: فيه الألوان فيه الألواني
0: الألوان بيه هيك وبدينا الصورة توضح شوي
2: وقدم تحية للاسم العقد العلاية وعقد الزارات وعقد مارس وعقد عراب
0: اي عليه وزرات
2: التحيه كل
0: اي سيدي ملا ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله العاده هذه ديما يبقوا محافظين عليها وتحيه للفرسان الكل في كل مكان. تحياتي لكم عبد النور شكرا شكرا الله يخليك واكيد نحيي كل الناس اللي تحتفل بزواجهم. التليفون يا حسن التليفون يا حسن هكا ظروف المباشر بدات تسلم كملت معنا مستمعينا بكل تلقائية. على كل حال نمشي التليفون واحد آخر يلا مساء الفل.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا سيدي مرحبتين.
3: لباس
0: الأمور طيبة لباس
3: إدريس معك
0: سيد إدريس تحياتي خويا أهلا وسهلا بي.
3: أنت أروع واحدة في إذاعة التطوير
0: ربي يستر يا خويا ربي يستر إن شاء الله خيان الكل مرحبتين بي.
3: أما نيش بش نوضح أما اللي عملتين بكري كوري لازم يتعمل
0: ديما حق المستمع محفوظ إن شاء الله
3: أكهو.
0: سيد إدريس أنت من مغرومين بالخيل تبع عندك فكرة يحكولك على الخيل
3: هذا في جزيرة جربة مشهورين به يعني.
0: أكيد وهو هو الجميل أن أنتم في جانب آخر اللي هو جانب الجانب السياحي أنا لاحظ برشا
3: الجانب السياحي إحنا أي. عن الأجانب يعني إحنا بلغتنا العامية نقوله القرى
0: أيوة القرى أي صحيح
3: على الخيل أي. الموجودة أنا خاصة على المنطقة السياحية شاطئ البحر همني موجود لكن عندي فكرة الحصان الأزرق لونه أزرق يستاهل أزرق لكن كي يكبر يبيض
0: سبحان الله
3: يبيض
0: معناه كيف العدد يكون يكون شكل شعر أكحل كي يكبر يشيب نقول احنا
3: هكا كي يبيض
0: سبحان الله
3: هو يستاهل أزرق تو الحصان حشاك تخيل الأبيض تو نشوف فيهم بيض يستاهل أزرق راهو
0: فهمتك
3: يستاهل أزرق
0: اي
3: ولكن في يكبر كما قلت انت يمشي يبيض
0: اي وفما حاجه لاحظتها زاد حتى في جزيره جربه اللي الخياله والناس اللي ممكن هيك تمتهن الخيل لكن بطريقه سياحيه بمعنى تهز هيك رحلات كذا حتى اللوك تاعهم يكون خاص شوي مش كيما الفارس اللي موجود في الصحراء واللي موجود في مناطق ريفيه اخرى
3: لا لا هنا الخيل معناها هنا نعمل كما نقولوا معناها فلاحين ما احنا نقولوا هكاك معناها املط من غير كروسه احنا نقولوا
0: ايوه
3: يركب عليه ويمشوا وفما بالكروسه نعمل دوز يمشوا مع بعض
0: واضح
3: مثل الكروسه اي اي
0: واضح يا سيدي
3: على كل حال تحياتي ليك
0: الله يخليك
3: اختي عفاف وعدتني نقول لك اي اغنيه اي اغنيه مانيش نطلب اغنيه معينه
0: أي.
3: اما المهم تكون مصر المطري انت تعرفيني
0: مصر المطري اوكي الله يبارك يا سيدي
3: الله يبارك وان شاء الله فيكم مبروك
0: عايشك وانت زاده سي ادريس ما تنساش الموعد
3: 29 جوان تبدا هي
0: نهار الاثنين الشبكه البرامجيه باش تبدا ان شاء الله على موجات اذاعه تطاوين من الصباح لليل وان شاء الله تلقوا الحاجه اللي هيك تعملوا عليها كيف ان شاء الله شكرا لك سي ادريس اكيد غنيه محسن المطري نحاولوا ان نبرمجوها به نمشوا للتليفون اللي بعده ولا استراحه موسيقيه أحسن.
4: ألو
0: مرحبتين أهلا وسهلا دقيقة 90 شوي لخرجنا غنية
4: ايه والله الضاعي من الذكري والله
0: آية لله مرحبتين بيك أما ظهر فيك تحكي بعيد شوي على تليفون
4: أنا سؤال مقرب
0: أي حاولي أقرب شوي للتليفون مش الصوت يبقى واضح والله الحمد لله يا ربي لك الحمد مرحبا يا عيشوشة وتحياتي ليك وكل مستمعينا في بنقردان عيشوشة بديت
4: حتى كان مشاركة مكبرة ديما معانا نتصلب
0: اي مرحبتين فيك ديما في كل وقت
4: حتى نهاري جبتها على البل
0: اي
4: ويقول نتمنى نشارك معه
0: والله العظيم ديما يبقى ضغط على التليفون وديما نعتذر منكم في الجانب
4: لا
0: هذا
4: لا تخير ما كنا هذا
0: هيا عيشوشة قولي لي ما عاش عندنا برشا وقت ولكن حبيت ناخذ من عندك اضافه
4: قول لك هم جايبين مره برنامج وقلت لهم الخيل عندها ميزه
0: اي
4: بالسرد والطريزه هذا على الخيل أنا مستجبني الخيل عندنا مهرجان الفرسية هنا بنقردان وعقاد هكاد عقاد مهندسة طويل بن مهيرة وكلهم من تقلي من عرام من صحنين ما شاء الله ظلوا والله يا أخت عفاف للحن كي شوف مظل استغربتي ما غير واحد
0: أنا نفس الملاحظة اللي قلتها بكري قلت سبحان الله تلقي روحك ما غير ما تشعري تتفاعلي
4: والله يا أخويتي فيما تتفرج فيه مصلع النبي والليبيين ما شاء الله جايبينها في الطبلة وجايبين معهم كل بالله ما شاء الله وان شاء الله السنين وخد عفاف شاء الله تلاقوا سنين تجي للمهرجان في القردان
0: اي ما شاء الله بحول الله هو الحقيقه في حصه زياره ونياره كان حاضر معنا لا اله الا الله محمد رسول الله نذكر في ضيفي هو من مغرومين بالخيل ضاع لي الاسم تو لكن جمعيه مهتمه بتربيه الخيل وكان اكيد لي ان في المهرجان فما عروض مزيانه برشا ان شاء الله في جويلة والهؤوت تو نرجع شوي معناتها للذاكره ولكن بالحق معناتها حكى لي تفاصيل على تربيه الخيل ومحبه الفروسيه في بنقردان
4: عندنا هنا مربيين ما شاء الله كوريات الله يبارك عليهم
0: اي يضر لي ولت عقليه ما عادش معناتها يربوا في
4: بهم كل بدي مغروم بالخيل ورجعت للاصل هي عفاف
0: اي ويقول لك فما شكون يسترزق منهم معناها فما شكون يبيع ويشري ويبدل هذا الصنف وهذا نوع وسلاله معينه اندثرت وسلاله يحاول يلقحها باش تبدا عنده
4: ما شاء الله ما شاء الله
0: ان شاء الله على كل حال نحيي كل الفرسان وكل الخياله وان شاء الله نكونوا حاضرين في المهرجانات هذه ان شاء الله ديما بالحق نلقوا ناس محبه جدا لتربيه الخيل كيفاش؟ اكيد مالا شنو هذه حاجات عشوشه
4: والله
0: مرحبا بك بالعكس راهو شوفي يا عشوش الحاجات كي تبدأ فينا وتراثنا وحاجاتنا تربينا عليها وكذا كي تبدي تحكي عليها ما تصوريش قداش تحكي عليها بفخر معناها علاش خاطر تو هالتطور صحيح باهي هو راه التطور بيني وبينك لكن فما تطور اي لكن فما تطور اللي يخليك مكش عايشة واقعك ياسر خيال صحيتي بالضبط إيه. هذا هو على كل حال نحييك برشا عيشوشة هيك بك انت نختم المشوار وان شاء الله تليفون يلا اوكي ما خلوش يستنى ميسالش شكرا لك عيشوشة نمشي اخر تليفون معنا تو على الخط ما خلوش يستنى مرحبتين بيك خويا اهلا وسهلا
5: اهلا وسهلا
0: تحياتي سعد الله
5: بالله تو ما خلوش يستنى وما من بكري
0: انت بكري تستنى سمحنا يا سيدي هذاك هي ظروف المباشر
5: هيك الظروف المباشر
0: مرحبتين بيك سي عبد الله
5: والله بنقول لك عليهم كلمتين
0: تفضل
5: يقول للخيل كلهم خيل وقت العشية يحسبوهم والأجواب لا صار ما صار اهل العوايد يجوهم يعني محل شاهد على الإعاد وعلى مش الناس الكل تفزع في الذم وقال عند مثل شعبي يقول حشاك عافن الكلاب
0: ايوه
5: ينبح في المرحول هو عرفهم اهله وما يسكتش ينبح ديما وعافن الرجال حشاك وحاش الساده المستمعين يعارك والحق عليه وعافنة الخيل سنين وما تجريش مثل يهم الخيل يقول لك عافنة الخيل
0: اي
5: سنين وما تجريش والخيل بركة والخيل معناته شهامة ونشوة واعتزاز للعرب عندها تاريخ مريض معناته من
0: أي سواء كان في الحروب وإلا حتى
5: في كل الخيل دائما عندك ثلاث حاجات
0: أيوة
5: كان شبحتيهم بالخص ثم حاجتين بدون لا تشعر تتلفتي لهم عندك الفرس والناقة والغزال هذا مجبور لا راهم بنادم ينتبه لهم
0: سبحان الله
5: اي ان شاء الله صيف
0: فما علاقه روحيه معناتها بين ان شاء الله صيف موفقه مبروكه فيها برشا راحه استمتاع اقل ديما نقولوا نحن حوادث خاصه للناس اللي على الطريق وعلى الطرقات وفي مختلف الفسح الشاطئيه ان شاء الله ردوا بالهم ردوا بالكم على صغيراتكم وان شاء الله بالنجاحات لان بعد غدوة إن شاء الله يبدو تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة إن شاء الله ربي يوفقهم وقريبا زاد نتائج امتحانات مناظرة التاسعة والسادسة على كل إن شاء الله ينتهي عام معناتها فيه هيك برشا راحة للأولياء لأنهم تعبوا برشا بصراحة أي نتائج إن شاء الله تكون موافقة يا رب شكرا لك سي عبد الله نحييك برشا ونتلاقوا إن شاء الله في الشبكة البرامجية الجديدة شكرا للجميع وأنا تقريبا نوصل بكم اختار أي أغنية أحسن أحسن محمدي تعبناه برشا معانا اليوم نحييك أحسن شكرا وأكيد نحيي عادل جميل زادة تعب معانا بارك الله فيك عادل شكرا للزملاء في قسم الأخبار اللي كانوا حاضرين معنا في مختلف المواجيز الإخبارية والنشرات ولكن حبيت نختم تحية عادل بلطي في حي شكون عنده عرس اليوم إن شاء الله استنى خليني ناخذ بطبيعة عنوان يقول لي بربي تحية الولد خالي بسام بالحبيب الليلة عرسة نقولها ألف مبروك وبالهناء إن شاء الله ربي هنيه سيدي ألف مبروك وبسام ليك والعائلة بالحبيب الكل والكل من يسمع فينا إن شاء الله عنده مناسبة إن شاء الله ألف مبروك ربي هنيكم وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم في حفلاتكم وبربي هي معلومة صغيرة للي حبنا نواكبه طبعا حفل زواج ولا عرس ولا عادة من العادات الموجودة في أعراسكم مثالش تتواصلوا معنا على 75-879-900 تخلي رقمك الشخصي وأكيد من بعد أنا ننسق معاكم وإن شاء الله نكون حاضرة معاكم في مختلف المناسبات يلا حاضرة الأغنية أحسن نقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة وإن شاء الله ليلتكم سعيدة وإن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا في الأمان

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. يختتم اليوم مكتب اليونسكو للمغرب العربي ومؤسسة الدكتورة صدق بسرور الخيرية المرحلة الأولى من مشروع إشراك الفاعلين المحليين للمحافظة المستدامة على التراث العالمي في جربة وتوقيع مرحلته الثانية، وذلك بعد مرور عامين على إطلاق المشروع. هذا قد احتضن مركز أليف بالرياض حفل توزيع جوائز مسابقة الفيديوهات القصيرة، وفاز معهد ابن عرفة حمد السوق جربة بالمرتبتين الأولى والثانية. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجارة بها. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. دوليا نافادت مصدر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان اثنان و27 مصابا جراء غارات صهيونية استهدفت منذ صباح اليوم عدة مناطق في القطاع. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن إيران على تم الاستعداد للتعامل بحزم مع أي سلوك يخالف مذكرة التفاهم الموقعة أو ينتهك الأمن أو يتجاوز الخطوط الحمراء للبلاد. الموجز في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. نواصل تجوالنا في هذه الكتب التي أسست لفكر فلسفي مختلف وجديد في كل عصر وآن. نسعد بأن يرافقنا الأستاذ محدين مليح كعادتنا في كل حلقة. مساء الخير.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: في هذه الحلقة سنتوقف عند مرحلة من الفلسفة العربية الإسلامية، وهي ربما معبرة عن الفلسفة الأندلسية عموما وتحديدا عند فلسفة ابن رشد، ونتوقف عند كتابه الشهير فصل المقال. ما هو هذا الكتاب أولا سي محدين؟
1: شكرا لكم سي منير. كتاب فصل المقال، يعني عنوانه بالضبط فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. مؤلفه هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن ابن رشد القرطبي، والشهير بكنية ابن رشد الحفيد. توفي سنة 1595 للهجرة. هذا الكتاب صغير الحجم، يعني تقريبا في حدود 67 صفحة. الطبعة التي اعتمدناها أستاذ منير هي طبعة دار المشرق، طبعة ثانية سنة 1968. هذه الطبعة بتقديم وتعليق الدكتور الأستاذ اللبناني البير نصر. الكتاب أستاذ منير يضم عديد الفصول، هذه الفصول عديدة، وإن كانت يعني ربما كما ليست كبيرة ولكنها مضمونيا عميقة. هناك عديد الفصول، يعني فصول عديدة، ولكن أهمها هو أن الفصل الأول، والذي كان بعنوان هل أوجب الشرع الفلسفة، ثم التلاه فصل آخر بعنوان علوم غير المسلمين، وفصول أخرى نجملها سي أستاذ منير، مثلا فصل موافقة الشريعة لمناهج الفلسفة، أيضا فصل آخر بعنوان ما أخطأ فيه الأشعريون. كذلك نجد فصل خصصه ابن رشد للحديث عن تكفير الغزالي للفلاسفة الإسلام، وآخر هذه الفصول أستاذ منير كيفية التوفيق بعنوان كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة. هناك فصول أخرى يعني لا يسمح الوقت باستعراضها، ولكنها هي تقريبا في هذه الفكرة تندرج ضمن هذه الفصول التي ذكرناها.
0: نعم، هو تقريبا قبل أن نتصرف أو نتسلل عبر فصول الكتاب لابد من الإشارة إلى أن هذا العنوان المجمل بشكل ما لهذه العلاقة بين الحكمة والشريعة هو هاجس لدى الفلاسفة العرب المسلمين قبل ابن رشد ومعه وبعده. في النهاية هي القضية المركزية تقريبا للتفكير الفلسفي في مرحلة ما، بمعنى كيف نوفق بين الفلسفة بين الملة وبين هذه العلوم التي وفدت إلينا من القدماء ومن اليونان تحديدا.
1: بالضبط أستاذ منير، مسألة وكما ذكرتم مسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة هي ليست مسألة جديدة، يعني لم يعني هناك يعني عدة فلاسفة يعني تحدثوا عنها وفصلوا فيها القول قبل ابن رشد. وكما ذكرتم أستاذ منير هذه المسألة تعود بكل بساطة إلى تغير طرأ في الفكر في الحضارة العربية الإسلامية، وهذا التغير يعني ظهر بوضوح في لحظات ازدهار وفي الدولة الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية مع العباسيين، ربما مع الأمويين في عهد خالد بن الوليد، وربما أنها يعني انتشرت أو يعني هذه امتدت هذا الازدهار أو هذا يعني هذا التقدم المعرفي والعلمي في الدولة العباسية وتحديدا مع المأمون وابنائه. إذا في هذه الفترة أستاذ منير يعني هناك طرف فكري وطرف مادي وطرف سياسي، وهناك يعني هناك يعني بحق يمكن الحديث أن هناك حضارة اسمها الحضارة العربية الإسلامية، برغم أن كانت تنخرها خلافات سياسية إشكاليات كبيرة هل هي ستؤدي لاحقا إلى ربما إلى تفككها، ولكن رغم هذا النزاع السياسي وهذا الخلاف الملي وهذه الصراعات التي كانت موجودة بين الخلفاء وبين الحضارة القريبة، هي أسباب تعريف أستاذ منير لأن ليس الجنس العربي الوحيد هو الذي يحكم، هناك أجناس أخرى، وهذه الأجناس للأسف يعني لم تنجح في الفصل كليا بين أصولها العرقية وبين
0: موروثاتها
1: وانتمائها الإسلامي، وهناك عدة إشكاليات. قلنا في ظل هذا الأمر يعني مع ذلك هناك يعني مفارقة، هناك يعني بحق نهضة عربية إسلامية كبيرة. هذه النهضة في البداية حتى نكون منصفين للتاريخ، يعني هذه النهضة وهذه هذه النهضة الفكرية والتي تجلت بوضوح أستاذ منير في إقبال على ترجمة المؤلفات الإغريقية، المؤلفات اليونانية بصفة عامة. في الحقيقة حتى نكون منصفين، هناك يعني هناك إشكال حول الدوافع الحقيقية التي أدت إلى هذا الترجمة. هناك من يرجعها إلى أسباب سياسية، هناك من يقول أن هؤلاء الخلفاء في صراعاتهم مع بعضهم البعض، في توظيفهم، محاولة استمالة الملل واستمالة يعني عامة الناس، يعني ربما يعني رأوا أنه يمكن عند لو نسمع بهذه الترجمات يمكن أن ندخل ارتباكا في في في في في في, في, في, في, في, في هذا الحوار الذي كان قائما، وربما هذا الارتباك من شأنه أن يؤجل الخلافات السياسية. وهناك مرة عكس ذلك قال أن هذه البداية كانت نوع من نوع الترف الفكري، يعني أمراء يعني لديهم من المال
2: لا مشاغل
1: يتنافسون في ترجمة الكتب، وبالتالي لهم بالتالي فكان نوع من نوع أن التنافس الداخلي بين أميرا وآخر وبين خليفة وآخر، وهذا التنافس يعني رب ضارة نافعة أدى إلى تقريبا إلى ترجمة كل الكتب الفلسفية اليونانية وحتى الكتب الطب وكتب أخرى. وهذه الترجمة في البداية كانت أستاذ منير كان يقوم بها يعني من ذوي الديانة المسيحية، لأنهم يعني لديهم معرفة باللغات، وبالتالي وبعد ذلك تعربت وأصبح المترجمون أيضا من من من من العرب. إذا قلنا في هذا الإطار يعني هو الذي بدأ تحديدا، بدأ مع الكندي عندما يعني بدأ هناك يعني بدأت المراجعات، يعني كيف بدأ السؤال يطرح كيف نتعامل مع هذا الوافد. وهنا بداية الغالب أستاذ منير هو البحث عن توفيق، يعني ليس هناك رفضا باستثناء العلوم من أهل الأصول يرفضون هذه العلوم لأنها ربما تهدد سيادتهم ويرون أنها تهديد لعلومهم، ولكن تحت غطاء آخر، ويريدون إذن أن يبقوا هذه السيادة الفكرية وهذه السيادة العقدية، والخوف من أن هذه الآثار الجديدة قد تؤثر معنا على على على يعني على توجهات العامة. قلنا أن هذا الخلاف بدأ أستاذ منير مع هذه الرغبة البحث عن حل، وهذا الحل كان توفيقيا منذ البداية، يعني بدأ مع الكندي حاول أن يثبت أن لا تعارض بين الأمرين، أيضا الفارابي ابن سينا، ووصل حتى إلى ابن رشد. تقريبا كما قلتم قضية التوفيق بين الحكمة والشريعة، كيف يمكن أن نبيئ ونقوم بتبيئة هذا التراث بطريقة لا يتعارض مع الدين مع الشريعة، ولكنه لا يفقد هذا التراث أو اليوناني هذا الفكر اليوناني خصوصيته. ذلك تقريبا هو الذي ظهر بوضوح في كتاب
0: فصل المقال
1: بين الحكمة والشريعة لابن رشد.

0: ليس من الصدفة أيضا أن يكون العنوان الأخير من الكتاب هو الوصل أو الاتصال بين الحكمة والشريعة، بمعنى أن هذا آخر ما يرسخ في ذهن القارئ في النهاية الفصل الأخير، ولكنه كي يصل إلى هذا الفصل الأخير انطلق من فصل أول في الكتاب، وهو هل أوجب الشرع الفلسفة؟ إذن هو يقارب المسألة ربما من، لا أقول من زاوية أخرى، ولكن من زاوية مخصوصة هي وجوب التفلسف.
1: بالضبط أستاذ مني، ربما هذا السبب كما ذكرتم أن هذه المفارقة أن يكون كما قلتم الفصل الأول وهو هل أوجب الشرع الفلسفة، والفصل الأخير هو التوفيق بين الحكمة والشريعة، كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة، وما بينهما هو محاولة لانطلاق محاولة الإجابة عن السؤال الأول وانتهى، وكأن الفصل الأخير قد حسم الأمر وأنه حدد كيفية قدرها ابن رشد، وهذه الكيفية هي التي يعني هي التي جعلته أو بررت له أن أن أن يسمي كتابه بالفصل ما قال، وكأنه فصل.
0: نعم.
1: لأنه عندما نقول كيفية التوفيق، عندما نسأل في البداية كي هل أوجب الشرع الفلسفة، ثم نخوض في جدال مع المتكلمين، مع الأشاعرة، مع الغزالي، مع ثم ننتهي في النهاية ونقول كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة، وكأن ابن رشد قد حسم أمره وفصل في الأمر وأوجد وتبين له أن هذا التوفيق ممكن،
0: وأن الأمر في بعد لن يعود إلى هذا الموضوع. بالضبط. هذا موضوع قسمة.
1: نعم.
0: حسمته.
1: نعم.
0: بفصل المقال.
1: بالضبط، وكأنه فصل أمره وبرر ذلك، وبالتالي من هنا أستاذ منير يعني تبدو أو تبرر ويبرر اختيار هذا النص رغم صغر حجمه كان كنص مؤسس. لماذا؟ بالضبط. لأنه لا يتعلق فقط بالحديث عن الحكمة والشريعة وبينهم، لأن هذا الموضوع كما ذكرتم أستاذ منير موضوع قريب، ويعني وربما استمر حتى بعد ابن رشد بطريق أو بأخرى، ولكن قيمة هذا الكتاب أو قيمته هو أنه قد فصل الأمر وفصل وقدر ابن رشد حسب رأيه أن الأمر انتهى، وأنه يمكن الآن أن نتحدث أن نضبط العلاقة بين الحكمة والشريعة، وبالتالي فأنه يرى أنه لم يعد مبررا من بعد كتابه النظر إلى إلى إلى العدة المنهجية القادمة من اليونان وهمها المنطق بأنها عدة نكفرها، وبالتالي نعتبرها أنها تمثل خطرا، وأن العلوم التي تستعمل هذه العدة، علوم المنطق وعلوم الميتافيزيقا، هي علوم تقريب كافرة بمعنى الديني، وأنه لابد من انسدام، وبالتالي وكأنه يريد أن يسحب البساط من خصمين أساسيين أستاذ منير، وهما علماء الكلام والغزالي، لأن هؤلاء لا زالوا يعتبرون أن يقرون بأن هذه العلوم الوافدة هي تمثل خطرا. وخطر هذا هو أستاذ منير من خلال استمالة أو استثارة المشاعر الدينية، لأن السؤال هل أوجب الشرع الفلسفة، يعني وكأن ابن رشد أراد أن يذهب مباشرة، أو أن ربما أن تكون المعركة بدون كما يقول بدون قفازات، يعني إذا كان هؤلاء خصوم الفلسفة وخصوم الفكر اليوناني، يعني أنهم يتكئون ويستندون في أن هذه العلوم منافية للشرع وأنها علوم كافرة، فلنطرح السؤال منذ البداية ولا حرج في ذلك، فلنسأل هذا السؤال صراحة ونحاول أن نجيب عنه إجابة هي التي استفتها، هل أن هذا ما ذهب إليه هؤلاء من خلال تكفير الفلسفة واعتبار أنها منافية للشرع هل هو صحيح أم أنه خاطئ؟ يعني وكأن ابن رشد في كتابه هذا أراد أن يذهب مباشرة إلى لب المشكل.
0: نعم.
1: لنتفق أولا هل أن الشرع فعلا يعني نبذ الفلسفة، وهو هل أن الفلسفة فعلا تهدد الشرع أم لا، وكأنه يريد أن يسحب الخصام البساطة من تحت خصومة عندما يحاججهم، لأنه لا تنسى أن هذا ابن رشد معناها يعني ابن معناها متأثر أو أنه يعني أرسطي صح التعبير، وبالتالي فإنه يستعمل أدية المنطق الأرسطي في محاججة خصومه، وبالتالي فإن هذا السؤال سيجيب عنه ابن رشد بطريقة منطقية، وسيثبت كسر أن هذه الخصوم هي أن هذه الحجج هي حجج واهية، وبالتالي فإن حجة ربما غلفت بأسباب أخرى سياسية ومع عقائدية فقط، لأنها تدرك أن هذا التوفيق ربما سيهدد مكانتها وسيهدد قيمة معرفتها لدى العام.

0: في هذه النقطة بالذات سنتوقف عند نقطتين صغيرتين في هذا الخضم عموما، وهو أن المقدمتين ربما الأساسيتين التي ينطلق منهما ابن رشد هي أن الفلسفة تنظر في الموجودات، والموجودات في النهاية لا يتناقض النظر فيها واستعمال النظر العقلي مع عظمة الخالق والتعرف على قوانين الطبيعة. ونقطة الثانية أن الاختلاف بين القياس الفقهي والقياس المنطقي هو تقريبا اختلاف في الوظيفة وليس في الطبيعة، وبالتالي يصبح المنطق أو القياس المنطقي اللي هو العقل المنطق وغاية الفلسفة متأصلان في هذه البيئة.
1: بالضبط نعم. وربما أستاذ منير هنا هي قيمة هذا الكتاب وقيمة ربما من ربما براعة ومهارة ومن يعني ذكاء صاحبه ابن رشد، لأنه عندما بين أنه أن القياس في حد ذاته هي آلة محايدة يعني بريئة لا مشكلة، وحشبهها بالسكين أو بالميديا التي نستعمله للتذكية وللتذكية. قال أنه يعني في نهاية الأمر القياس بمعنى أن يعني أو استخدام العقلي للدفاع مثلا لتفسير الشريعة وأصولها كما يستعمل في قياس الفقيه، أو استعمال العقل لتفسير أو قضايا كما يستعمل في المنطق والفلسفة. قال القياس في حد ذاته لرزونمو هذا القياس العقلي هو محايد ناتر بذل. يعني بمعنى آخر لا يمكن لا أن نرده لا إلى الشرعي ولا إلى الفلسفتي. وبالتالي فإنه في النهاية عندما نتفلسف في المنطقة أو عندما يعني في الفقه عندما نصدر أحكاما، فنحن في النهاية نقوم بنفس الشيء، لأن في النهاية نحن ندافع عن الشريعة، ندافع عن هذه الأصول. وبالتالي فإن استخدام أو العودة إلى القياسات اللي استعملها يعني اليونان وهم من خارج الملة لا يفسد الملة ولا يفسد خصوصيتها، لأن ما استعملناه من هؤلاء هو الطريقة أو القياس الذي استعملوه. وأيضا حتى في النهاية ربما نجادل أكثر من ذلك، يقول حتى هؤلاء الغرقيون يعني أنهم يدافعون أن يستعملون قياساتهم ليدافعون عن معتقداتهم، وبالتالي يعني هم لا ينقلون لنا معتقداتهم ولكن يظهرون لنا طريقة في كيفية استعمال العقل لإثبات وجود المحرك الأول الذي لا يتحرك عند في اليونان، وأيضا ربما إثبات وجود الخالق في الإسلام. بالتالي فإن التحجج بأن الشرع يعني أو الفلسفة تؤذي الشرع تحجج خاطئ، لأنه في نهاية الأمر الآلة والقياس أو استخدام العقل هو هنا وهناك، يعني لا فرق بينه. بالتالي وكأنه يقول أنه لابد من البحث عن حجة أخرى، فهذه الحجة التي قدمتموها هي حجة واهية لا أساس لها،
0: مثل ما هو شأن بالنسبة لحجة أن لا حاجة لنا بعلوم الآخرين.
1: بالضبط. نعم.
0: إذ يذهب ابن رشد في هذا الأمر إلى أن علوم الآخرين يجب أن نأخذ منها ما يتوافق معنا، وفي النهاية هذا يعني أن مناهجها لا تفسد مقاصد الشريعة بل تتطابق مع مقاصد الشريعة في النهاية.
1: بالضبط أستاذ منير، كما اتفقنا قلنا منذ البداية أستاذ منير أن هذا النص هو نص حجاجي، بمعنى أن النص هو مؤسس لماذا؟ لأنه يريد أن يدافع عن حقية أو عن ضرورة التواصل بين الفلسفة والشريعة، وأن لا خلاف بينهما، خلاف فقط في الظاهر. فإنه يتدرج في حتى في ردوده، فمنذ البداية عندما سحب ربما الحجة الدينية الحجة الميتافيزية، قال هؤلاء الذين يكفرون الفلاسفة لأنهم يستخدمون قياسات المنطقين هم مخطئون، لأن هذه القياسات يعني هي منها في هذا الأمر يعني لا غير مرتبطة بالملة التي أتت منها كالسكين أو كالميديا، يعني على ذلك يواصل في في في في في ربما في دحض هذه الحجج. يقول أن الحجة الثانية التي قدموها ضمنيا أن الشريعة أو يعني علم الشريعة أو علم الأصول مكتف بذاته، مستوف بذاته، وبالتالي فإنه يستطيع إذن أن يفكر ويقيس ويحلل يعني موضوعاته دون الحاجة إلى علم آخر. قال هذا غير صحيح في النهاية. لماذا؟ قال لا وجود لعلم سواء كان علم غير المسلمين أو غير المسلمين قادر على أن يستوفي جميع موضوعات المحيط. بالتالي فإنه فإن فإن فإن, فإن, فإن علوم الإسلام تحتاج معنى الحضارات تعلمت أن أن أن تتعاون فيما بينها. وقدم أمثلة أستاذ منير قال أنه في التاريخ أن نعود الحضارات نجد أبدا أن المتأخرة يستعين بالمتقدم، وهذا وجدناه لأنه من خلال خاصة في العلوم الصحيحة علوم الهندسة
0: والرياضيات
1: وغيره. نعم قال فما دام ذلك أمر مباح وأن هذه الحضارة العربية الإسلامية يعني أنها استفادت من هذه العلوم العلوم الهند. ولا تنسى أستاذ أن ابن رشد كتب كتابه وقد تم الترجمة وظهرت هناك ترجمة حتى الكتب العلمية وليس فقط الكتب الفلسفية مثل ما هو الأمر عند ربما في عهد الفارابي والكندي. يعني أن أصبح هناك علماء مسلمون يعني يستخدمون العلوم اليونانية ويستخدمونها لتطوير علوم عربية. قال ما دمتم أبحتم هذا الأمر وسلمتم بأنه لا يتعارض مع الشريعة وأن لا عيب في هذه العلوم الوافدة، فلماذا تعيبون على صناعة الصناعات وهي الفلسفة أن تستفيد أن أن أن, أن تدلي بدلوها في مسائل تخص الفقه؟ يعني قال أنه لا مشكلة بدأ صناعة الفقه يمكنها إذن أن تستخدم آليات الفلسفة لتدعم يعني أو لتؤكد أو في موضوعاتها. وسنرى بعد ابن رشد أستاذ منير هناك أصبح استخدام علم المنطق في والمنطق في علم الكلام أصبح مباحا ومشروع، وكأن يعود الفضل في ذلك لابن رشد لأنه هو الذي أزال هذه العقبة الميتافيزيقية. قال فقط نحتاج فقط أنه المشكلة ما هو؟ قال أنه إذن لا مشكل، ربما الذي التبس حسب تقديره هو أنه أن الخوف من أن يعني أن ربما أن الخوف من أن العامة تسيء فهم مقاصد الشريعة،
0: ومن هنا يبدأ في رده على الغزالي الذي سنفصله فيما بعد. أنه أذهان وطباع الناس ليست متساوية وفيها ربما ما يحدث اللبس.
1: بالضبط، ربما هذا السبب ربما هو كأنه أستاذ منير هنا ينزع مرة أخرى ويسحب البساط تحت حجة أخرى يقولون أن الفلسفة التي تعمر العقل وتدفع التفكير قد يكون هذا الإفراط صح التعبير في استعمال العقل قد يفسد على العامة إيمانهم الساذج. بالتالي قد ربما في تقديره أن العامة عندما يعني نبيح لهم استخدام العقل وبالتالي لم يعد يتعاملون مع النص تعاملا سطحيا تعاملا يعني ظاهريا قد يكون هذا ربما أن عقلنة النص الديني قد يؤدي إلى خطأ يزعزع إيمانهم بالشرعي وبالتالي يؤدي إلى مشكلة. قال هذا أمر أيضا مبالغ فيه لأن أصلا طباع الناس مختلفة. فهناك من يفهم من يصدق بالبرهان، وهناك من يصدق بالأقاويل الجدلية، وهناك من يصدق بالأقاويل الخطبية. إذن ما دام أن هذه الطباع مختلفة إذن فيمكن أن نبيح للفلاسفة أن يستخدموا الفلسفة لفهم الشريعة برهانيا ونبقي العامة والخواص نبقيهم في مجال البرهان في مجال الجدلي والخطابي. وبالتالي لا مشكل في ذلك، يعني لا مشكل أن نؤول أن يتم هذا التأويل وسط احترام هذه المراتب. هذا لا يفشل وبالتالي لا يجب أن يكون مبررا لعزل الفلسفة وإخافة الناس منها ويعني وربما واعتباره خطرا على الدين.

0: في هذا التفصيل الثلاثي يبدو مفهوم الباطن والظاهر. وهذا المبحث استغله ابن رشد ليهاجم من خلاله الغزالي باعتباره كفر الفلاسفة في ثلاث مسائل، وهو ما جعل ابن رشد في كتاب فصل المقال تقريبا يخصص فصولا منه للرد عن الغزالي في حقيقة الأمر.
1: بالضبط أستاذ منير، هو يعني في تار كما قلنا في هذا التار القضية المركزية وقضية يعني تبرير التواصل بين الحكمة والشريعة. يعني وجد نفسه الغزالي أمام ابن رشد أمام الغزالي، لأن الغزالي عاب عن الفلاسفة ما قال. قال هؤلاء الفلاسفة يعني أنهم ذهبوا بعيدا في تعليمهم، عندما مثلا ويتحدث عن يعني الغزالي يتحدث عن الفارابي ويتحدث عن ابن سينا، يقول هؤلاء فلسفوا صح التعبير من مبادئ الشريعة. عندما تحدثوا عن مسائل مثل قدم العالم، الله لا يعلم بالجزئيات، حشد الأجساد، قال هذه المسائل يتم التسليم بها في الشرعي، لا تناقش وليست محل جدل. هؤلاء عندما حاولوا أن يبرروا عقليا هذه المسائل، وربما مالوا أكثر إلى العقل، وبالتالي برروا ما قاله أو ما انتهى إليه اليونان في هذه المسائل، قال أن هذا الأمر أدى إلى خطر. وبالتالي فإن أدى إلى خطر، لأنه يعني أنه بدأ يعني ربما يعني من ظهر ثنائية صح التعبير الظاهر والباطن. بالتالي فإن العامة عندما تنكشف لهم بواطن الشريعة، هذه البواطن ولا يملكون العدة المنهجية أو الأداة العقلية التي تعلم يفهم فهم، فقد يؤدي ذلك إلى الانحراف، وبالتالي يفسد إيمانهم، وبالتالي يؤدي إلى الخطر. لذلك فإن لكن هذا الأمر كما قلنا حسب ابن رشد، قال هذا أيضا قول مغالطي. لماذا قول المغالطي؟ لأنه لا يمكن أن نكفر هؤلاء، لأن حتى السلف الصالح اعتبر أن هذه المسائل لا يمكن إجماعها. وبالتالي فأن يقدم الفلاسفة قولا مختلفا عن قول عامة الناس لا مشكل في ذلك، يعني هذا الخلاف منها موجود، وأن ودامت هناك إمكانية أن نتعامل مع هذه، أن نؤول هذه المسائل وفق معناها بحسب البرهان أو بحسب الجدل، وبالتالي فإن لكل إيمانه، للعامة إيمانهم، لأهل الجدل إيمانهم، وللفلاسفة إيمانهم. بالتالي فإنه لا تثريب على الفلاسفة عندما استخدموا العقل في هذه المسائل، لأن الفلاسفة من الخاصة ومن حقهم أن، وربما اعتبرهم حسب ابن رشد هم الراسخون في العلم.
0: بالضبط. هذه الطرق الثلاث، طرق الإيمان الثلاث في النهاية التي يتحدث عنها ابن رشد، هي طرق تتناسب مع طباع الناس بشكل ما. أهل البرهان لهم المعرفة البرهانية، وأهل الجدال لهم المعرفة الجدالية، والعامة لهم الخطابة كطريقة للمعرفة. ومن هنا ينبري ابن رشد ليهاجم الأشاعرة والغزالي من ضمنهم، لأنهم أخطأوا الأمر بأن جعلوا، لأنهم لم يلتزموا بهذا التصنيف ولبسوا هذا بهذا في النهاية، لبسوا الجدل بالبرهان والخطابة بالجدل.
1: بالضبط أستاذ منير، هنا يعني أن الغزالي عندما يخصص، أو ابن رشد عندما يخصص في كتابه فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال، فصلا كاملا للحديث عن الأشعرية، وهذا الأشعرية في الأمر ليسوا فلاسفة، هم علماء كلام،
0: وهم علماء كلام،
1: فإنه يدرك جيدا خطورة علم الكلام وخطورته على تبية الفلسفة. لأنه أستاذ منير، الأشاعرة هم وعجالة، هم فرقة كلامية تدعو بكل بساطة إلى الاكتفاء بظاهر النص، وهي بذلك تتعارض مع فرقة أخرى عانت الويلات، وهي المعتزلة، والتي تدعو إلى أو تبيح الاستخدام العقلي أو استخدام العقل في فهم أصول الشريعة وبالتالي البحث عن الباطن. يقول أنه هو هنا أستاذ منير وهو يرد على الأشاعرة يعني أنه لا يعني لا يعيب أو ربما أنه لا يلومهم على دعوة الاكتفاء بالظاهر.
0: نعم.
1: هذا أمر عادي لاختلاف اتباع الناس، كل يفكر في الشريعة وفقه

0: بطريقة مختلفة. وهنا ربما أستاذ منير أن ابن رشد تقريبا هنا ينتصر بمعنى ما يتفق معهم الفلاسفة من خلال التمييز بين الخاصة والعام.
1: نعم.
0: الخاصة هم الراسخون في العلم، هم الذين يمكنهم
1: يصلون بالبرهان
0: بالبرهان إلى الإيمان، إلى إثبات وجود الله وإثبات صحة الشرع. والعامة لا يستطيعون ذلك لأنهم لا يملكون العدة المنهجية، وبالتالي فإنهم أيضا يمكنهم من خلال استعمال الخطاب واستعمال يعني الجدل أن يصل إلى نفس النتيجة. يعني وكأن ابن رشد ماذا يقول أنه لا يجب إذن أن نفصل فصلا نهائيا ونعتبر كل من يتجاوز ظاهر النص كافرا أو ضالا، بل قال كل ما يجب أن ننظم أن نرتب، بمعنى آخر أن نترك للفلاسفة أن يؤولوا القرآن الشرع وأن نبقي العامة ضمن الظاهر. وبالتالي هنا لأن هذه الناس كما قلنا اتباع الناس تختلف، وبالتالي تصبح لا مشكلة في الشرع في العلاقة بين الشرع والفلسفة. من أراد أن يفهم الشرع على ظاهره له ذلك وهو إيمانه وهو مؤمن، من أراد أن يفهم الشرع في باطنه له ذلك وهو مؤمن. وبالتالي لأنه يدرك أن في النهاية كل من الفيلسوف وكل من علم العالم الكلام والعام سيصلون في النهاية إلى إثبات الشرع، لأن الفلسفة في النهاية هي تثبت ما ذهب إليه عامة الناس، ولكنها بمنهجها بخصوصياتها. وهذا أستاذ منير تعرف معنى صراع كبير جدا، صراع يعني نحن ربما قد عند يعني أن نبقيه في جانبه الفكري نقلل من حاجة، صراع حضاري وصراع على الموقع حتى السياسي. لا تنسى أن شاعر أستاذ منير يعني تم توظيفهم لخدمة أو تبرير أعمال السلطان، يعني الخلفاء كانوا يعني من كانوا ينتصر أو كانوا يرجحون كفة الأشاعرة
1: لأنهم يدافعون عنهم أيضا،
0: لأنه في النهاية القول بظاهر النص هو تعبير أن الحاكم يمكنه أن يفعل ما يشاء لأنه خليفة
1: في الأرض.
0: إذن هذا يمنحهم يعني وكأن يعني الأمر معنى أعمق، ولا تنسى أن محنة المعتزلة وإذا يعني في النهاية هذا الصراع الفكري، وحتى ابن رشد في النهاية صراع الفكر، وفي النهاية في الحق أمر هو صراع سياسي حول الطموقة، حول أحقية من
1: حول تأسيس السلطة،
0: حول تأسيس السلطة بالضبط، ولكن يغلف أو يظهر بطرق فكري. ولكنه مع ذلك قد يعني كان له الفضل يعني في بناء حركة فكرية عظيمة جدا، يعني لازلنا إلى الآن يعني نستفيد منها ونغنم النتائج التي انتهت إليها.

0: فكر ابن رشد في حقيقة الأمر حينما يقول بضرورة الالتزام بهذه الطرق المختلفة هو ما يجعل العلاقة بين الحكمة والشريعة أمرا ممكنا ومتصلا، ولكن هذا الاتصال هو أيضا ما يمنع من الوقوع في التأويلات التي أحدثها المتكلمون. يعني الإشكال الأساسي هو ما فعله المتكلمون من إدخال هذا بهذا والتلبيس المنهجي الذي اعتمدوه لكي يحدثوا سلطتهم في النهاية ويقنعوا العامة بمنهجهم، وهو أمر يختلف فيه ابن رشد كثيرا معهم، بمعنى أن دعواتهم هي دعوات في النهاية تخطئ مبدأ أساسيا، هو أن المعرفة بطرق مختلفة، ولكن المعرفة البرهانية لا يمكن للعامة أن تصلها.
1: بالضبط أستاذ منير، أستاذ منير نعم هذا بالضبط، وربما هذا ما انتبه إليه ابن رشد في هذا الكتاب أساسا عندما كشف حقيقة المتكلمين. يعني في النهاية من يجب أن يلام ليس الفلاسفة، من كان يجب أن يلام هو الغزالي، هم العلماء الكلام. لماذا؟ لأنهم هم الذين أولوا الشريعة وأولوها بطريقة خاطئة وأدخلوها في مجالات مختلفة، وهم الذين أدوا إلى هذا الصدام بين الفلسفة

0: فلسفتي والشريعة، وبالتالي هذا الصدام بين التيار العقلاني والتيار الأصولي. فهم يعني وقال كما قلت أستاذ موني لغاية سياسية لربما للتقرب من السلطان. أما قال في حقيقة الأمر لو تركنا الفلاسفة يؤولون القرآن بالبرهان سيصلون إلى نفس ما انتهى إليه عامة الناس، وبالتالي فإن كان هناك خلاف وإن كان هناك صدام فإن المتسبب فيه الحقيقي هو علماء الكلام، لأنهم هم الذين يعني إما دعوا إلى تأويل ظاهر وبالغوا فيه أو تأويل باطن وبالغوا فيه. قال الحل ليس هذا وذاك، الحل هو أن نتفق على أن الفلسفة والشريعة كلاهما ينظر في الموجودات، كلاهما يحاول إذن أن يثبت أن وراء هذه الموجودات صانع، وأن هذا الكون هناك حكمة إلهية تقوده. لا يهم أي ما هو المدخل، قد يكون مدخلنا هو الشريعة وقد يكون مدخلنا
1: هو الفلسفة،
0: وبالتالي لا مشكلة. وربما هذا التأسيس نوع من الكونية صح التعبير، في نهاية الأمر المعتقد يعني في نهاية الأمر يعني الفكرة مشتركة، الفكرة مشترك إثبات أن هذا الكون ليس هكذا عبثيا وراءه سببية في تلك السياقات، ولكن المداخل مختلفة. المداخل يمكن للعامي وهو يقرأ أو وهو إذن يعني وهو يكتفي بظاهر النص يستطيع أن يصل إلى إثبات نفس ما أثبته الفلاسفة، وبالتالي فإنه هذا كما قلت أستاذ منير هذا الصدام هو مصطنع وهو خاطئ وهو يسيء إلى الفلسفة كما يسيء إلى الشرع، وبالتالي لا بد من إيقاف أو فضح المتكلمين وبالتالي إنصاف الفلسفة، وبالتالي التأكيد على أن لا خلاف بين الفلسفة والشريعة. كل ما يجب أن نفعله وربما الفصل الأخير هو أن نحدد كيفية التوفيق، أتمنى أن هما متوافقان
1: نعم.
0: ولكن كيفية التوفيق كما قلت من خلال التمييز بين ما يجب أن يقال لعامة الناس وما يجب أن يقال للخاص، وأن لا نخلط الأمور ببعضها البعض.
1: نعم، هذه النقطة ربما هذا التفسير أو تفصيل هذه الطرق الثلاث للمعرفة والتأكيد على أن جوهر الخطأ هو جوهر أشعري، بمعنى طيب. أنه هو السبب في هذا اللبس الذي حدث. هل هي ذات الفكرة التي استفاد منها الغرب فيما بعد في صراعه مع الكنيسة؟
0: بالضبط، ربما هذا
1: وكان ابن رشد نعم. أكثر تأثيرا
0: نعم.
1: في علاقة بالكنيسة المسيحية أكثر منه في من أتى بعده من المسلمين.
0: بالضبط، نعم أستاذ مني. ربما أنه الكتب التي ترجمت تقريبا كلها تقريبا، وبالعكس ربما أصبح حتى أنه أصبح ينسب وكأنه لاتيني من ينسب إلى الغرب، لأنه حسب هذا الغرب، لأنه كما ذكرت أستاذ مني الصراع المرير بين الكنيسة وبين الكنيسة وقد تحالفت مع السياسيين.
1: بالضبط،
0: يعني هم هؤلاء
1: والمفكرين الأحرار.
0: نعم، هم قدروا أن ابن رشد قد تفطن المشكل. المشكل هو مشكل هذا التحالف، يعني هم هذا التحالف بين
1: الكنيسة والإقليم.
0: نعم، نعم، هذا هو التحالف هو الذي أدى إلى ما أدى إليه في أوروبا، وبالتالي رأوا أن ما قام بابن رشد عندما ميز الأمرين تمييزا واضحا وحدد لكل المجال، ورأوا فيه ضمنا ودون يعترف بذلك، الغرب لا يعترف بفضل أحد
1: غيري.
0: نعم، عندما أنهم دعوا إلى ضرورة فصل الكنيسة عن السياسة، وكأنه لابد من إبعاد هؤلاء. هنا اختلاف، هل هو إبعاد الدين أم أم أم أم أم توظيف الدين؟ هناك إشكال، يعني مشكل آخر، ولكنهم على الأقل انتبهوا إلى أن المشكل التخلف،
1: ضرورة الفصل.
0: نعم، اتفقوا أن التخلف
1: كيف نفصل تلك قضية أخرى، إنما الفصل المقال هو الضروري.
0: بالضبط، بمعنى آخر لا يجب أن يكون أو على الأقل نضبط العلاقة التي يجب أن تكون بين الديني، بين رجل الدين ورجل السياسة، لأن هذا التداخل بينهما وهذا التوظيف، لأنه رأينا حتى في الدولة العباسية الخلفاء العباسيون يوظفون
1: بذلك
0: الأشعري، يوظفونهم ليس دفاعا عن الدين بل هم
1: للدفاع عن سلطتهم.
0: نعم، إذن هو نبه إلى ذلك وقال في نهاية أمره الفلسفة والشريعة هي براء من هذه الأشياء. الفلسفة لا تدعو إلى الكفر، الفلسفة تفكر في الشريعة بطريقتها كما الفلاسفة كما الشريعة كما علوم يفكرون بالشريعة، وبالتالي في النهاية هو النظر إلى الموجودات وإثبات أن هناك سببية تتحكم في هذه الموجودات وأن وراء هذه السببية سميه صانع أول بالمعنى اليوناني أو سميه إلها بالمعنى الدين. المهم أن هناك تفسير، محاولة تفسير عقلاني يريد أن يجيب ما الذي يضبط هذه الموجودات، وهذا لا خلاف عنه لأنه في النهاية سيؤدي إلى إثبات بوجود قوة مفارقة هي التي تنظم هذا الأمر.
1: نعم.
0: لكن لكل مداخله. أما عملية استثمار الدين ومحاولة استعمار هذا الجدل ما بين السياسيين وتكفيره لخدمة أجندة سياسية، ذلك ما انتبه إليه ابن رشد وفضح وقال أن يجب إذن أن نبعد علماء الكلام ونبعدهم عن الدين وعن الفلسفة حتى نستعيد العلاقة بين الفلسفة والشريعة.
1: نعم، تقريبا هكذا وقفنا عند أهم محطات كتاب فصل المقال لابن رشد. ولاحظنا في ختام حوارنا أستاذ محدين أننا بدأنا نلامس الغربة والفكرة الكنسية والتخلص منه، وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة سنذهب فيها أكثر في اتجاه النصوص المؤسسة في الفكر الغربي. قد أقترح مثلا الأمير لميكافيلي باعتباره نمطا من التفكير الفلسفي في السياسة، ونواصل فيما بعد غيره من الكتب المؤسسة في الفكر العالمي الحديث.
0: سيكون الأمر كذلك، سنبدأ بالأمير، كتاب الأمير ميكافيلي كنص مؤسس أول للفكر الغربي الحديث.
1: نعم.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا سي محدين، نلتقي في الأسبوع المقبل.
2: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم عشية اليوم إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جابس محمد الشريف الطاهر من مهامه وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة أسامة كحيلة بنفس خطته ببلدية جابس المدينة. على أثر إعلان جمعية تونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميداني على امتداد شواطئ جريش شاملة رفع عينات من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود التلوث وتحديد مصدره بعد رصد مؤشرات على تلوث محتمل بشاطئ سويح القالة. رئيس فرع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علي يحيى قال إن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعاينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالي، وأشار إلى نتائج التحليل المخبرية المرفوعة سابقا كانت قد أكدت مطابقة المياه للمعايير الصحية وسلامتها من أي تلوث. تنطلق الدورة الثانية مهرجان الشبابي ولاية تطاوين من وطنية ذهبة متضمنة جملة من الفقرات. شرع الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجارة بها. دوليا أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان اثنان و27 مصابا جراء غارات صهيونية استهدفت منذ صباح اليوم عدة مناطق في قطاع غزة. الموجز في أمان الله.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التاكسي يا الله على التاكسي.

الشام يا عمر امين والي.

0: نشرة الأخبار.
1: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. ديون الشركة التونسية الكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جون الحالي. وفق ديوان الحبوب تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب منذ بداية الحصاد. في جرجيس يوم مفتوح لإعادة أمراض القلب والشرايين عند الأطفال، وفي تطاوين انطلاق الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بالتطاوين. وفي العالم حزب الله يرفض الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان. إلى تفاصيل الأخبار. تم عشية اليوم إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جابس محمد الشريف الطاهر من مهامه، وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة وسمك حيلة بنفس خططه ببلدية جابس المدينة، على إثر إعلان الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميداني على امتداد شواطئ جرجيس شملت رفع عينات من البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود تلوث وتحديد مصدره، بعد رصد مؤشرات على التلوث محتمل بشاطئ سويحل. قال رئيس فرع المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار علي يحيى، قال في تصريح للزميلة شعل المجعي إن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعاينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالي.
2: فيما يخص الظاهر اللي حكاوا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تغير لون مياه البحر، احنا مشينا كمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار على عين المكان، ولو ان هذه صارت لنا في العام الفارط والعام قبل الفارط 2025 و2024 وناخذوا في العينات ونزوم ويتبين كون مياه البحر الحقيقة سليمة ونقية من اي شوائب. حبيت نطمن الاخوة المستعفين والاخوة البحارة اللي يروا مياه البحر نقية وما فيها حتى شائبة وما تمثل حتى خطر لا على المصطفين وعلى نوعية مياه البحر. وزيد معلومة أخرى اللي اليوم كنت لحقيقة عمل دور على الشط الكل من العقلة حتى البطوار، البحر عادي جدا، وهي هذه رايح ظواهر عرضية، هي عرضية ما تطاش، وبحكم الكورنتولوجي والديناميك بتاع لو تمشي على روحها في نهار وما تمثل حتى خطر. ونزيد نأكد اللي المياه البحر راي سليمة ونقية من كل الشوائب ولا تمثل أي خطر لا على المصطفين ولا على البحر.
1: نبقى في جرجيس، حيث انتظم اليوم بالمستشفى الجوي بالجهة يوم مفتوح لعيادة أمراض القلب والشرايين عند الأطفال بالتنسيق مع جمعية القلب والطفل، وتم فحص وعلاج 19 مريضا وفق تصريح مدير المستشفى محمد الغندري لزميل شعر المجعي.
3: تمت معينة ما يقارب 19 طفل كما العدد، هم يعانوا الأطفال اللي عندهم أمراض القلب عند الأطفال، ويتم التنسيق بعد إذا كان فما عدد منهم يتم إحالتهم من المستشفيات الجامعية بتونس العاصمة للعلاج، إذا كان فما حالات معناها نتاع متابعة قديمة التمرات. فوق عدد المنتفعين اليوم 19 طفل جامعي هي اللي تم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بتونس وتعالجهم غادي في تونس، حتى إذا كان فما تدخل علاجي ده يصير عن طريق جمعية الطفل والقلب.
1: يختتم اليوم مكتب اليونسكو للمغرب العربي ومؤسسة الدكتور صادق بسرور الخيري المرحلة الأولى من مشروع إشراك الفاعلين المحليين للمحافظة المستدامة على التوراث التراثي العالمي في جربة وتوقيع مرحلته الثانية، وذلك بعد مرور عامين على إطلاق المشروع. هذا وقد احتضر مركز أليف برياض حفل توزيع الجوائز مسابقة الفيديوهات القصيرة، وفاز معهد ابن عرفة حمد السوق جربة بالمرتبتين الأولى والثانية. سنة علام مسؤولة بالنيابة عن مكتب اليونسكو والدول المغربية تقدم لتفاصيل المسابقة وأهدافها للزميلة لمياء بن غالي.
4: هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تقام فيها هذه الاحتفالية، هي المرة الثانية. الاحتفاليات هي مهمة جدا لأنه هدفها هي كيف يمكن إشراك الشباب في الحفاظ على التراث كيف ما كان مادي أو غير مادي، بطبيعة الحال نقله تتمينه وكذلك الحفاظ عليه هي ليس مسؤولية المؤسسات يعني الحكومية يعني بالدرجة الأولى، لكن هي مسؤولية أفقية تكون على عاتق مجموعة من المؤسسات بما فيها الشباب. فإذا لاحظنا اليوم من هذه الكبسولات الفيديو يعني كيف أن الشباب قاموا يعني بإبداع مجموعة من الأشياء حول هذا التراث المادي والغير المادي لموقع جرب.
1: تنطلق دورة الثانية للمهرجان الشبابي لتطاوين من معتمد تذهب متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجوي للشباب والطفولة بتطاوين مختار ربعوي.
0: ينطلق المهرجان اليوم بمنطقة ذهيبة حيث هناك قافلة تنشيطية يؤمنها مجموعة من المنشطين والمديرين بشراكة مع نادي الأطفال بذهيبة، ثم تنطلق هذه الدورة إلى كل المعتمديات وخاصة المعدة والبير الأحمر والصمار وغمراس بن مهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026. هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمة الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطوين.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 جوان الحالي، منها 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة لدى شركات الإنتاج وفق ما نشر ديوان الحبوب على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتصدرت ولاية بجة التجميع ب1,382,000 قنطار أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني. بلغت ديون شركة تونسية الكهرباء والغاز استاج حوالي 7,356 مليون دينار حتى 23 جوان الحالي، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,061 مليون دينار. وأكد ممثلو شركة تونسية الكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسات وقدراتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري على أن المندوبيات الجوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتنشيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وأوضحت الجبري في كلمة القطة خلال إشرافها اليوم بمدينة الحمامات على ندوة المندوبين الجويين لشؤون المرأة والأسرة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات أن جميع المندوبيات تتبع الوزارة مدعوة إلى مضاعفة الجهود وحشد الإمكانيات في سبيل تجسيد الدور الاجتماعي للدولة. في المستجدات الدولية أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان 227 مصابا جراء غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق منذ صباح اليوم في القطاع. ويواصل الكيان الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق نار الهش في قطاع غزة، حيث شهدت مناطق عدة اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن استئناف المفاوضات حول تثبيت الهدنة. سياسيا قال ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن وفدا من الحركة إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف قاسم أن الاتصالات لا تزال مستمرة للتوصل إلى آليات تضمن تطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية. وقع لبنان والكيان الصهيوني اتفاقية إطارية بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية تركزت على انسحاب المحتل الصهيوني من الأراضي اللبنانية التي يحتلها وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر من الفتنة في لبنان داعيا إلى عدم الانجرار إليها والحذر وضبط النفس في ظل تصاعد الانقسام الداخلي حول الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني. من جهته قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني إن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة وينبغي أن تحل محله مذاكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. هذا ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والأردن أيمن الصفدي اليوم رحبوا بالاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، مؤكدين أنه مثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم. وذكرت الخارجية الإيرانية أن إيران قصفت اليوم أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الغارات الجوية الأمريكية على ساحلها الجنوبي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جوان الحالي. وفق ديوان الحبوب، تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب منذ بداية موسم الحصاد. في جرجيس، يوم مفتوح لعيادة أمراض القلب والشرايين عند الأطفال. وفي تطاوين، انطلاق الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين. حزب الله يرفض الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: بداية من 29 جوان،
8: شبكة صيف 2026.
9: شبكة جديدة بألوان الصيف.

مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين في موعد جديد وأخير من المنوعة الأسبوعية منوعة نجوم الشرق والغرب. إذن هذا هو آخر عدد بالنسبة لهذه الشبكة، لأنه بداية من يوم الاثنين ستبدأ شبكة صيفية جديدة إن شاء الله تنال استحسانكم وأعجابكم مستمعينا. وليلة بتبيع آخر عدد من نجوم الشرق والغرب اللي حاولنا من خلاله نقدمه ربما مش كل ولكن أهم الأصوات وإلا الموسيقات اللي تخذنا واخذتنا من الشرق إلى الغرب. خليني ساعة نجدد لكم تحياتي وتحيات رشيد بوزاخر اللي رافقني الليلة على المستوى الفني وكل الزملاء في كل المصالح اللي يسهروا معكم الليلة، ونحييكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا سواء في دياركم أو في أماكن العمل أو في الطرقات، وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل اللي قصد ربي. إذن الليلة بما أنها مسك الختام فشكون ينجم يكون معنا في الساعة الأولى إلا الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وفي الساعة الثانية حبيت نعرفكم على صوت من أجمل ويعني أهم الأصوات في إيران، يعني ربما احنا مش مستنسين نسمع الموسيقى الإيرانية وإلا الأغاني الإيرانية باش أنسنا مطربة من إيران، مطربة غنية عن التعريف وأشهر من نار على العالم، هي جوجوش. نتمنى لكم سهرة ممتعة الليلة معنا في نجوم الشرق والغرب.

0: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وليلة باش نحاول نسمعكم أكثر ما يمكن من الغناء ونحكي أقل ما يمكن، لأنه كما يقال الصمت في حرم الجمال جمال، والوقت لا يكفي حتى نحكي برشا، وماذا بينا نعدي أكثر ما يمكن من هذا الفنان الخالد اللي أطلق عليه لقب موسيقار الأجيال، ولد عام 1902 في حي شعبي في باب الشعرية بالقاهرة. كان والده يعمل مؤذن وقارئ للقرآن، وترجع أصول الأسرة إلى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. التحق إذن عبد الوهاب بكتاب المسجد وحفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم، لكنه كان متعلقا أكثر بالغناء والطرب وشغفه بالاستماع إلى شيوخ الغناء كالشيخ سلامة حجازي وعبد الحي حلمي وصلاح عبد الحي، وكان يذهب إلى الموالد والأفراح التي يغني فيها هؤلاء. في عام 1917 أدى بعض الأغاني في فرقة الشيخ سلمى حجازي، وفي عام 1920 درس فن العزف على العود في معهد الموسيقى العربية على يد الموسيقار محمد القصبجي، وعمل أيضا مدرسا للموسيقى ثم منشدا في الكورال، ثم انتقل إلى فرقة الريحاني ثم إلى فرقة الشيخ سيد درويش. إذن تتالت تجاربه قبل أن يتبناه في عام 1924 أمير شعراء أحمد شوقي، وقدمه في كافة الحفلات التي كان يذهب إليها، وقدمه أيضا لرجال الصحافة والأدب في تلك الفترة. فبدأت شهرته في الغناء أولا ثم التأليف والتلحين الموسيقي فيما بعد، وقد اتهمه النقاد بتغريب الموسيقى العربية حيث أدخل العديد من الإيقاعات والآلات الغربية في صناعته الموسيقية. ورغم ذلك يبقى محمد عبد الوهاب يعني نجم نقوله من الأصوات التي يصح أن نقول عنها صوت مصر بلده، لأنه غنى لمصر، غنى للثورة، غنى لحضارة مصر، غنى لنهر النيل، غنى لبرشا معالم في مصر، ومنها هذه الأغنية اللي باش نسمع مقطع منها في 10:27 في نجوم الشرق والغرب.
1: ثم ها هي صورة من أخلد وأحلى الصور لرمز من أخلد وأبقى رموز حضارة الإنسان عبر الزمان. الصورة رسمتها ريشة الشاعر أحمد فتحي وظهرت للناس مع مولد عام 1941، تفوح بعبق التاريخ وسحره وتنطق بكل ما للمعبد من روعة وجلال. الكرنك.

محمد عبد الوهاب يلحن كما يرسم الفنان، يعني تسمع هذه الموسيقى وهذا الوصف للكرنك ولنهر النيل كأنك تسمع وكأنك تشاهد وكأنك رحلت إلى عصر قديم، عصر الحضارة الفرعونية القديمة. محمد عبد الوهاب نجم نعرف عليه أنه هو ملحن للنشيد الحالي لمصر، نشيد بلادي أيضا من القلائل الذين أجادوا تلحينا وغناء وتمثيلا، أيضا عنده في يعني قائمة أعماله السينمائية 7 أفلام بداية من الوردة البيضاء عام 1933 مرورا بيوم سعيد 1939 واللي كان فيه أول ظهور لفاتن حمامة الطفلة، وانتهاء بغزل البنات عام 1949. تحصل على عديد التكريمات والأوسمة والألقاب، نذكر منها لقب فنان عالمي من جمعية المؤلفين والملحنين في باريس عام 1983. أيضا تم تكريمه في بلد مصر بإنشاء متحف يحتوي على معظم مقتنياته الخاصة، وهو يقع بجوار معهد الموسيقى في القاهرة.

موسيقار الأجيال اللي لحن العديد المطربين وقدم لهم أغاني جميلة، كان له أكثر من تعامل مع عديد مطربين، كان أيضا بمثابة الأب الروحي أيضا لمطربين من أهمهم ربما عبد الحليم حافظ. باش نسمعوه إذن في آخر نغم في الساعة الأولى في لحن اللي قدمه لكوكب الشرق أم كلثوم، واللي كان آخر أغنية أدتها أم كلثوم عام 1973، وما زلنا راجعين معاه في أغنية نبدو بها الساعة الثانية قبل أن نفسح المجال للمطربة الإيرانية جوجوش. ابقوا معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. على إثر إعلان الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميداني على امتداد شواطئ جرجيسة شملت رفع عينات من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود التلوث وتحديد مصدره بعد رصد مؤشرات على التلوث محتمل بشاطئ سويحل، قال رئيس فرع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علي يحيى. قال إن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعاينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالي، وأشار إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المرفوعة سابقا كانت قد أكدت مطابقة المياه للمعايير الصحية وسلامتها من أي تلوث. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل من مناطق الإنتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، منها 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى الشركات الإنتاج وفق ما ذكرت ديوان الحبوب في موقعه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. دوليا، استشهد فلسطيني اليوم وصيب الطفلة في قصف لقوات المحتلة الصهيونية على جنوبي وشمالي قطاع غزة. أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية اليوم بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به فضلا عن 197 إصابة. تنموشاسة في أمان الله.
2: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية تحمل من العناوين نجوى رجعنا بها في بداية هذه الساعة الثانية من هذا العدد الأخير من نجوم الشرق والغرب، واللي اخترنا أنه يكون مسك ختامه مع يعني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وأيضا باش نعرفوكم في الجزء الثاني هذية بمطربة تعتبر من أهم ومن أيقونات الغناء في إيران، فرصة باش نتعرف ربما على الفن الإيراني. والمطربة هذه هي اسمها جوجوش، هو اسمها الفني ولكن اسمها الحقيقي فايقة أتشين. المطربة هذه ولدت في طهران عام 1950، بدأت بالغناء عندما كانت في الثالثة من عمرها مع والدها، ووالدها بعد أن لاحظ هذه الموهبة جعلها تغني أمام الناس. في 9 من عمرها ظهرت لأول مرة في فيلم بعنوان الخوف والأمل، وفي أحد المشاهد كانت تعزف على آلة موسيقية وتغني أغنية. خلال نشأتها في طهران سمعت كل موسيقى البوب الغربية، لذلك تعتبر أن الموسيقى الغربية كان لها تأثير كبير على مسار حياتها المهنية. تقول لهذا اخترت الطريقة التي أريد أن أغني بها، لم تكن تقليدية، لم تكن أغاني قديمة، كنت أعرف أنني أريد أن أكون مختلفة.

نجمتنا الإيرانية فايقة أتشين أو جوجوش اللي سمعناها في زوز أنغام إعجاز ثم طلاق. نلاحظوا أنه اللغة الإيرانية تشبه شوية للتركية، يعني ربما إحنا نعرف التركية أكثر، يعني نعرفوها سماعا مش فهما أو كلاما بالنسبة لأغلبنا على الأقل، ولكن في الإيقاع وفي الكلمات وفي الأحرف يشبهوا لبعضهم. فالغنية الثانية طلاق هذه كانت غنتها في منتصف السبعينيات، وهي الأغنية الرئيسية لمسلسل تلفزيوني إيراني شهير كان يبث أنذاك. عنوان طلاق تقول كلماتها بالفارسية: اسمعني يا رفيقي، في السفر سفرنا معا في طريق العذاب، معا بكينا خلال هذه الرحلة، عانينا في صمت في صمتي بكائنا، وصنعنا قصة من مرور الوقت المرير. إذن لاحظوا في أغلب أغانيها تتناول المشاكل الاجتماعية بطريقة بسيطة وبطريقة يعني واقعية وبكلمات تعبر عن اليوم، تشبه هنا لربما الفيروز أو لديت بياف، يعني تقريبا نفس الطريقة في التعبير والبساطة في الكلمات وفي المواضيع. إذن غنت كوكوش بلغات عديدة، من الفارسية إلى العربية إلى الإنجليزية إلى الفرنسية والأرمينية وغيرها، وهذا ما جعلها تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم. تجاوز رصيدها الغنائي نحو 200 أغنية، تنوعت بين الأغاني ذات الإيقاع السريع الراقص وأغاني ذات روح شرقية، وأيضا أغاني رومانسية حليمة قريبة من ربما مدرسة إيديت بياف كما قلنا. ولكن حال كوكوش كان كحال الكثير من الفنانين الإيرانيين اللي توقفت حياتهم الفنية بسبب اندلاع ثورة ضد الشاه والإطاحة بحكمه الملكي. ورغم وجودها أثناء هذه الأحداث في لوس أنجلوس، إلا أنها قررت العودة بسبب حنينها لوطنها، ولم تتوقع أن يكون السجن بانتظارها، ومنعت من الغناء واضطرت إلى ملازمة منزلها منذ عام 79 حتى عام 2000، عندما سمحت لها الحكومة الإيرانية بمغادرة البلاد ورفع حظر السفر عنها. ووصلت إذن في كندا، أين ربما ذهبت واستقرت ويعيش ابنها من زوجها الأول، وصلت تقديم حفلات خيرية والغناء أيضا، وهي تغني إلى يوم الناس هذا. نسمعها في

كوكوش التي سئلت مرة عن معنى اسمها وهي التي تنحدر من عائلة ذات أصول أذربيجانية يعني في الأصل عاشت في إيران أو نزحت إلى إيران بين خضوع جمهورية أذربيجان الحالية إلى حكم الاتحاد السوفيتي السابق وكانت انفصلت أمها عن والدها وهي في الثانية من عمرها فعاشت مع أبيها اللي اختار لها اسم الشهرة كوكوش أو جوجوش يعني ثم شكون ينطق بالكاف وثم اللي ينطق بالجا فوفقا لما تذكره هي بنفسها في حديثها مع صحفية ومذيعة إيرانية عام 2005 تقول إنه ولدها هو الذي انتقلها اسم كوكوش لكن إدارة السجل المدني امتنعت عن تسجيله في شهادة الميلاد بسبب غرابته وطلبت من والدها أن يختار لها اسما إيرانيا أو عربيا وفي نهاية اختاروا لها اسم فائقة لكن ظل الجميع في المنزل والأماكن غير الرسمية يخاطبونها باسم كوكوش وقيل أن كوكوش هو اسم أرمني عفوا يسمى به ذكور للإناث ويعني القوي وقيل أيضا أنه اسم أذربيجاني ويعني بالتركية الأذرية صقر الصيد لكن بعد ربما تدقيق اتضح أن كوكوش هو اسم فارسي خالص يتكون من مقطعين هما كو ويعني قاتل والثاني كوش أو كوشي ويعني لحن موسيقي أو مفتاح ضبط الأوتار في الآلة الموسيقية وبهذا يرادف المقطعان مجتمعان معا معنى شادية الألحان وهو اسم يتسق مع صوت مطربتنا العذب قلبا وقالبا واللي باش نوصلوا نسموها في 11:37 دقيقة في نجوم الشرق والغرب في حصة ختامية من هذا البرنامج.

جوجوش اللي كان لولدها تأثير كبير في حياتها واللي كما فكرنا يعني كانت انطلاقتها معه منذ سن صغيرة ورفقته على المسرح. كان والدها يعني بهلواني يقدم عروض من السيرك يعني على المسرح وكانت ترافقه. وتقول جوجوش في حوارها مع صحيفة إيرانية عام 2022 أنه والدي كان له تأثير إيجابي وسلبي علي، لكن تأثيره الإيجابي كان أكبر من السلبي. ربما تقول أنه تأثيره السلبي هو أنه لم يكن على دراية جيدة بتربية طفلة صغيرة في غياب والدتها، فقد كانت له روح فنان، وأعتقد أن أبي إذا لم يكن موجودا ولم يسحبني إلى المسرح ويجعلني أمثل معه على خشبة المسرح ربما كنت أصبحت طبيبة نفسية، لأنني كنت أتوق إلى الذهاب للجامعة كي أصبح طبيبة نفسية. وتأثير أبي السلبي ربما في تلك المرحلة تحول فيما بعد لصالحي. لهذا السبب أنا ممتنة له. إذن فننا تعتبر كما قلت من أبرز الأصوات الإيرانية، ولدت عام 1950 وما زالت على قيد الحياة، ولكن توقفت ربما منذ تقريبا عامين عن الغناء بسبب المرض، ولكن كانت إلى وقت قريب تتمتع بالحيوية وبمظهر يعني أصغر من عمرها. وأيضا كانت في الجزء الأخير من حياتها الفنية اتجهت أكثر إلى تصوير الأعمال على طريقة الفيديو كليب. وجوجوش أيضا تعتبر من الوجوه الجميلة، حيث أنها توجت ملكة جمال إيران عام 1974، لكن الثورة التي اندلعت في إيران كما قلنا يعني غيرت حياتها بالكامل وجعلتها تعتزل الفن لمدة تقارب 20 سنة قبل أن تعود بعد أن لجأت إلى أمريكا، أين أقامت في جزء كبير من حياتها. وإذن قدمت على مدى 70 عاما بين البداية والتألق والاحتجاب ثم العودة 19 ألبوما بإجمالي 190 أغنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني المنفردة والثنائية. ولا تزال هذه الأعمال خاصة ما قبل الثورة الإيرانية محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني، كما كانت لها مسيرة سينمائية وهي التي بدأت ممثلة قبل أن تذهب إلى الغناء. ومسيرتها السينمائية فيها 28 فيلم، وأيضا مثلت عديد المسلسلات على الشاشة الصغيرة الإيرانية. هذه هي إذن جوجوش الفنانة، والتي ربما لا تعتبر أقوى صوت نسائي في تاريخ الغناء الإيراني أو أقوى صوت بين مطربات جيلها، ولكن صوتها يصنف من الأصوات العذبة الوضيحة الرنين، والتي حين تسمع تطرق أبواب القلب وتقبع به ويظل يسطح في كيان المستمع دون انقطاع. عشان خليكم مع زوز من أنغامها، وإن شاء الله تكون مسك ختام لبرنامجنا نجوم الشرق والغرب اللي رافقناكم فيه بأسامي مهمة وجميلة طبعت الأغنية العالمية من الشرق إلى الغرب. شكرا لكم الناس كل، شكرا لكل الزملاء التقنيين اللي رافقوني في هذا الحصة في سهرة كل سبت، واللي كان آخر زميل فيهم في حصة الليلة زميلنا المتألق على الدوام رشيد بوزاخر. تحياتي لكل الزملاء اللي أنسونا الليلة. شكرا لكم مستمعينا، تصبحون على خير.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم أمس إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جابس محمد الشريف الطاهر من مهامه، وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة أسامة كحيلة بنفس خططه ببلدية جابس المدينة. انطلقت أمس بالقطب التكنولوجي بمعهد الفواتق القاحلة بمدين فعالية الملتقى العلمي حول الأمراض السيفية والعرضية. تنطلق الدورة الثانية للمهرجان الشبابي للتطاوين من معتمد تذهب متضمنة جملة من الفقرات. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، منها 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. استشهد فلسطيني أمس وأصيبت طفلة في قصف لقوات المحتلة الصهيونية على جنوبي وشمالي قطاع غزة. رفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس اتفاقا أمنيا توصلت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه التنازل عن السيادة. نقل تقرير لإكسوس أمس عن مسؤول أمريكي قالوا إن الولايات المتحدة تشن غارات في منطقة مضيق هرمز. الموجز في أمان الله.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: هيبة زياتين طبربة. إنتاج إذاعة تونس الثقافية.
1: طالما كانت الأنهار والأودية تهب الحياة لما حولها، فإن الماء في طبربة وهبها الخصب والزيتون الذي منح بدوره زاوية سيدي بن عيسى بذخا وثراء. وأنت تتجول في شوارع المدينة العتيقة سيشد انتباهك عدد من الزوايا، منها العزوزية والرحمانية والزنجية. وإن قادتك قدماك إلى نهج السبتة 20 مارس ستتوقف حتما أمام باب خشبي أصفر اللون ذو دفتين محاط بإطار من المرمر، هو عنوان زاوية سيدي بن عيسى، واحدة من أهم المعالم الأثرية بطبربة، والتي تمسح حوالي 330 مترا مربع. الباحثة في الدكتوراه في اختصاص النقائش الإسلامية ومحافظ بالمعهد الوطني للتراث سمية البجاوي تتحدث.
2: زاوية سيدي بن عيسى هي معلم تاريخي مرتب بتاريخ 3 مارس 1915. توجد هذه الزاوية في الاتجاه الغربي لمدينة طبربة على مستوى نهج 2 مارس ونهج الواحة، تمسح حوالي 330 متر مربع، وهي قريبة من جامع الخطبة. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى من أهم المنشآت بالمدينة، إضافة لكونها من أبرز الزوايا بالمدينة هندسيا وزخرفيا. يمكن أن نتطرق إلى تاريخ المعلم. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى مرجعا ومأوى للطريقة العيساوية، وهي من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن 16، وذلك نسبة إلى مؤسسها الأول الشيخ محمد بن عيسى المكنسي ببلاد المغرب، حيث يعود سند هذه الطريقة إلى الإمام أبي الحسن الشيبلي قطب التصوف في زمانه.
1: وأنت تتجاوز الباب الخارجي ستجد نفسك داخل باحة مكشوفة إلى السماء، بها رواق ذو عقود نصف دائرية محمولة على 4 أعمدة رخامية. أما القاعة الرئيسية فتعلوها قبة ترتفع بشموخ مع أشكالها الزخرفية والهندسية ناصعة البياض. لوحات وخطوط تزين الحيطان وتشهد على ثراء المقام استمدته دون شك من ثراء مدينة طبربة، فكان سيدي بن عيسى هبة الزياتين، كما أشار إلى ذلك عضو الهيئة المديرة لجمعية صيانة المدينة والباحث في الدكتوراه بجامعة الزيتونة محمد بن خلفة.
3: العمارة في سيدي بن عيسى عمارة فخمة، نتيجة ثراء هذه العمارة وبذخ بنائها هو ناتج عن ثراء المدينة، ثم ناتج كذلك عن مجموعة الأملاك التي تمتلكها هذه الزاوية العيساوية، وهي أملاك الأحباس. الحبس وهو الوقف الإسلامي، وقف شرعي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه أو أن يعبث به، لأنه على ذمة هذه الزاوية. هذه الزاوية أعتقد ثراءها مرتبط بغابة زيتون طبربة، لأن زيتون طبربة كان دائما على مدار السنة ينتج، لأن الفيض الاصطناعي لواد مجردة يجعل هذه الغابات دائما مروية، ومنتوجها من الزيتين منتوج تقريبا ثري سنويا. لم يكن مدينة طبربة وفلاحتها تشهد الجفاف، هذا اللي يجعل المعلم ذي معلم بذخ.
1: الزاوية وأنت داخلها تفصلك عما يدور خارج أسوارها. الهدوء والسكينة سيمنحانك الوقت الكافي لتأمل تفاصيل معلم سيدي بن عيسى، وستأخذك الهندسة والزخرفة في رحلة إلى الفترتين العثمانية والأندلسية. يعود تأسيس الزاوية إلى أكثر من قرن بعد قدوم الأندلسيين إلى تونس.
2: بدأ بدأ بناء هذا المعلم بعد دخول الأندلسيين لمدينة تبربة بحوالي قرن ونصف تقريبا، أي في أواخر القرن 12، وبالتحديد في أواخر أيام علي بي الثاني، والذي توفي سنة 1199 هجري الموافق ل 1782 ميلادي. بدأت أشغال نقش الزاوية والزخرفة باللوحات المرسومة بالجليز من الداخل، حيث قام الأسطى أبو شنوف بإنجازها سنة 1229 هجري الموافق ل 1811 ميلادي. أما صحن الزاوية والبرتال أو الرواق فقد تم إنجازهما سنة 1317 هجري الموافق ل 1899 ميلادي، وذلك استنادا لتاريخ النقيشة الموجودة في رواق الصحن، والتي توثق أن عمر محمد بن الرايس هو من قام بإنجازهما. بالنسبة لمدخل المدخل الخارجي، فإن النقيشة الموجودة على الجدار الخارجي فوق الباب الرئيسي توثق أن علي الضوي قد أنجز هذا المدخل سنة 1314 هجري الموافق ل 1886 ميلادي.
1: هذا وحافظت عمليات الترميم عبر مراحلها على خصوصية المكان.
2: شهد هذا المعلم عملية ترميم في عدة مناسبات، أهمها سنة 1229 هجري الموافق ل 1813 ميلادي، وكذلك سنة 1314 هجري الموافق ل 1896 ميلادي.
1: قد لا تنتبه وأنت داخل الزاوية إلى الضريح الموجود على يسارك، إذ يخفيه نصف حائط يسمح برؤية نقيشة جنائزية تؤرخ اسم آخر شيوخ العيسوية الذين مروا من هنا.
2: توثق النقيشة الجنائزية الموجودة فوق ضريح الموجود داخل الزاوية أن آخر شيوخ الطريقة العيسوية دفن بالزاوية، وهو الشيخ النبيه المربي أبي العباس الحاج عمر بن الشيخ أحمد الكفساري، والمتوفى سنة 1348 هجري الموافق ل 1929 ميلادي.
3: طريقة العيسوية لها أتباعها، وشيوخ طريقة العيسوية تداولوا على إدارة هذه المؤسسة، وهم شيوخ الطريقة الذين يعدون موسم الحضرة الصوفية ليك الإسراء المعراج وفي المولد النبوي الشريف وفي في أجواء دينية جيدة. ذريح سيدي أبو عبد الله القفساري، القفساري يرجع بالشيخ أحمد القفساري الزواوي، والزواوي هو من زواوة نسبة إلى قبيل زواوة في الشرق، شمال شرق الجزائر، الجزائر على حدود تونسية. عاد هو كان شيخ الطريقة العيسوية، ليس غريبا أن يكون قد دفن على أشياخه ومشايخه، إمكانية كبيرة.
1: تحاكي هندسة زاوية سيدي بن عيسى تلك التي كانت تتميز بها المنازل والقصور، فلم تكتفي بطابعها الصوفي، بل ساهمت في الحفاظ على الماء من خلال بئر قابل تحت الأرض تزين بأشكال طريفة كالنجمة السداسية.
3: في الزاوية العيسوية هناك علامات أعتقد أنها مهمة. في الصحن نجد علامة النجمة السداسية موضوع على الماجل، كأنه صحن الزاوية فيه ماجل، وهو بئر أرضية، ليس بئر وإنما غرفة تحت أرضية لتخزين الماء، وهي المياه المجمعة من الأسطح ومن السقوف ومن الصحن. ثم علامة أخرى في واجهة الزاوية الفوق، فوق الباب الخشبي وفوق النقشة الرخامية، نجد مزهريتان، هلال مغلق وسطه نجمة، والنجمة التي ينغلق عليها الهلال هي نجمة سداسية. أن يكون النجمة تكون داخل الهلال علامة عن حماية العثمانيين لليهود، الجالية اليهودية في الأقاليم العثمانية في العالم الإسلامي.
2: بالنسبة للهندسة المعمارية للمعلم، باب المدخل وهو يتجه إلى الشمال نجد الصحن بشكل مستطيل. بالنسبة للرواق به ثلاثة أقواس منكسرة، فتحت على الرواق ثلاثة أبواب ونافذتان، وتتوسط النوافذ الباب الرئيسي للزاوية، ويحاذيها عند الجانب مدخلان جانبيين فرعيين. يضفي الباب الرئيسي إلى فضاء أول يحمل قبة نصف دائرية مبرجة أقيمت على مثلثات كروية، وهي القبة الوحيدة بالزاوية، وقد اعتمد على نقشها على الجس بتقنية النقش حديدة، حيث وقعت المراوحة بين أشكال هندسية ونباتية. بالنسبة للقبو أقيم عند مدخل القبو عمودان للزخرفة وهما من الكذال يحملان تيجان أندلسية مغربية. بالنسبة للمقاصر تفتح بها غرفتان، الواحدة في الواجهة الغربية والأخرى في الواجهة الجنوبية، وتحمل المقصورة قبو متقاطعا. تتميز زاوية سيدي بن عيسى باعتماد المكثف للرخام المميز للعمارة العثمانية بتونس.
1: كانت الزاوية سابقا تملك أحباسا وتؤوي مريدي الطريقة العيسوية، أما اليوم فهي مقر جمعية صيانة مدينة تبربة منذ 2000.
2: جمعية هي ذات صبغة تنموية، أهدافها تتمثل في عدد إنجازات لهم: المساهمة في صيانة المدينة وإبراز خصوصياتها المعمارية والأثرية والمحافظة على التراث والتقاليد، المساهمة في ضبط مجالات التنمية المستدامة، المساهمة في تنشيط المدينة وإبراز الخصائص والمعالم الحضارية التي تتميز بها، وكذلك المساهمة في ربط علاقات مع الجمعيات التي تنشط في نفس المجال.
1: لأن كانت زاوية سيدي بن عيسى تعبر عن الطريقة العيسوية، فإنها تمثل مزيجا من التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتبربة، وهي بالفعل هبة زيتينها.
4: يا مكان
0: هبة زيتين تبربة، وثائقي من إعداد وتقديم نزيه الزارعي وإخراج مروان البدوي.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
6: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
7: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: يا اخويا شديتوها
1: يا سيدي بابا اخويا راهم 25 مليون تحط في كارطة.
2: وانا اخوكم الجريزر اللي لممها بالسرقة على اولادي ومرتي الحسها وطار طاحت فيا بها مرتي واولادي حرمتهم باش يجي الصادق مع ملك الربي ياخذهم هناني بناني لو شوف قداش انا بوهالي اي قال لي باش نعمل باش يعمل معايا مشروع الملاوي ولا بلادي شنغان اي مشروع الملاوي في بحر الابيض المتوسط
3: بلدان البحر الابيض المتوسط ما ناقصها كان الملاوي ولا بلادي ما شافوش نتائجوا علينا احنا واخر تالي
2: ايش حب تعمل يا اخوي خص تعقل الخصة تعقل وتمع نستاهل هكا واكثر
1: انت بابا سيدي اخوي هكذا برد اما انا قال لي باش يحل لي مشروع ما صارش في الدنيا
3: ايوه شو هالمشروع
0: ماكينه تنقش القلوب
4: انا مش هذا قصدي راهو
1: هذه ماكينه هذه ماكينه بابا سيدي اخوي نستوردوها من برا كي تشري القلوب من عند الحماس يعطيك معاها الماكينه هذه في بلاصه ما تنقش القلوب بفمك تنقش بها هي وما هيش غاليه برشا راسي اطو دوب ما تجي نهدي لك منها كعبه جربها
3: وخر التالي اللي راه جامتك ما يقولش عقلك ناقص هكا توخر قالوا تنقش القلوب هذا كلمه مازال التو مازلت تحلم انا نقول لك الراجل قال لي في الف بلاد وانت تقول لي توخر اخر تاني
0: عندك الحق خويا تو هذا مش هبال وخاصه عقل انت كيفاش جد عليك الحكايه كيما هذه يا عبد الحكيم يا خويا تصورني شاري ب 500 فرنك قلوب وشاري له ماكينه بحق فريجيدير باش تنقشوا الله هلاك ليتهم القلوب
1: ايه بابا سيدي خويا على كل حال خير من ماكينه تقشر الجناريه
0: ليش ضحك ضحكتي هي هي انا بابا فرق بين الجناريه والقلوب
3: ترموا رواحكم تفضل ترموا رواحكم المهم فلوسكم حلال جاب ربي شديناه هارب من الوتيل والفلوس فوق
0: خويا معمول لك ربي هذاك خويا معاك قاعد نخلق لكم في المشاريع
1: اي سيدي بابا خويا لا تخلق تخلق بابا تخلق
0: والله والله والله معمولك ربي ما عنديش نيه خايبه راه معاك
2: خويا سيد العون معمولك ربي تسيب هون ربيع ساعه راسنا راس
0: نقشوك الى القلوب
3: تفضلوا هاي نص ساعه

0: أسيدي نحن جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحسب والنسب، بنتكم جميلة الولد الجمعي لو كان يكتب.
1: يا الشافي مرحبا بكم، مرحبا بكم، جايتكم عزيزة وولدكم في الحقيقة ما يتخيرش عليه.
2: أما سامحوني قبل كل شيء يلزمنا نعرفوا مؤهلات.
3: أخي ميسي هو جوار جاي باش تشوفوه باش تعرفوا مؤهلاته.
0: ضمنت هالغمي فيه واش مدخل؟
2: أنا بصراحة هذه أختي ونخاف عليها ولزمنا نعرف ونحطوا سرقينا.
1: ضمنتي شخط اللغم لغمي فيك كما قال سيهانا يا سيشاب.
0: صحيت أمونيوتنا
4: يا قرضة يا قرضة، نحمد ربي يطمي لها دغفة نعطي وهلو. يا أخي ما تثبتش على الرجال اللي خباوا الكل شاملت يوم ناقص عهات أنا في العائلة. جزيني أنت يا قرضة.
3: أسمعوني أنا ننصحكم أعطيوها له ولا تقعد لكم في الرقم.
1: إيش مدخلك في الأمور العائلية أنت؟
3: أنا من العائلة خطيب الزهرة.
5: أي أي أنا خطيب تاي
0: أمي كلاطي فرتك.
3: أي عاد قولوا زازتكم وقصوا علينا نزعي.
0: أودي مش تسكت ولا تونه في عليك بهالفوتاي اللي حدايا.
1: يا شيف يا فوتي ستي يا ودي مانيش فوتاي أنا يا كدوة.
6: هاي يا بابا شنو اللي رصات انزخرتو
2: بشوية هكاك هو ياخي قطوس في شكارة يمو حتى تعرفوا بالقدير.
5: واش ياخي خويا هو دراكتور كازيون باش تدربوه حليلي.
6: شيفي مش ليت خلي توا نعطيه بنت خوي.
7: موافقة موافقة
2: أبي قبيرة زغط سيدي جاء وحيني دخت.
0: يا سيدي ملكي هكا العرس الجمعة الداخلة وغدوة نركبوا للبلاد وجماعة الكل مستدعين وعلى حسابي.
6: احنا بركة
0: انتم والتوريست اللي في الوتي. هاي زغرتوا هنسوي.

0: هيا هيا نطلع واحنا يا بديل. هيا
1: حاضر حاضر. هيا هيا بسم الله.
2: بشوية بشوية يا أمي خبيبة بشوية.
0: أشبيك أنت زيادة تفنى.
2: خلي الكرة دي التوريست وإحنا باش نركب في الكرة الثانية. هاي في الباب الدروتيل تو خطط.
0: عليه إحنا ماناش توريست.
1: شو ماناش كل توريست ودافعين كيفهم ولا
2: لا لا يا عم بديس مش هذي الحكاية. هما ضيافة ضيافنا مش ضيافة. قلت يا عم بديس سيدي عارفين.
1: إي لا هكا معقول الضيف مبشر. هيا هات تفضلوا أطلعوا أنتوما. يلا يلا
2: ميرسي.
0: من غير مزيع.
3: هاي حطوا الماتريال بتاع الكوزين الكل في الكارة دي. ودي عم صالح اطلع عندي وجماعتك في الكارة الثانية معانا.
4: عشوية كرامة شنو اللي مطلعينه في الكار؟
5: الماتريال اللي باش نطيبوا بيه في دوار متاع الشيف.
4: هبط هبط الماتريال ورجعوا للكوزينة.
5: شنو باش نطيبوا بصوابعنا؟
4: في الشيف يشرط علينا باش كل شيء على حسابه والميكلة الكل تطيب عربي وتبصر بالعربي. علاش ما لهما سبقونا للبلاد؟ مالاش في بالك تسخايب الاسكالوبة ني والقاريت والموتزاريلا؟ ليه بابا هذا راهو الكسكسي بالمسلين واللحمة قد راسك وخبز التابونة والزيت زيتونة والشكشوكة العربي والرقاق والنلاوي والرفيس التونسي. يا بابا عم صالح أطلع للكاء القراية اللي قريتها قراية واللي باش تشوفه غادي في الدوار حكاية.
5: مسكينة ما تعرفش اللي أنا بديت في طايري.

0: يا قل لي يا جمعي.
1: تهنى تهنى أبي، جماعة الدوار اللي جاء كلمتهم من البارح والكل بألرت أبي.
2: أيوة هنا البارح أبي كلمت مساوين الدوار باش كل واحدة تلاقي الصابونة الجديدة في البارحة وتقف قدامها وحسبة الحطب تبدأ بجنب وتبدأ عاد تزغرت حتى لين يوصلوا الضياف للدوار.
0: هاي وقتاش كلمتيهم الزهر؟
2: البارح.
0: وتكماش وزغرتهم البارح؟
2: هذاك هو أبي، باش ما خلطنا عاد يكونوا مترانين حاضرين.

0: أوه يا أمي أنتي يا أمي أنتي يا أمي أنتي الشمس هذه ولا الشليمو؟ راسي يا قميرة يا راسي حسي ولا يغلك طنجرة البرغل.
1: يا ولادي يا ولادي الراجل باش يديها بين يدينا يفيد شي مخه قبل ما يحضر على عرس بنت خوه.
2: يا ماش باش نعملوا يا أخي نستناو الكار الأخرى حتى تخلط علينا
1: على هالعصير باش يخلطوا علينا ذايبين ويلمونا في الدبابس.
2: ما تخافش يا أمي ما تخافش هاني عبعثت عبد الحكيم للدوار باش يبعث لنا وسائل نقل مريحة واللي يخلط لو نمشي معاه.
3: لقيته الباني عرفي سنة
2: زايد معاك يا كرامة وحدك. قل لي وين لقيته؟
3: في الموتور.
2: اش بيه الموتور؟ ما تقوليش يبين
3: علاش هالبالي عرف الحكاية وما فيها طلعت من الجنب متاعو حديدة قدك.
2: اش بيه الحديدة اش بيه؟
3: تتصلح لا تتصلح.
2: ما تقوليش البيستو.
3: يظهر لي اما يتصلح.
2: لا
3: لا لا في الدار.
2: كرامة ابعد من قدامي الشمس قبوتني الشاية باش ناكل وظن عبدي.

0: من غير ما نوصل. اللي عنده نعجة
1: بقرة
0: كلب سايد
1: يربطه،
0: اللي عنده ذر تلبسها شرطوات، اللي نف يعطس فيه حرمته، واللي يبدأ يأكل مع الناس ما يردمش لحمته في الكسكسي ويظل يقانس في لحمة صاحبه. ونحب الجماعة اللي باش يقفوا فالصف الأول شبيه، واللي هكا ولا هكا يوقف الصف الثاني ولا الثالث. واش الدني انت هنا جمعي في الصف القدامي
2: باش نستقبل الضيوف سيدي جاب باي
0: بر بلاستك في الصف التلاني بكل كل لجنة شد بلاستها اللي تفهمنا فيها وتقدم روحها برو برو سيدي نتدربوا مرة أخرى حتى يوصلوا الجماعة.
3: الربع يود الحفيانة كبران وجنة المبية أبني لكم 15 بيت شعر على الرقوبة الظهرية تامين الشروة.
0: صحي الربع صحي.
3: اي لم كنت باي شافي ناقصين حاجة.
0: واش كالعادة تجوني في آخر وقت وتقولوا لي ناقصة حاجة؟
3: طو هذا ما هو التوريس كما قلت انت باش نسكنوا في بيوت شعر ناقصين أكلي ما تزوري باش نبردوه.
0: بالله
3: ما هذا اقتراحي في الموضوع.
0: يا أخي قول لي مخك مقيلة فيها جانة ولا واشي؟
4: ولاه باي شيف
0: وتقرقر ثانة ونحن لا جايبينهم للدوار
2: باش نتفرجوا فيهم باي شيف.
0: ولاه سرك عمار ذم لغمي فيه، نحن جبناهم لهنا باش نوروهم كيفاش كانوا يعيشوا باطنا وجدادنا مش يعرفوا حاجة جديدة عمرهم ما روها. يعادوا كان عيننا رانا سكناهم في بيوتنا هاني مليانة كليمات وزارات وفريجيدانات. أجمعي
2: باي
0: بدل هالضباع وحط في بلاستو واحد آخر كبران على اللجنة.
2: ومن هو باي سيدي جالي باش نحطوه في بلاستو في وقت آخر؟
0: ومعن من هو متعارك في الدوار؟
2: مع سبتي المخخش.
0: حطوا في بلاستو هذاك الراجل المناسب في المكان المناسب. وينو كبران اللجنة الأخرى؟
5: الفايق ولد الناعس كبران أجنة المهرجين جبنا الطبالة والزكارة متاع الدوير اللي دايرة بين الكل بفرسانها وخيالها 20 فرقة بتمام والكمير.
0: 20 فرقة هذو ما يحب ليهم 6 ملايين خلاص.
5: تعرفني فايق باي سيفي ماني قلت ليهم باش ندنوا بيناتكم مسابقة وكل واحد كيكمل نعطوش التقدير.
0: صحي صحي القدر باهي ولدي
5: وتبقى فرقة واحدة ما نعطوهاش التقدير.
0: وليه منقولوها شايد انت عمرت عمر اعطي شايد للجماعة الكل خسر فيهم حاجة وحتى وكان فضلت بعض الحاجة فرق على مالي الدوار يستاهلوا التسجيع وخلي ليا كعبات على جنب يصلحوا وقت الحاجة.
5: لا لا لا لا باي الشافي انت ما فهمتنيش الفرقة اللي باش تجي لولا هي اللي باش ارتحك منها ومش هذا متاحها وباش توخذ 6 ملايين
0: وفرحة
5: في ليه باي الشافي تيفهم الفرحان ولد عامي. لا لا مشوا لهنا مجياش
0: اما لا تعرفش كيفاش لا مش نكفيك هالفايق على المجهودات متاعك.
5: واش بس تعطيني باي الشافي؟
0: اصبر ولدي اصبر تعرفش كيفاش اللي عنده شلاكة يجيبها في يده ويجي حدايا.
2: أبا يا شيف أنا لابس قبقاع.
0: جيبه ولدي وعلاش نامش نحرمك من فعل الخير. يا سيدي اللي قمر في راس الفايق نعطيش هذا التقدير.
6: كنتم مع
7: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، توفيق البحري، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، جمال ساسي، حميدة العبيدي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، حنان شقراني، نبيلة الشيخ، عادل الشريف، النصر العكرمي، وحميدة الجرم.
6: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: الليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أوتار